صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

هون صوت كل لبنان. صباح الخير. نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم الاثنين 11 أيار 2026. النهار موفق للجميع ورفقة حلوة مع برامجنا ويسعد صباحكم.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالك هو دفكه انت بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. تواصلت أمس الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وترافقت الغارات الجوية والقصف المدفعي مع عمليات نسف واسعة للمنازل في القرى الحدودية بينما وسعت إسرائيل نطاق استهدافاتها لتشمل بلدات عدة في الجنوب والبقاع أما اللافت أمس فكان توجيه إنذارات بالإخلاء لمناطق تقع خارج نطاق الخط الأصفر في حين رد حزب الله بسلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية وفي الشمال الإسرائيلي هذا وعاشت بلدة الخيام ليلة عنيفة على وقع سلسلة تفجيرات وعمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي طالت منازل ومحال ومؤسسات ما أدى إلى دمار واسع في البلدة كما كررت القوات الإسرائيلية في خلال الليل عمليات نسف المنازل في بلدات الحافة الأمامية خصوصا في بنت جبيل والطيري يسعى لبنان عبر الاتصالات التي تجريها السفيرة ندى معوض مع المسؤولين الأمريكيين لتلبية طلب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين بحضور السفير سيمون كرم تكشف المعلومات أنه إن لم تلتزم إسرائيل بوقف النار فسيبحث في اجتماع يوم الخميس هذا الأمر لحسمه قبل البحث في عناوين المفاوضات المنتظر أن يبدأ في اجتماع اليوم التالي أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون العفو العام إلى موعد يحدد لاحقا وكان القصر الجمهوري قد شهد أمس اجتماعا ضم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الدفاع ميشيل منسة وعددا من النواب هم أشرف ريفي سليم الصايغ ميشيل معوض أحمد الخير بلال عبدالله وضاح الصادق فراس حمدان وغدا أيوب تركز البحث في خلاله على مداولات اقتراح قانون العفو العام وخفض العقوبات بصفة استثنائية أرسلت إيران عبر الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتبعاً للتلفزيون الإيراني فإن هذا الرد يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصاً لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى رفض الرد الإيراني بشكل قاطع، واصفاً إياه بأنه غير مقبول تماماً، وكتب على منصة تروث سوشيال: لقد قرأت للتو رد ما يسمى بممثلي إيران ولم يعجبني هذا الرد، وهو غير مقبول بتاتاً. وأوضح ترامب عبر موقع أكسيوس أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى. وقال ترامب: لقد كانت مكالمة لطيفة للغاية، لدينا علاقة جيدة. وقال: إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي أنا وليست شأن أي شخص آخر، ولم يوضح ما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات أو اللجوء إلى عمل عسكري. وفي السياق عينه رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك، وقال: لن أتحدث عن وسائل عسكرية، لكن أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ. وشدد نتنياهو على أن الحرب مع إيران لم تنتهي، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية. في غضون ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل الرد الإيراني الذي تضمن مقترحات لفتح مضيق هرمز تدريجا وإجراء مناقشات نووية لاحقا، لكنه لم يلبي المطالب الأمريكية الأساسية. وتبعا لمصدر إيراني مسؤول فإن رد طهران جاء بصيغة واقعية وإيجابية ويستند لمصالح البلاد العليا، مؤكدا أن المقترح يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات. وشدد المصدر على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة وضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. وأوضح المصدر أن تعامل الولايات المتحدة مع ردنا بإيجابية سيدفع بالمفاوضات قدما وبشكل سريع، مضيفا أن الخيار الآن بيد واشنطن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.
8: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

البداية مع عناوين النهار. لبنان إلى واشنطن على وقع الجبهات المتفجرة، مقاتلون آخرون مع حزب الله للدعاية فقط.

نقرأ من النهار من منشآت النهار الذي حمل عنوان لبنان يتشبث بوقف النار قبل المفاوضات الجوهرية، حزب الله يحرض على اشتباك بين الرئاستين. على جبهتين متلازمتين ميدانيا وسياسيا تشهدان تصعيدا وتسخينا كبيرين، يمضي لبنان في الاستعداد لجولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية، والتي ستنعقد الخميس والجمعة المقبلين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. وتعقد الجولة وسط توقعات وتقديرات متضاربة حيال ما يمكن أن تفضي إليه، سواء على صعيد إعادة تثبيت وقف النار الذي انهار بشكل شبه شامل في الفترة الممددة له، أو على صعيد الاتفاق على وضع تفاهم إطار لإطلاق مفاوضات في العمق بين لبنان وإسرائيل. وإذ ترصد الأوساط الدبلوماسية ما إذا كان الرفع نسبي في مستوى الوفدين المفاوضين إن في رئاسة كل منهما أو على صعيد إدخال مسؤول عسكري، سيعني بدء التعمق نحو المفاوضات الجوهرية على الملفات والنقاط والبنود الأمنية والحدودية وإعادة النازحين وصولا إلى اتفاق سلام بين البلدين. تجنبت الدوائر الرسمية المعنية إن في رئاسة الجمهورية اللبنانية أو رئاسة الحكومة استباق الجولة الثالثة بأي استشراف استباقي خارج النقاط الخمس التي زود بها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم. وكان كرم اجتمع مرات عدة مع رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل سفره إلى واشنطن التي وصلها أمس. ومعلوم أن الوفد اللبناني سيطرح أولا تثبيت وقف النار، ومن ثم البحث في النقاط الأربع الأخرى المتعلقة بإطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار ونشر الجيش في الجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها استنادا لما نصت عليه اتفاقية الهدنة. وإذ تتشدد إسرائيل في المقابل بمطلب وشرط حصري تتمحور حوله عملية التفاوض برمتها، وهو نزع سلاح حزب الله، تلفت الأوساط المعنية إلى أن موقع لبنان في الجولة المقبلة يبدو أشد تعقيدا وصعوبة في رهانه على التدخل الأمريكي إلى جانبه في حال لم يقرن طرح مطالبه بخطة مقنعة حيال التزامه بحصرية السلاح فعلا. ولذا ستتجه الاهتمامات إلى ما يمكن أن يكون الوسيط والراعي الأمريكي قد أعده لإنجاح هذه الجولة، وإلا فإن المراوحة بين المطالب المتعارضة للجانبين اللبناني والإسرائيلي قد تفضي إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الميدانية. في أي حال، شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا قياسيا في العمليات القتالية والغارات أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في الجنوب ومناطق بعيدة أخرى، فيما برزت معالم تسخين سياسي إضافي من جانب حزب الله بلغ حدود التحريض العلني على تفجير العلاقة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب. إذ إن عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي قال في هجوم جديد على رئيس عون إن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع العدو الإسرائيلي في ظل انقسام اللبناني، وعليه فإننا نسأله بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبأي حق تأخذ وحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والقوانين والعزة والكرامة ودماء الشهداء وتضحياتهم؟ فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية؟

نقرأ من أسرار الآلهة في النهار. يكثر الكلام عن رغبة فاتيكانية في دفع بطاركة كنائس كاثوليكية محلية إلى الاستقالة لتجديد الحياة الكنسية بعدما دخلت في ثبات عميق مع البطاركة الحاليين. تعاني شركات السياحة والسفر من أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار الحرب وإلغاء كل الحجوزات التي كانت قائمة لموسم الصيف منذ مطلع السنة. وفي أسرار الآلهة أيضا، تحتدم الخلافات بين الأهالي وعدد كبير من إدارات المدارس الخاصة التي بلغت الزيادات في بعضها نحو 50% من قيمة الأقساط، ما دفع لجان أهل للجوء إلى القضاء، وقد صدرت أحكام عدة بتجميد هذه الزيادات لأنها تبالغ في النسب المضافة قياسا إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب.

نقرأ من الصفحة السادسة في النهار: بري ينتظر المباحثات الأمريكية الإيرانية وشديد للنهار لمفاوضات واشنطن أكثر من دلالة. لا صوت يعلو على صوت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في ظل اهتمام شخصي من الرئيس دونالد ترامب وصولا إلى مواقف وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يتابع الملف اللبناني أول بأول. لذا أكد أن الحكومة اللبنانية هي المعنية بهذه المفاوضات وقطع الطريق على أي اجتهادات أخرى، بأن إيران هي من ستلعب الورقة اللبنانية لتحافظ على دور أبرز أزرعها في المنطقة، أي حزب الله. وفي هذا السياق ينقل أحد الذين التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام، ينقل عنه أنه متفائل إلى حد ما بنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليبنى على شيء مقتضاه في الداخل، إضافة إلى تواصله مع المسؤولين الإيرانيين وتحديدا عباس عراقجي. فهل ذلك يعني أن الرئيس بري يراهن على المسار الإيراني الأمريكي؟ الجميع ترقب المفاوضات في ظل إصرار أمريكي على ألا تفاوض إيران عن لبنان كما كانت الحال في عهد الوصاية السورية من حافظ إلى بشار الأسد، والتي ألغت القرار اللبناني بذريعة تلازم المسارين. السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد أكد للنهار أن ليس هناك أي فصل للمسار اللبناني الذي بات مستقلا، وختم شديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن هي الأساس. لذا نترقب وننتظر الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية وبعدها لكل حادث حديث. نتابع مع عناوين اللواء: مشروع فصل قوات في جعبة المفاوض الإسرائيلي والاحتلال، نزع السلاح ليس هدفا الآن. سلام بعد لقاء الشرع، تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة وإطلاق مجلس أعمال لبناني سوري. السعودية تدين استهداف الخليج، ترامب بعد تسلم الرد الإيراني مرفوض بالكامل. طهران لإنهاء الحرب على كل الجبهات، ونتنياهو أجرى مشاورات عاجلة مع واشنطن. القضاء السوري يجرد الأسد من الحقوق المدنية ويتهم عاطف نجيب بجرائم حرب.

نقرأ من منشات اللواء. يترقب لبنان الاجتماع المقرر يومي الخميس والجمعة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية وسط متابعة عربية. وتوجه السفير السابق سيمون كرم عن طريق باريس إلى الولايات المتحدة لترأس وفد لبنان في المفاوضات. وتأتي هذه الانتظارات وسط تطورات سياسية بالغة الأهمية لجهة تعزيز مناخ الاستقرار الداخلي، وفي مقدمها النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس نواف سلام لدمشق. وأعرب الرئيس سلام في تصريح من مطار دمشق الدولي عن سعادته والوفد الحكومي المرافق بزيارة سوريا واللقاء بالرئيس أحمد الشرع، وأكد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، ولا سيما ما كان عالقا منها، وذلك بروح طيبة وحرص على التعاون بلا تحفظ ولا تردد. وقال إنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا، كاشفا أنه استقر الرأي على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك على أن يعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأفيد أن الشرع أكد لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين، كما أن مسألة الخلايا التابعة للحزب التي تعلن الداخلية السورية عن توقيفها كانت مدار بحث، حيث رفض سلام التدخل في الشؤون السورية مدينا أي إخلال بالأمن يقوم به أي طرف لبناني في أي دولة كانت. وتم في خلال الاجتماع اللبناني السوري فتح صفحة جديدة بين البلدين مبنية على الاحترام والتعاون والأخوة والعلاقات من دولة إلى دولة. وأشارت المعلومات إلى أن المباحثات اللبنانية السورية تطرقت إلى طرح قيد الدرس مفاده استفادة لبنان من القدرة الإنتاجية الكبيرة لمعامل الطاقة السورية مقابل توفير لبنان الغاز اللازم. وقالت المعطيات أن الاجتماع بين رسامني ووزير النقل السوري ركز في جزء كبير منه على ملف المعابر، حيث طالب الوفد اللبناني بإسراع فتح معبر العبودية.

في أسرار اللواء اليوم، فيها أمس وصلت معلومات إلى بيروت بأن الرد الإيراني الأخير الذي نقله الوسيط الباكستاني تضمن موافقات على 70% من بنود المطالب الأمريكية، شرط أن يتم أولا إعلان إنهاء حالة الحرب والتخلي عن لغة التهديد السائدة في البيت الأبيض. وفي غمز أجرت مشاورات سريعة بين المراجع المعنية للتوصل إلى الصيغة المناسبة لقانون العفو الذي يناقش في مجلس النواب منذ فترة لإصداره قبل نهاية الشهر الحالي والبدء بتنفيذه عشية عيد الأضحى المبارك. وفي لغز أدت مسارعة أحد الوزراء إلى إلغاء صفقة مع مؤسسة حيوية مستقلة تحت وصاية وزارته إلى إجهاض الحملة المبرمجة للنيل من سمعة المسؤولين في الوزارة والمؤسسات المعنية، رغم أن الصفقة تمت أساسا وفق الأنظمة والشروط المتبعة في هيئة الشراء العام.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأملين
3: أن لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: صاحبة الجلالة،
0: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الأخبار. جبهة لبنان تنتظر جواب ترامب، الوسطاء نقلوا إلى واشنطن شرطا إيرانيا حاسما، إلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف تام للحرب، رئيس الجمهورية يطيح العفو العام، المقاومة توسع حرب المسيرات، الرد الإيراني شروط الاتفاق ثابتة.

كتب إبراهيم الأمين في الأخبار تحت عنوان هل يفرض ترامب الاتفاق على إسرائيل في لبنان؟ الوسطاء أبلغوا الأمريكيين إيران تعتبر وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرطا ملزما. طهران تصر على وقف إطلاق النار وإخراج الحشود من البحر قبل بحث البرنامج النووي. وفي الأخبار أيضا لقاء بعبدة يطيح العفو العام بعدما قطعت النقاشات في الجلسات المشتركة للجان النيابية شوطا كبيرا نحو التوافق على صيغة مقبولة للجميع من اقتراح قانون العفو العام تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة. خفتت الآمال بإمكانية بلوغه الخواتيم السعيدة بعد الاجتماع الذي عقده أمس عدد من النواب مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة من دون التنسيق مع زملائهم. ويتردد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بشروط عون تحت طائلة رد القانون بعد إقراره، وعلى رأسها رفضه المطلق لاستبدال عقوبة الإعدام ب 25 سنة سجنية وعقوبة السجن المؤبد ب 20 سنة سجنية. ووفقا لعدد من النواب، توافق النواب الحاضرون مع العماد عون على اقتراح استبدال عقوبة الإعدام ب 28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية، وهو ما أزعج عددا من النواب الذين اعتبروا أن هذا الشرط لا يحقق العدالة المطلوبة ولا يؤدي إلى إخراج إلا عدد ضئيل من الموقوفين الإسلاميين. كما اعترض آخرون على نقل التشريع من مجلس النواب إلى القصر الجمهوري، وهو ما أثر على قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن إرجاء الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقاً.

نتابع مع عناوين الجمهورية. لبنان يتمسك بوقف النار قبل التفاوض، العفو العام واستثناءاته على طاولة البحث، مناخ سعودي إيراني جديد يلفح لبنان، هل دخل لبنان مرحلة الشح النقدي؟ نقرأ من منشات الجمهورية تحت عنوان لبنان ينتظر تلبية شرطه لوقف النار، ترامب يرفض الرد الإيراني، فيما ينتظر لبنان نتيجة الاتصالات التي تجريها سفيرته في واشنطن ندى معوض مع المسؤولين الأمريكيين لتلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الجانب الأمريكي. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، في الوقت الذي سلمت إيران لباكستان ردها على المقترح الأمريكي مشددة فيه على إنهاء الحرب على كل الجبهات ولا سيما منها جبهة لبنان، غير أن الرئيس ترامب اعتبر الرد الإيراني بأنه مرفوض بالكامل. أما عن زيارة الرئيس سلام لدمشق فقالت مصادر حكومية لبنانية للجمهورية إن زيارة سلام لدمشق شكلت نقطة انطلاق فعلية لمسار جديد في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على إعادة النظر بكل الاتفاقات التي أبرمت خلال مرحلة الوصاية. وبرد في أسرار الجمهورية اليوم، كشف وزير بحقيبة سيادية أن رسما غير شعبي فرض قبل الحرب لم يحقق الإيرادات المرجوة منه لأن استهلاك هذه السلعة انخفض بنسبة 40% نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا. تنوي مجموعة من أصحاب الحقوق الموعودة من قبل السلطة السياسية العودة إلى الشارع في حال تأخرت مؤسسة دستورية عن الاجتماع لتسيير شؤونهم لأنهم يرزحون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم.

إلى عناوين الديار. ساعات حاسمة، الرد الإيراني وصل إلى واشنطن، عون يدخل على خط العفو العام، وخلافات تؤجل جلسة اللجان، لقاء سوري لبناني الأرفع منذ أواخر 2024، توافق مسيحي رغم الخلافات على مهمة رئيس الجمهورية التفاوضية، مرقس نعمل لترشيد الخطاب على مواقع التواصل، ترامب قد نتحرك عسكريا ضد إيران مجدداً.

نتابع مع نوين الشرق. نظام الملالي يريد القضاء على الشيعة في العالم، فتح صفحة جديدة مع سوريا وقانون العفو على نار حامية. وكتب عماد الدين أديب في الشرق اليوم تحت عنوان قرار ترامب السياسي مسير أم مخير، وكتب أولى نصيف تحت عنوان مفاوضات واشنطن جرأة على إنهاء العداء.

ونصل إلى عناوين نداء الوطن. ترامب يرفض رد طهران غير مقبول إطلاقا. الحرب تفرغ الفنادق وتربك الصيف. طريق الشام، تعاون وسلام.

نقرأ مقتطفات من مقالة ألان سركيس في نداء الوطن، وحملت عنوان بين هدنة منقحة ومبادرة بيروت قطار أيار يشق مسار التفاوض. تؤكد مصادر سياسية أن الدولة اللبنانية لا تبحث عن استنساخ اتفاقية الهدنة بل عن تطويرها بما يتلائم مع الوقائع الجديدة. فالقرار الدولي وفق ما تكشفه الكواليس اتخذ بمنع بقاء الجنوب ساحة مفتوحة للحرب وللاحتلال الإيراني عبر حزب الله، فيما تبدو الضغوط كبيرة للوصول إلى تفاهمات تبعد شبح المواجهة الشاملة عن الحدود الجنوبية. وبحسب المعلومات فإن المقاربة اللبنانية تقوم على الوصول إلى اتفاقات أمنية واضحة مع إسرائيل تنهي حالة الحرب المستمرة منذ عقود، لكن من دون الذهاب إلى تبادل دبلوماسي أو فتح سفارات أو توقيع اتفاق سلام على غرار ما حصل مع بعض الدول العربية. وتحاول بيروت التمسك بخط دقيق، أي تهدئة طويلة الأمد، من دون الوصول حاليا إلى التطبيع الكامل. وفي موازات ذلك أبلغ لبنان الرسمي الجهات الدولية المعنية ولا سيما الأمريكيين والفرنسيين والسعوديين التزامه الكامل بالمبادرة العربية للسلام التي أطلقت من بيروت عام 2002. لكن السؤال الذي يتردد في الكواليس يبقى أكثر تعقيدا، هل تقبل واشنطن وتل أبيب بإحياء منطق الهدنة وربط أي تسوية بالمبادرة العربية؟ حتى الآن تبدو الأولويات الأمريكية أمنية أكثر منها سياسية، فالإدارة الأمريكية تركز على نجاح التفاوض ومنع أي تهديد مستقبلي بحرب تستفيد منها إيران، فيما تبدو الحكومة الإسرائيلية الحالية بعيدة عن أي مسار سياسي شامل يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي طرحه العرب. وتقول أوساط دبلوماسية إن إسرائيل قد تبدي مرونة حيال ترتيبات أمنية تضمن هدوء الجنوب اللبناني لسنوات، لكنها في المقابل لن تكون متحمسة لإعادة إحياء مبادرة بيروت العربية أو فتح الباب أمام تسوية إقليمية واسعة. في أسرار نداء الوطن، بعكس كل ما تم تداوله إعلاميا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العلاقة والشراكة بين ميشيل المر وعمر حرفوش ليست فقط ثابتة بل أقوى من أي وقت مضى، وتتجه نحو مزيد من التوسع والتعاون. يمضي السفير السابق سيمون كرم يومين في العاصمة الفرنسية في زيارة عائلية قبل أن يتوجه إلى واشنطن، وهناك لجنة خبراء ستواكب جلستي التفاوض مؤلفة من سفيرين في الإدارة المركزية سيواكبان المفاوضات من بيروت. في أسرار نداء الوطن أيضا، أعاد حزب الله تفعيل مجموعات منظمة على مواقع التواصل تولت خلال الأيام الماضية شن حملات تخوين وتهديد وشن ضد كل من يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار الحرب، في مؤشر يعكس حجم المأزق الذي يواجهه الحزب أمام بيئته الحاضنة.

0: إلى عناوين الشرق الأوسط، إيران تشترط نهاية شاملة للحرب، ترامب متمسك بالأورانيوم، وطهران تحذر البحريتين الفرنسية والبريطانية، تجريد بشار ومهر الأسد من حقوقهما المدنية، تشكيل الحكومة العراقية يصطدم بفيتو إيراني مفاجئ. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الجيش يوقف شخصا عراقي الجنسية لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية. استهداف ناقلة بضائع بمقذوف مجهول قرب الساحل القطري، وأول عملية تصدير لغاز قطري طبيعي مسال منذ اندلاع حرب إيران. وول ستريت جورنال عن مصادر: إيران تقترح ترقيق جزء من الأورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا، ونتنياهو يقول الحرب في إيران لم تنتهي بعد. المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب يعتزم استضافة الرئيس الصيني في زيارة خلال وقت لاحق من العام الجاري. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، لكم أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج توني خولي.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.
0: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353559.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهالجوت الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فاري لتر ربع $2.95.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد وإلان جديد خليفي إخراج توني خوري

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. قبل الاجتماع التحضيري الثالث في واشنطن، لبنان يضغط نحو وقف شامل لإطلاق النار. عون يرفض التفاوض تحت ضغط الميدان، وقماطي يسأله بأي حق تتجاوز بري وتأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان. إسرائيل تعمل على توسيع المنطقة الصفراء بإنذارات إخلاء جديدة، والغارات الجوية وعمليات النسف تواصلت أمس. البحث في مشروع قانون العفو العام أرجئ، ولقاء في بعبدة ناقش التخفيض الاستثنائي للسنوات السجنية ذات الصلة بالإرهاب. إيران ردت على المقترح الأمريكي، ترامب رفض الرد وناقشه مع نتنياهو وينتقل إلى بيجينغ الأربعاء.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في لبنان لا توافق على التفاوض المباشر مع إسرائيل التي تواصل التنكيل بقرى الجنوب وأبنائه وممتلكاتهم وتدفع بقرى خارج المنطقة الصفراء نحو التهجير القسري مراكمة أعداد الشهداء والقتلى. وفي لبنان أيضا لا توافق على قانون العفو العام الذي يدفع النواب السنة نحو شموله الموقوفين الإسلاميين، في حين يرفض وزير الدفاع العفو عمن ذبحوا العسكريين وفجروا وقتلوا اللبنانيين أبرياء. ولمزيد من الدرس والنقاش أرجئت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع القانون. أما بين بيروت وواشنطن فتواصل يجريه الرئيس جوزيف عون مع مسؤولين أمريكيين للضغط على إسرائيل بهدف وقف الأعمال العدائية بشكل كامل كمقدمة للتفاوض المباشر. وبين الولايات المتحدة وإيران رد إيراني على ورقة الاقتراحات التي حملت شروط واشنطن لإنهاء الحرب، لكن هذا الرد لم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره غير مقبول البتة من دون الإشارة إلى الخطوة التالية، علما أن ترامب سيزور الصين يوم الأربعاء المقبل. وإلى التفاصيل المحلية مع ألان.
1: إذن تواصلت أمس الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وترافقت الغارات الجوية والقصف المدفعي مع عملية نسف واسعة للمنازل في القرى الحدودية، بينما وسعت إسرائيل نطاق استهدافاتها لتشمل بلدات عدة في الجنوب والبقاع. أما اللافت أمس فكان توجيه إنذارات الإخلاء لمناطق تقع خارج نطاق الخط الأصفر، في حين رد حزب الله بسلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية وبالتالي اتجاه شمالي إسرائيل. حسين معنا.
2: يخيم الحذر الشديد هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول قرى برعشيت وحداتها وعيت الجبل وبيت يحون والغندوري والمنصوري والحنية والقليلي وزوتر الشرقية ويحمر شكيف ومجرى النهر، وبالغارات الجوية التي تواصلت حتى منتصف الليل واستهدفت كفرة وحاريس ومجدل سلم وبلدة سجد، وهي ضمن البلدات التي شملها الإنذار الإسرائيلي الأخير مساء، وأسفرت الغارة عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الريحان ومعظم بلدات قضاء جزين. وكان الطيران المعاد استهدف أيضا بلدة صريف التي تعرضت أمس لقصف مدفعي مباشر بالقذائف الفسفورية، وطاول وسط البلدة ما أدى إلى اندلاع حرائق في المحال التجارية. وعند منتصف الليل تجدد الحريق فيما لم تستطع فرق الإسعاف والإطفاء من التحرك قبل إذن مسبق أو مواكبة من الجيش اللبناني. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدتي جرجوع ودير الزهراني، وأسفر العدوان في جرجوع عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح. وفي دير الزهراني أدت الغارة إلى قطع الطريق العام بالاتجاهين نتيجة الدمار الكبير، وعملت فرق الإنقاذ حتى ساعات الليل لتعيد فتح السير في اتجاه واحد. كما شن أمس الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت دراجات نارية ومناطق مفتوحة ونقاط تجمع لفريق الهيئة الصحية الإسلامية، وأسفر العدوان عن سقوط 6 شهداء بينهم 3 مسعفين من الهيئة الصحية في عين المزراب وبرج قلاوي ومجدل سلم.

0: الناقورة، كما أعلن حزب الله عن استهداف دبابتين مرجابة في البياضة وفي جل العلام، بالإضافة إلى استهداف آليات وجرافات عسكرية ومواقع وتجهيزات فنية في بلاط والبياضة وطير حرفة وبنت جبيل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نبقى في الجنوب، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوبي لبنان، في حين يسمع دوي انفجارات بالجليل. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي على الحدود مع لبنان أمس، ليرتفع إلى 18 عدد القتلى العسكريين منذ بداية آذار. وأعلن حزب الله في المقابل أنه استهدف اليوم قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بمحلقة انقضاضية، وحقق إصابة مؤكدة. وعاد الحزب ليعلن أنه استهدف اليوم قوة إسرائيلية داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بمحلقة انقضاضية للمرة الثانية، وحقق إصابة مؤكدة، ما استدعى تدخل قوات إسرائيلية لإخلاء المصابين. أما في التقرير اليومي، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار وحتى العاشر من أيار الجاري باتت 2846 شهيداً و 8693 جريحاً. يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يجريها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن. وفي المعلومات أن الرئيس جوزيف عون طلب من كبار المسؤولين الأمريكيين المشمولين باتصالاته التدخل الفوري بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار بعد أن تمادت بارتكاب المجازر، لأنه من غير الجائز الضغط على لبنان بالنار، وهو يستعد لبدء مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأكدت مصادر وزارية أن عون شدد على ضرورة التوصل إلى وقف النار استباقا لبدء المفاوضات، وإلا فإن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم سيصر على إدراجه ليكون البند الأول على جدول أعمالها.
2: ويوضح مصدر دبلوماسي عبر الجمهورية أن يوم الجمعة المقبل سيشهد على أولى الخطوات اللبنانية الإسرائيلية لتذليل نقاط الاختلاف بينهما عبر إطلاق مسار ترسيم الحدود البرية بينهما بعدما رسمت الحدود البحرية منذ أعوام. وبحسب المصدر تشمل النقاط 13 الخلافية على الخط الأزرق مزارع شبعة، بلدة الغجر، رأس الناقورة بيوان، تلال كفرشوبة، لعديسي، ميسل جبل المطل الوزاني، علم الشعب البستان، مقابل يارين، مروحين، رميش، يارون ومارون الراس. وأكد المصدر أن النقاشات حول هذه النقاط هي في طبيعتها تقنية سياسية، إذ إن بعضها كان ضمن سيطرة سوريا قبل أن تحتلها إسرائيل منذ عقود، وحتى أن سوريا لا تعترف في أن بعض هذه الأراضي اللبنانية، بالتالي يتوجب على لبنان إثبات لبنانيتها، مما سيقوي موقفه في التفاوض. وتعد هذه النقاشات تمهيدا لاعتراف البلدين في حدود بعضهما وسيادة كل منهما على أراضيه.
1: على المقلب الموازي، قال مصدر إسرائيلي إن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية مع لبنان. وأكد زمير أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، إنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة ظروف تفكيك الحزب. وأشار إلى أنه نظراً لتقصير الخدمة إلى 30 شهراً سيفقد الجيش الإسرائيلي آلاف المقاتلين الإضافيين، وجيش الاحتياط سينهار من تلقاء نفسه في غضون السنوات المقبلة. إلى ذلك، أفاد تقرير إسرائيلي بأن إسرائيل وضعت سقفاً زمنياً للمسار الدبلوماسي لا يتجاوز منتصف أيار، ملوحة بالعودة الفورية إلى لغة النار إن أخفقت الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. وقالت المصادر إن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأن صبرها الاستراتيجي ينفد وأن معادلة الهدوء

0: الهدوء مقابل الهدوء لم تعد قابلة للحياة ما دام سلاح حزب الله يشكل تهديدا يوميا لمستوطنات الشمال.
1: في المواقف الداخلية، لفت عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي إلى أن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع العدو الإسرائيلي في ظل انقسام لبناني، وعليه فإننا نسأله في أي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبأي حق تأخذ لوحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والقوانين والعزة والكرامة ودماء الشهداء وتضحياتهم، فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية؟
0: في الموازاة، قال النائب علي فياض إننا نلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديدا الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني يسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو، ونأمل في أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع.
2: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجه رسالة إلى المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية المعنية بهذه الحرب، داعيا إلى تعزيز العلاقات العربية الإسلامية البينية وتشحيل التبعية مع واشنطن واتخاذ قرار حازم بتقييد القواعد الأمريكية تمهيدا للخلاص الفعلي منها.
0: النائب جبران باسيل أكد في حديث لإحدى المنصات الأمريكية الانحياز إلى لبنان فقط وليس لإيران أو لإسرائيل.
3: Of course we are not aligned nor to Iran nor to Israel. We are on a Lebanese track. You know, we see the interests of our country. We want the sovereignty of our country. We should not be involved in the war of Iran.
1: أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون العفو العام إلى موعد يحدد لاحقا.
0: وكان القصر الجمهوري قد شهد اجتماعا بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الدفاع ميشيل منسة بحضور عدد من النواب هم أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح صادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. تركز البحث على مداولات اقتراح قانون العفو العام وخفض العقوبات بصفة استثنائية. وبحسب صحيفة الأخبار، توافق المجتمعون على اقتراح الرئيس عون استبدال عقوبة الإعدام ب28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية، الأمر الذي أزعج عددا من النواب الذين اعتبروا أن هذا الشرط لا يحقق العدالة المطلوبة ولا يؤدي إلى إخراج إلا عدد ضئيل من الموقوفين الإسلاميين.
1: النائب جورج عدوان توقف عند تداول البعض كلاما يصف حضور الضباط والقضاة في جلسات اللجان النيابية المشتركة بأنه عسكرة للسلطة التشريعية أو دولة أمنية، موضحا أن هذا الوصف يعكس جهلا بآليات العمل البرلماني في لبنان. ولفت عدوان إلى أن ما جرى في جلسات العفو العام هو ممارسة برلمانية راسخة وتعاون بين السلطتين لا استيلاء أحدهما إحداهما على الأخرى.
0: البطريرك بشارة بطرس الراعي تطرق أمس إلى قانون العفو العام، فشدد على وجوب أن يشمل معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، مؤكدا من جهة ثانية أن الشعب اللبناني ينتظر الفرج وينتظر السلام وهو يقظ. وأضاف الراعي أن لبنان ينتظر تلبية شرطه لوقف النار.
1: أوضح الرئيس نواف سلام في حديث إلى قناة العربية أن هدف زيارته لسوريا هو رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين انطلاقا من المصالح المشتركة وطي صفحة الماضي التي شابتها مشكلات كثيرة، مشيرا إلى تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة وإطلاق مجلس أعمال لبناني سوري.
4: طيب صفحة الماضية اللي شابه عديد من المشاكل، اليوم طوينا هالصفحة ونحن بهمنا أن ننتقل إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة من دولة إلى دولة بيننا وبين سوريا على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل بشؤون الآخرين. طبعا نحن ندخل الآن نحن في مباحثات تمهيدية مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، وأعلمت أنا الإخوان السوريين بمنطلقات يعتمدها لبنان في هذه المفاوضات، اللي هي تقوم أولا العمل على تثبيت وقف إطلاق النار.
0: واستكمالا لمفاعيل زيارة دمشق، التقى وزير الأشغال العامة فايز رسامني نظيره السوري يعرب بدر، وبحث معه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل البري والجوي والمعابر الحدودية والتعاون اللوجستي بين البلدين. ما هي عائدات الاتفاقات التي ستبرم مع سوريا وعلى رأسها اتفاق تفعيل خط الغاز العربي؟ نسأل الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر، صباح الخير.
5: صباح الخير مدام جاكلين لحضرتك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: شهدنا في الآونة الأخيرة اتفاقا على تفعيل خط الغاز العربي من مصر عبر الأردن فسوريا إلى لبنان، هل من فوائد تعود على لبنان غير دعم القطاع الكهربائي؟
5: هلا بالنسبة للقطاع الكهربائي، نعم هناك فائدة محتملة وإنما ليست فورية ولا كافية. بالنسبة لهيدا الخط ممكن إنه يساعد إنه يشغل معمل دير عمار على الغاز بدل الفيول، هذا بيأمن شوية ساعات كهرباء أكثر، بس بدل شبكة إعادة تأهيل وبدنا ندفع البنية التحتية وبدنا تمويل. هلا بالإطار الأوسع كل الاتفاقات مع سوريا وكمان إعادة النظر فيها هي مهمة للبنان، لأن يلي بهم هذا البلد هو أنه ينعمل ربط مستدام بينه وبين العالم العربي، وبالتالي سوريا هي الباب لهذا العالم العربي، وكل اتفاقات على مستوى الدولة لا تكون كما كانت الاتفاقات السابقة مع النظام السوري السابق، هي في مصلحة لبنان إن كان على مستوى النقل أو على مستوى الترانزيت أو على مستوى التجارة الخارجية، وكل هذه العلاقات من دولة لدولة هي تصب في مصلحة لبنان، الدولة التي نريد والنظام والشرعية التي نريد. طبعا
0: بروفيسور خاطر، نلحظ حاليا شحا في العملة الخضراء لأسباب عديدة منها تراجع التحويلات الخارجية، ما هي تداعيات هذا الشح على الوضع المالي في لبنان؟
5: يعني بالبداية هذا الضغط على سوق القطع لم يصل بعد إلى مرحلة الشح الحقيقي، بفعل أنه هناك عرض وطلب الحمد لله، وهناك يعني إذا بدك منحة تكيفي حتى مع هذه الحرب طبعا يخنق الاقتصاد، وإنما مدام جاكلين يعني لا يجب أن نختصر مشكلة لبنان والحل بإمكانية مصرف لبنان أنه يدافع عن سعر الصرف فقط، فالمشكلة هي مشكلة سياسية يعني أبعادها هي في عدم سيطرة الدولة على القرار والسلاح، والحل هو في استقرار سياسي. أما الانعكاسات على سوق القطع، منروح على إذا بدك على اللي لازم يصير، يجب أن تتوقف هذه الحرب. في حال استمرت هذه الحرب بطبيعة الحال عندما يكون الاقتصاد مدولر وتكون الفاتورة الاستيرادية مرتفعة إلى حد مليار دولار وأكثر بالشهر، بطبيعة الحال يعني الخلل في توازن التدفقات الداخلي والخارجي سيزيد الضغط على سوق القطع، وسيجعل هناك مفاضلة ما بين تثبيت سعر الصرف أو استمرار إذا بدك تمويل حاجات لبنان، وهذا يلي ما بدنا نوصل عليه لحتى ما نكون عم نهول. نحن اليوم يعني ما بعرف كيف لبنان عم بيقدر يتكيف وبيقدر يأمن هذا الاستقرار الذي هو هش، وإنما لا نريد أن نعيش في استقرار هش، نريد أن نعيش في بلد ينهض، لذلك يجب أن تتوقف الحرب ويجب أن يذهب لبنان نحو النهوض. الضرب القاتل يلي تلقاها الاقتصاد اللبناني بفعل القرارات الانتحارية يلي أخذته على الحرب بالوقت اللي كان عم بيقلع ما لازم تنعاد، كرمال هيك سعر الصرف هو نتيجة، السبب هو المشكلة الكبيرة، يجب معالجة الأسباب وليس النتائج.
0: بروفيسور خاطر باختصار شديد لو سمحت، هل صحيح أن رواتب موظفي القطاع العام بخطر بسبب تراجع عائدات الدولة؟
5: أنا لا أرى أن يعني أن المشكلة يعني ستصل إلى رواتب القطاع العام. أنا أرى أنه إذا كنا عم نحكي بمينيموم تشغيلي بلبنان، المينيموم التشغيلي يلي عم بينحكى عنه هو تأمين رواتب القطاع العام. يعني أأمل، وأنا يلي بعرفه أنه لن تصل الأمور إلى عدم تمكن الدولة من دفع هذه الرواتب، وإنما نوصل لوقت نقول أنه دولتنا عم تشتغل بريك إيفن، أنه بشكل أنه تقدر من كل شيء بتشبيه أنه تسكر رواتب. أصلا ما لازم ننسى أنه كل الموازنة كانت ضرائبية وكانت تشغيلية، صرنا بجزء من التشغيل. نأمل أن لا ننحدر إلى هذا المستوى، ونأمل أن تذهب السياسة بشجاعة إلى يعني انتشال لبنان من هذه الأزمة التي يعيش والتي لا قدرة له أنه يستمر فيها.
0: البروفيسور مارون خاطر، شكرا جزيلا لك. قبل الانتقال إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، نشير إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت منذ قليل بلدة يحمر الشقيف، وغارة أخرى أو ربما قصف مدفعي يستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون والنبطي الفوقة.
1: أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن مديرية المخابرات أوقفت المدعو طه نون المعروف باسم طارق الحسين الكربلائي بعد عملية رصد ومتابعة أمنية على خلفية انتحاله صفة مسؤول أمني عراقي على الأراضي اللبنانية. وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت استعانة الموقوف بمستندات مزورة، كما ضبطت بحوزته بزة عسكرية كان يستخدمها في تحركاته، مؤكدا أن التحقيق لا يزال مستمرا بإشراف القضاء المختص.
0: أرسلت إيران عبر الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتبعاً للتلفزيون الإيراني فإن هذا الرد يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصاً لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى رفض الرد الإيراني بشكل قاطع، واصفاً إياه بأنه غير مقبول تماماً. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: لقد قرأت للتو رد ما يسمى بممثلي إيران، ولم يعجبني هذا الرد وهو غير مقبول بتاتاً. وأوضح ترامب في حديث إلى موقع أكسيوس أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى، وقال: لقد كانت مكالمة لطيفة للغاية، لدينا علاقة جيدة. وأضاف ترامب أن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي أنا وليست شأن أي شخص آخر، ولم يوضح ما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات أو اللجوء إلى عمل عسكري.
1: وفي السياق، رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ الإيرانيوم المخصب من هناك، وقال: لن أتحدث عن وسائل عسكرية، لكن أخذ الإيرانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ. وشدد على أن الحرب مع إيران لم تنتهي، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج الإيرانيوم عالي التخصيب من إيران. في غضون ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل الرد الإيراني الذي تضمن مقترحات لفتح مضيق هرمز تدريجا وإجراء مناقشات نووية لاحقا، لكنه لم يلبي المطالب الأمريكية الأساسية.
0: وتبعا لمصدر إيراني مسؤول، فإن رد طهران جاء بصيغة واقعية وإيجابية ويستند إلى مصالح البلاد العليا، مؤكدا أن المقترح يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات. وشدد المصدر على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة وضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. وأوضح المصدر أن تعامل واشنطن مع ردنا بإيجابية سيدفع بالمفاوضات قدما وبشكل سريع، مضيفا أن الخيار الآن بيد واشنطن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما. وعلى وقع الخلاف حول الأولويات لإنهاء الحرب في إيران، ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 من أيار الجاري. وتوقع مسؤول أمريكي عبر فاينانشال تايمز أن يضغط ترامب للحد من دعم الصين لإيران عندما يجتمع مع نظيره الصيني تشي جين بينغ. أما وول ستريت جورنال فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن أزمة مضيق هرمز ستصبح أمرا ثانويا بمجرد بدء محادثات تجارية بين ترامب والزعيم الصيني.
1: وسط هذه الأجواء البالغة التعقيد، تبحث أكثر من 40 دولة بقيادة بريطانية فرنسية اليوم أمن الحركة بمضيق هرمز في حال وقف إطلاق النار. وبعد رفض ترامب رد إيران، ارتفعت أسعار النفط وبلغ تداول ببرميل خام برنت 105.50 دولار. وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلا غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي بأربع دولار وثمانين سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
4: ما في عاقل إلا وهو مدرك أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي الخيار الوحيد متاح لوقف دوامة العنف والتدمير الممنهج وإنقاذ ما تبقى وإنقاذ وحدة الأراضي اللبنانية قبل فوات الأوان، لأنه أي خيار آخر يعني استمرار تحويل الجنوب إلى غزة تانية وتفريغه من أهله وربما مقدمة لضمه. ما في عائل إلا وما هو مدرك أن البلد بحاجة لإقفال نهائي للجبهة القائمة مع إسرائيل. إقفال نهائي يعني حل أبعد من وقف إطلاق النار وأبعد من اتفاق هدنة، اللي بيبقوا على الأمور الخلافية على ما هي نوع من مسكنات بهدئوا الجسم اللبناني لفترة من دون معالجة المرض. ما في عائل إلا وما هو مدرك أن المطلوب حل مستدام بيرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبيعالج كل الإشكاليات بما فيها الإشكاليات الأمنية لكل من البلدين. إقفال هالجبهة نهائياً وإرساء حل مستدام لازم تكون صلب أهداف المفاوضات، أما الممر الإلزامي لإنجاحها هي حصرية السلاح بإيد الجيش اللبناني وتفكيك أوصال الدولة العميقة هالآفة لمنعت حتى الساعة تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة الإجرائية.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. قبل الاجتماع التحضيري الثالث في واشنطن، لبنان يضغط نحو وقف شامل لإطلاق النار. عون يرفض التفاوض تحت ضغط الميدان، وقمات يسأله بأي حق تتجاوز بري وتأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان. إسرائيل تعمل على توسيع المنطقة الصفراء بإنذارات إخلاء جديدة، والغارات الجوية وعمليات النسف تواصلت أمس. البحث في مشروع قانون العفو أرجئ، ولقاء في بعبدة ناقش التخفيض الاستثنائي للسنوات السجنية ذات الصلة بالإرهاب. إيران ردت على المقترح الأمريكي، ترامب رفض الرد وناقشه مع نتنياهو وينتقل إلى الصين الأربعاء. وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

النوم مش دايما مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: الأخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مبان، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
1: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
2: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزا للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل، شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
0: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
2: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
0: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفردونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفردونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
3: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
0: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعما للمجتمع المحلي.
3: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالأصل البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
8: كنا
7: أنا لبنان تلقف بيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام $1.70.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري

صباح الخير. عناوين النشرة: لبنان يستبق الاجتماع التحضيري الثالث في واشنطن بالضغط لوقف إطلاق النار بشكل تام كمقدمة للتفاوض. عون يرفض المفاوضات تحت ضغط الميدان، وقماطي يسأله بأي حق تتجاوز بري وتأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان. غارات صباحية وقصف مدفعي على عدد من قرى الجنوب، وحزب الله يرد مستهدفا تجمعات الجيش الإسرائيلي. بري أرجى اجتماع اللجان المشتركة، ولقاء في بعبدة ناقش التخفيض الاستثنائي للسنوات السجنية ذات الصلة بالإرهابيين. إيران ردت على المقترح الأمريكي، ترامب رفض الرد وناقشه مع نتنياهو وينتقل إلى بيجينغ الأربعاء.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل، اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. لم يأتي جواب إيران عن الورقة الأمريكية كما يرغب الرئيس دونالد ترامب، فسارع إلى رفضه رفضا كاملا من دون الإفصاح عن الخطوات التالية، أهي عسكرية أم استمرار للدبلوماسية. الرد أشار إلى فتح تدريجي لمضيق هرمز ورفع العقوبات عن إيران وتأجيل البحث في الملف النووي. ترامب تشاور مع بنيامين نتنياهو حول هذا الرد، لكنه أكد أن هذا الملف يعنيه وحده ولا يعني أي شخص آخر. المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة ستحضر إلى بيجينغ مع الرئيس ترامب يوم الأربعاء المقبل وعلى مدى يومين في خلال لقائه نظيره الصيني، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالحرب الروسية الأوكرانية ومصالح البلدين المشتركة. أما في لبنان فاستعداد لجولة تحضيرية ثالثة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن يومي الخميس والجمعة، يسبقها الرئيس جوزيف عون بسلسلة اتصالات مع مسؤولين أمريكيين بهدف انتزاع موافقة إسرائيلية على وقف القتال بشكل كامل قبل أي تفاوض مباشر ينهي الحرب ويرسم معالم السلام على الحدود الجنوبية. وإلى رفض حزب الله التفاوض المباشر مع إسرائيل، أضيف أمس بند خلافي آخر يتمثل بتخفيض الأحكام على قتلة الجيش واللبنانيين الأبرياء في سياق مشروع قانون العفو العام، فأرجئت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم. وإلى التفاصيل الميدانية جنوبا مع إلان.
1: بغارات وقصف مدفعي يستهدف عددا من قرى الجنوب، بدأ الجيش الإسرائيلي نهاره مشيرا إلى مقتل أحد عناصره على الحدود مع لبنان أمس، في حين يرد حزب الله مستهدفا تجمعات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة وباتجاه الشمال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يخيم التوتر والحذر الشديدين على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذا الصباح، حيث شن الطيران الحربي قبل قليل سلسلة غارات استهدفت يحمر شقيف وشوكين وكفر تبنيت. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم بلدة حاريس، كما استهدف الطيران المعادي فجر اليوم بلدة تولين لجهة وادي الحجير بغارة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاولة صباح اليوم يحمر شقيف وأرنون وكفر تبنيت ونبطير فوق وميفدون، بعد أن استهدف القصف المدفعي فجر اليوم حداثة وعيت الجبل والغندوري والمنصوري والحني والقليلي. كما شن طيران المعادي سلسلة غارات ليلا فاستهدف كفرة وحاريس ومجدل سلم وصريفة والنبطية والبلدات التي شملها الإنذار الإسرائيلي جرجوع ودير الزهراني وسجد. ففي جرجوع أسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، وفي دير الزهراني أدت الغارة إلى قطع الطريق العام بالاتجاهين، واستمرت فرق الإنقاذ حتى ساعات الليل بالعمل على فتحها. أما في بلدة سجد فقد أدت الغارة إلى قطع التيار كهربائي عن منطقة الريحان ومعظم بلدات قضاء جزين. وفي صريفة التي تعرضت أمس لغارة جوية ولقصف مدفعي عنيف بالقذائف الفسفورية طاول وسط البلدة وأدى إلى احتراق عدد من المحلات التجارية، وقد أفيد عن تجدد الحريق عند منتصف الليل، إلا أن فرق الإطفاء والإسعاف تعذر تحركها إلا بإذن مسبق أو بمواكبة من الجيش اللبناني. كما شن طيران المسير أمس سلسلة غارات استهدفت دراجات نارية ومناطق مفتوحة ونقاط التجمع لفرق الهيئة الصحية الإسلامية، وأسفر العدوان عن سقوط 6 شهداء بينهم 3 مسعفين من الهيئة الصحية، استهدفوا في عين المزراب وبرج كلاواي ومجدل سلم. وفي مسلسل التفجيرات واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير التي استهدفت ليلا بلدة الخيام بتفجير عنيف تردد صداه على مساحة واسعة من الجنوب، سبق ذلك تفجيرات في بنت جبيل والطيري وطير حرفة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيانات عن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بمحلقة انقضاضية، ثم عاود استهداف القوة للمرة الثانية بمحلقة انقضاضية محققة إصابات مؤكدة، ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات ليعاود الحزب استهداف القوة المساندة، فتدخل

0: 8693 جريحاً. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن مقتل أحد عناصره على الحدود مع لبنان أمس، ليرتفع عدد قتلاه إلى 18 منذ 2 آذار الماضي. يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يجريها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن. وفي المعلومات أن الرئيس جوزيف عون طلب من كبار المسؤولين الأمريكيين المشمولين باتصالاته التدخل الفوري بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار بعد أن تمادت بارتكاب المجازر، لأنه من غير الجائز الضغط على لبنان بالنار وهو يستعد لبدء مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأكدت مصادر وزارية أن عون شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار استباقا لبدء المفاوضات، وإلا فإن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم سيصر على إدراجه ليكون البند الأول على جدول أعمالها.
1: ويوضح مصدر دبلوماسي عبر الجمهورية أن يوم الجمعة المقبل سيشهد على أولى الخطوات اللبنانية الإسرائيلية لتذليل نقاط الاختلاف بينهما عبر إطلاق مسار ترسيم الحدود البرية بينهما بعدما رسمت الحدود البحرية منذ أعوام. وبحسب المصدر تشمل النقاط 13 الخلافية على الخط الأزرق مزارع شبعة، بلدة الغجر، رأس النقورة بيوان، تلال كفرشوبة، العديسي، ميس الجبل، المطلي والزاني، علم الشعب، البستان، مقابل يارين، مروحين، رميش، يارون ومارون الرأس.
0: على المقلب الموازي قال مصدر إسرائيلي إن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية مع لبنان، مؤكدا أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، إنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة ظروف تفكيك الحزب. وأشار زمير إلى أنه نظرا لتقصير الخدمة إلى 30 شهرا سيفقد الجيش الإسرائيلي 1000 المقاتلين الإضافيين، وأن جيش الاحتياط سينهار من تلقاء نفسه في غضون السنوات المقبلة. في غضون ذلك أفاد تقرير إسرائيلي بأن إسرائيل وضعت سقفا زمنيا للمسار الدبلوماسي لا يتجاوز منتصف أيار الجاري، ملوحة بالعودة الفورية إلى لغة النار إذا أخفقت الجولة الثالثة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. وقالت المصادر إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأن صبرها الاستراتيجي ينفد وأن معادلة الهدوء مقابل الهدوء لم تعد قابلة للحياة ما دام سلاح حزب الله يشكل تهديدا يوميا لمستوطنات الشمال.
1: وفي المواقف الداخلية لفت عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي إلى أن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع العدو الإسرائيلي في ظل انقسام لبناني، وعليه فإننا نسأله بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبأي حق تأخذ لوحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والقوانين والعزة والكرامة ودماء الشهداء وتضحياتهم، فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية اللبنانية؟
0: في المقابل قال النائب علي فياض إننا نلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديدا الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني يسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو.
2: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: هل يملك لبنان أوراق القوة الكافية لفرض شروط ربما لن تقبل بها إسرائيل في المفاوضات؟ نسأل الوزير السابق فارس بويز. معالي الوزير صباح الخير.
3: حتى ولو كان

0: الوضع صعب ودقيق للغاية فإن هذه المفاوضات لا مفر منها، لا بديل للبنان عن هذه المفاوضات في الوقت الحاضر. أما هل يمتلك أوراق؟ طبعا لا يمتلك أوراق كثيرة، ولكن يجب عليه أن يحصن نفسه أولا بمصداقية القرار الوطني، الوحدة الوطنية التي دونها سيواجه شروطا، لأن العالم يعلم ما هو واقع لبنان، وإن لم يكن هناك قرارا داخليا واضحا فإن فعلا لبنان سيتعرض للمطالبة بشروط تعجيزية إضافية. فمن هنا على قدر ما يحسن لبنان الموقف الوطني الداخلي على قدر ما يكون قويا في هذه المفاوضات. ثانيا على قدر ما يستعمل أسلوب الإيجابية دوليا على قدر ما قد يحظى بما تمكن من الدعم الدولي في مفاوضاته. ولكن في جميع الأحوال لبنان لا مفر له من أن يذهب إلى مفاوضات، لا بديل له عن هذا الأمر. إن المفاوض له حتما دور بما يمكن أن تكون له من كفاءات وقدرات وخبرة ومعرفة بالأمور، ولكن هذا الأمر ليس كافيا. فرئيس الوفد أو أعضاء الوفد الذين يذهبون إلى هذه المفاوضات يجب أن يتعززوا بأولا قرار وطني داخلي، وهذا الأهم. إذا ذهبوا ليجسدوا الانقسام اللبناني فهذا فعلا كل كفاءتهم وقدراتهم وعبقريتهم لن تكفي. أما إذا زودوا فعلا بموقف موحد داخليا فهذا يجعل منهم يعني مفاوضين قادرين إلى حد ما.
1: شكرا للوزير السابق فارس بويس. أرجى الرئيس نبيه بري الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون العفو العام إلى موعد يحدد لاحقا.
2: وكان القصر الجمهوري قد شهد اجتماعا بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الدفاع ميشيل منسا بمشاركة عدد من النواب، هم أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح الصادق، فراس حمدان، وغادة أيوب. تركز البحث في خلاله على مداولات اقتراح قانون العفو العام وخفض العقوبات بصفة استثنائية. وبحسب صحيفة الأخبار توافق المجتمعون على اقتراح الرئيس عون استبدال عقوبة الإعدام ب28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية، الأمر الذي أزعج عددا من النواب الذين اعتبروا أن هذا الشرط لا يحقق العدالة المطلوبة ولا يؤدي إلى إخراج سوى عدد ضئيل من الموقوفين الإسلاميين. البطريرك بشارة بطرس الراعي تطرق أمس إلى قانون العفو فشدد على وجوب أن يشمل معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
3: أوضح الرئيس نواف سلام في حديث إلى القناة العربية أن هدف زيارته لسوريا هو رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين انطلاقا من المصالح المشتركة وطي صفحة الماضي التي شابتها مشكلات كثيرة، مشيرا إلى تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة وإطلاق مجلس أعمال لبناني سوري.
4: طيب صفحة الماضية اللي شابه عديد من المشاكل، اليوم طوينا هالصفحة ونحن بهمنا أن ننتقل إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة من دولة إلى دولة بيننا وبين سوريا على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وعدم التدخل بشؤون الآخرين. طبعا نحن ندخل الآن نحن في مباحثات تمهيدية مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، وأعلمت أنا الإخوان السوريين بمنطلقات يعتمدها لبنان في هذه المفاوضات اللي هي تقوم أولا العمل على تثبيت وقف إطلاق النار.
2: واستكمالا لمفاعيل زيارة سلام دمشق، التقى وزير الأشغال فايز رسمني نظيره السوري يعرب بدر وبحث معه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل البري والجوي والمعابر الحدودية والتعاون اللوجستي بين البلدين. الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر أوضح عبر إذاعتنا أننا لم نبلغ بعد مرحلة شح الدولار، مشيرا إلى أن لا خطر على رواتب موظفي القطاع العام. خاطر تطرق أيضا إلى النتائج المرجوة من تفعيل اتفاقية خط الغاز العربي.
5: بالإطار الأوسع كل الاتفاقات مع سوريا وكمان إعادة النظر فيها هي مهمة للبنان، لأن يلي بهم هذا البلد هو أنه ينعمل ربط مستدام بينه وبين العالم العربي، وبالتالي سوريا هي الباب لهذا العالم العربي، وكل اتفاقات على مستوى الدولة لا تكون كما كانت الاتفاقات السابقة مع النظام السوري السابق هي في مصلحة لبنان، إن كان على مستوى النقل أو على مستوى الترانزيت أو على مستوى التجارة الخارجية، وكل هذه العلاقات من دولة لدولة هي تصب في مصلحة لبنان، الدولة التي نريد والنظام والشرعية التي نريد. طبعا
2: بروفيسور خاطر، نلحظ حاليا شحا في العملة الخضراء لأسباب عديدة منها تراجع التحويلات الخارجية، ما هي تداعيات هذا الشح على الوضع المالي في لبنان؟
5: يعني بالبداية هذا الضغط على سوق القطع لم يصل بعد إلى مرحلة الشح الحقيقي، فالمشكلة هي مشكلة سياسية، يعني أبعادها هي في عدم سيطرة الدولة على القرار والسلاح، والحل هو في استقرار سياسي. أما الانعكاسات على سوق القطع منروح على إذا بدك على اللي لازم يصير، يجب أن تتوقف هذه الحرب. في حال استمرت هذه الحرب بطبيعة الحال عندما يكون الاقتصاد مدولر وتكون الفاتورة الاستيرادية مرتفعة إلى حد مليار دولار وأكثر بالشهر، بطبيعة الحال يعني الخلل في توازن التدفقات الداخلي والخارجي سيزيد الضغط على سوق القطع، وسيجعل هناك مفاضلة ما بين تثبيت سعر الصرف أو استمرار إذا بدك تمويل حاجات لبنان، وهذا يلي ما بدنا نوصل عليه لحتى ما نكون عم نهول.
2: بروفيسور خاطر، هل صحيح أن رواتب موظفي القطاع العام بخطر بسبب تراجع عائدات الدولة؟
5: أنا لا أرى أن يعني أن المشكلة ستصل إذا إلى رواتب القطاع العام. أنا أرى أنه إذا كنا عم نحكي بمينيموم تشغيلي بلبنان، المينيموم التشغيلي يلي عم بينحكى عنه هو تأمين رواتب القطاع العام.
3: أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن مديرية المخابرات أوقفت المدعو طه نون المعروف باسم طارق الحسين الكربلائي بعد عملية رصد ومتابعة أمنية على خلفية انتحاله صفة مسؤول أمني عراقي على الأراضي اللبنانية. وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت استعانة الموقوف بمستندات مزورة، كما ضبطت بحوزته بزة عسكرية كان يستخدمها في تحركاته، مؤكدا أن التحقيق لا يزال مستمرا بإشراف القضاء المختص.
2: بالعودة إلى أخبار الجنوب، نشير إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار منذ قليل مستهدفا بلدات تول عبا وكفر سير في قضاء النبطية. إلى الأخبار الإقليمية والدولية، إذ أرسلت إيران عبر الوسيط الباكستاني ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتبعا للتلفزيون الإيراني فإن هذا الرد يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصا لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى رفض الرد الإيراني بشكل قاطع، واصفا إياه بأنه غير مقبول تماما. وأوضح ترامب عبر أكسيوس أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى، وقال لقد كانت مكالمة لطيفة للغاية، لدينا علاقات جيدة، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي أنا وليست شأن أي شخص آخر، ولم يوضح ترامب ما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات أو اللجوء إلى استئناف العمل العسكري.
3: وفي السياق رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ الأورانيوم المخصب من هناك، وقال لن أتحدث عن وسائل عسكرية لكن أخذ الأورانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ، وشدد على أن الحرب مع إيران لم تنتهي ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج الأورانيوم عالي التخصيب من إيران. في غضون ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل الرد الإيراني الذي تضمن مقترحات لفتح مضيق هرمز تدريجا وإجراء مناقشات نووية لاحقا، لكنه لم يلبي المطالب الأمريكية الأساسية.
2: وعلى وقع الخلاف حول الأولويات لإنهاء الحرب في إيران، ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أيار الجاري. وتوقع مسؤول أمريكي عبر فاينانشال تايمز أن يضغط ترامب للحد من دعم الصين لإيران عندما يجتمع مع نظيره الصيني تشي جينغ بينغ. أما وول ستريت جورنال فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن أزمة مضيق هرمز ستصبح أمرا ثانويا بمجرد بدء محادثات تجارية بين ترامب وشي. وسط هذه الأجواء البالغة التعقيد، تبحث أكثر من 40 دولة بقيادة بريطانية فرنسية اليوم أمن الحركة بمضيق هرمز في حال وقف إطلاق النار. وبعد رفض ترامب رد إيران، ارتفعت أسعار النفط وبلغ التداول ببرميل خام برنت 105.50 دولار.
3: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
2: ختاما تذكير بالعناوين: لبنان يستبق الاجتماع التحضيري الثالث في واشنطن بالضغط لوقف إطلاق النار بشكل تام كمقدمة للتفاوض. عون يرفض المفاوضات تحت ضغط الميدان، وقماط يسأله بأي حق تتجاوز بري وتأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان. غارات صباحية وقصف مدفعي على عدد من قرى الجنوب، وحزب الله يرد مستهدفا تجمعات الجيش الإسرائيلي. بري أرجى اجتماع اللجان المشتركة ولقاء في بعبدة ناقش التخفيض الاستثنائي للسنوات السجنية ذات الصلة بالإرهابيين. إيران ردت على المقترح الأمريكي، ترامب رفض الرد وناقشه مع نتنياهو وينتقل إلى بيجينغ الأربعاء.
3: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
2: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
3: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين 14:30 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 13:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 14:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
6: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة، رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم،
7: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. برحب فيكن بأسبوع جديد وصباح جديد وانطلاقة جديدة. يعني هالأسبوع طل علينا حامل معه كل مساوئ الأسبوع الماضي. الحرب مستمرة على جبهة الجنوب، شد الحبال مستمر بين إيران وأمريكا، وعم يتسابقوا مين شو اسمه أكتر من التاني. وطبعا مش طالعة إلا براسنا. مزيد من القتلى والشهداء والدمار والغارات بلبنان، ولا أحد، وصار الموضوع أساسا هي يعني مش لا أحد يتكلم، بس إنه الموضوع شبه هامشي عادي، العادي الجديد بيقولوله. وكتير منكن رجعوا على السينما لأول مرة بعد غياب لتحضروا مايكل جاكسون وديفل لا أويرز برادا، بما أنه يعني أعماركن بتوحي أنكن من هيدا الجيل. شو بعد في من الغرايب والعجايب؟ شو بعد في؟ انتو خبرونا على 03-00-00-933 او 04-54-53-52.

وعلى سيرة العجايب والغرايب، هيدي شيرين تعود تباعا تباعا وبتسألنا ليه انقطعت انقطاعا انقطاعا.

0: الغنية اللي ملحنها كأنه قاعد ملحنها هو وبالبانيو، بس أكيد غنية حلوة فيها تكون أجمل يعني الأغاني اللي نزلتها مؤخرا، وخاصة أجمل أكيد أكيد من الحضن الشوق. وأساسا أكتر من هيك مش مطلوب من الغنية، جملة واحدة تعلق على تيك توك والسلام. شيرين وعودة شيرين هي الحدث اللي يعني طغى على السوشيال ميديا خارج لبنان طبعا بهالويك اند، وخاصة صورها اللي عملت ترندينج بالفستان الأحمر. وبما أنه بالنا ري وما في شي تاني يشغل بالنا، رح نحكي عن هالصور مع المصور اللي صورها محمد سيف اللي رح يكون ضيفنا على 9:30 لنسأله إذا قدي عمل الفوتوشوب وقدي الصور AI أو صور حقيقية.
1: برمشي ورمشي مزح علي، ما تنامشي علي كلامك بيمشي.
2: أحلى زبان أحلى صباح
0: حبيبي.
1: برمشي ورمشي مزح علي، ما تنامشي علي.
2: صباح الخير بازفين لكل المستمعين. أخي أنا بدي تشكى إنه معقولة وزارة الشؤون ما بتعطي الناس النازحة، ومجلس الجنوب ما بيعطي الناس النازحة اللي قاعدين بالشقة عشان تقربوا نتفة أكل اللي بالمراكز الإيواء، بس اللي قاعدين بأماكن مستأجرين هاو من بده يدفع لهم أجار؟ ما هن قاعدين بلا أكل أساسي، كل شيء بدهم يشتروه، فنحن بوضع سيء جدا جدا. يا وقفوا الحرب، يا حلوها للناس، طعموا الناس، هتساعدوها بالمصروف من عبر مجلس الجنوب، عبر الهيئة العليا للإغاثة، عبر أي وسيلة.
1: هقول لك تباعا تباعا.
0: هاي يا عيل، وأنا هقول لك تباعا تباعا. ساعدوا هالعالم المستأجرة. وهيدي رين بعد غيبة انقطعت فيها انقطاعا انقطاعا.
3: لك بونجورين لأحلى زبان وأطيب قلب، اشتقت لك يا زبان، والله اليوم أخذت موعدي على الأربعة بعد الظهر تأتصبح فيك، واشتقت للمستمعين كلهم حبيب قلبي، اشتقت لك.
0: يا هلا يا هلا بيرين.
4: صباحو حبيب القلب خي زبان. في الحقيقة بالمقدمة انت ذكرت مصايب كتيري، بس ما ذكرت الضحايا الحقيقيين لهاي الحروب من سنة 75 لليوم، اللي هني شرفاء لبنان اللي بدون الدولة، اللي نحن عم نعاني وتهجرنا من بلادنا كليا بسببهم وبسبب عقائدهم الخنفشارية والأحزاب العفلقية وملوك الطوائف. نحن تهجرنا من بلادنا ورحنا اشتغلنا بالغربة وجينا حطينا مصرياتنا وراحوا مصرياتنا، والمساعدات ما بتروح إلا للأخوة الشيعة. إن كان إذا هز الهوى خيب يعطون مساعدات زراعية، هز ما بعرف شو، يلا تعويضات تعويضات تعويضات، بناء الجنوب، صندوق الجنوب، صندوق المهجرين خيب. إلا نحن المواطن الشريف هو اللي دفع الثمن من هذيك الأيام لليوم. نحن بدنا تعويضات من الدولة ومن حزب الله ومن إيران ومن مشغلين الأجانب اللي أبادوا الطبقة الوسطى اللبنانية. في مليون مصيبة يا أستاذ زبان، مش بس اللي ذكرته. شكرا لك.

0: يعني عكس مبظن وقت
1: وعم تسألني كيف الحال
0: منك بعد فراق عم تسألني الأشواق إذا بعدك بتحن وأنا من يوم
1: وهز الهوى ورماني
0: هيدا اليوم
1: وينك يا محمود الأحمدية صار عندك منافس
0: حبيبي بقى بغير وقت وحياتك إذا بتريد
2: حبيبي أنا بحكيك لأني بحبك وأنت عندك ولاد صغار وإذا عايشوا بلا أكل تعرف الدولة قديش معيشة عم نقبض بروح أشار بروح
0: ناطر هيدا اليوم وبرأي نخلي اللوم حبيبي بقى بغير
3: صباح الخير يا خي زبان يسعد لي صباحك الحلو حبيب قلبي الله يحمي لبنان ويحمي جنوب وإن شاء الله هيك ربنا يلهم الناس وتوقف الحرب بقى وتوقف معاناة الناس حاجي عينه على العالم هلا لفت لي نظر امبارح على السوشيال ميديا صراحة على تيك توك رسالة عم يوجهها أحد الأشخاص اللي هن ببيئة الأصفر حاطت صورة بنت صغيرة استشهدت بالقصف على السكسكية عمرها بالسنوات القليلة يعني سنة سنتين هيك ما لها ذنب هيدي استشهدت بنتيجة القصف وعم يحمل مسؤولية لرئيس الحكومة عم يسبه لرئيس الجمهورية كمان وعم يسبه يعني عم يحكي بطريقة فيها كتير من قلة الأدب وقلة الأخلاق الله يرحمها الزغطورة هيدي ملاك بالسماء والله يصبر أهلها بس بدي أقول له لهيدا الزلمة إن شاء الله يكون عم يسمعنا أنه ما يشغل راسه ليفكر ما يفكر من مؤخرته نهارك سعيد خي زفان وسعد لي صباحك الحلو
0: تسأل كيف الحال
1: ولا أنا رحت ورجعت على مؤخرته ضيعت بالنص شو صار عم نسمع رضا كيفك يعني من بعد ما سمعنا تباعا تباعا شيرين رح نسمع مجموعة من أغاني جديدة طلعت بها الويك أند كيف الحال رضا من بعدها رح نسمع مين ودي عمراد يا وردة في بستان إميليا جابر
0: هيدا اليوم وبرأي نخلي اللوم يا حبيبي بقى بغير وقت وحياتك
4: كل نظام جديد ألف مبروك شفائك بإذن الله ران نعتبر أنه وردة البرنامج رجعت يعطيك الألف عافية محمود أحمدية
1: شكرا يا محمود الأحمدية هلا بعد شوي بدنا نسمع الفويس تبعك الطويل بس على كل أحوال كمان بدنا نقلك لألك الحمد لله على السلامة إن شاء الله تكون صرت منيح وصوتك اليوم أحسن يعني ما بعرف إذا صوروا الـ LBC الحلقة أو ما صوروها بس دعانا هالحلقة بلك
5: بايو بايو شكي بايو
1: وهيدي أغنية جديدة من الأغاني الجديدة يا وردة في بستان حطيتها من بعدك عساس بدي أهديها لرين بس إنه من بعد ما سمعت هالصوت حسيتها مش خارج رين تاكلها بلقمة رين لهالغنية وابتسم توني شو هاي هاي مين هاي هيدي الهيدي شيل يا خي شيل
6: بونجورين زافين صدقني لما بنسمعك بنقول الدنيا بعدها بألف خير ضل بخير
0: مين سرق قلبي مني مين أخد
1: عقلي ايه هيدي يا وردة في بستان بعتقد شي من The Voice أردنية روسية انسى
0: اللي عقلي جننتي وبسحر
1: وهيدا وديع مراد صار له زمان عنا مراد
7: خير زمان حبيب قلبي والله بشتاق لك صبحك بأنوار النبي حبيب القلب بيقول هذا المستمع هيدا اللي صرح انه يهتموا بالناسحين اللي مستأجرين قال له شو بتكون طرفته الله أعلم أنا بنصحه يروح يعمل شيء بصير في عنده سيارة سريعة مرة مطيعة ويران دفيعه. يلا يسعد صباحك.

أعزائي المستمعين الكرام، إن شاء الله بتكون بداية أسبوع رائعة بإذن الله رغم كل اللي عم نسمعه. ومبارح منلك سلامات من LBCI، والحلقة اللي شاركت فيها كانت عن عالمية الموسيقى فريد الأطرش، وبشرفني أنه عبر برنامجك أحكي قصة من قصص عالميته وبطريقة سريعة بإذن الله، وهي عن فريق البيتلز ببريطانيا وفريد الأطرش. الحقيقة الشعب الإنجليزي كان يعشق الشاي والفوتبول والبيتلز، وهالفريق اكتسح العالم اللي هو فريق البيتلز كله بشهرته. من أشهر أسطواناته ريفوليوشن 9 كانت المفاجأة اللي فاجأت كتار من اللي حضروا مؤتمر صحفي للشخص الباقي من الأربعة من الفريق اللي هو بول ماكارتني، لما قال بمؤتمر الصحفي بلندن سنة 2013، قال عنا أسطوانة ريفوليوشن 9 واستعان فيها فريق البيتلز بعدة فنانين خالدين، واحد مقطوعة The Streets of Cairo للخالد بيتهوفن، اثنين مقطوعة Put the Red Light On لجورج مارتن، والثالثة جزء من أغنية أول همسة للموسيقار العربي فريد الأطرش. ومشهور عنه بول ماكارتني قوله: لا موسيقى تقربنا منكم عن العرب إلا موسيقى فريد الأطرش. شكرا جزيلا، يعطيك الألف عافية. إن شاء الله هالمعلومة اللي هي معلومة من أصل 72 معلومة، محمود أحمد.

0: فتنا بالأرمنة، بلشنا بمحمود الأحمدي انتهينا بغنية بالأرمنة. ألو
1: ألو، بونجور كابين.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: منيح.
1: بس إذا فيك تسمعني زافين، بدي منك مساعدة ضرورية.
0: يلا.
1: أنا نحن بتعرف معيش الدولة قديش هلأ صراحة فاضي بالراضي، وعندي ولدين صغار والكهرباء طالع، وعندي طعم لبنتي مأجلته إلي فترة، وأنا هيك كل ليلة عموت عم بدق قلبي بسرعة طالع.
0: بهي يا عم سلامة قلبك، قلي لي قدي الرقم.
1: الدم عالي وجوزي عم طال يصربه وعنده عملية. أنا بتمنى هيك يا زافين يسمعوني العالم، يحطوا إيدهم معي قبل ما روح فيها، ضل واقفة على إجري لأولادي.
0: قدي رقمك؟
1: 7-1-530-807.
0: شكرا لك. 7-1-530-807 لكل حدا بيحب يساعد هالست.
2: موجز الفلك.
0: صرنا بموجز الفلك. نصيحة على القافية للأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم بموجز الفلك. سعيد الحظ برج الثور، أما تعيس الحظ فهو القوس. للثور ما تزعل شو ما يصير، ما بتعرف أمتين بتطير. أما لا الأقل حظا برج القوس، فمنقول يا ريت في دواء لأهل الهوى.
2: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 11 أيار.
3: هابي بيرثدي تو يو.
0: اليوم عنا عليحة ستريدة، وعنا سمير، هيدي كيف زابطة ما بعرف، وعندنا جوزيف،

وعندنا وهاب بعتقد عم بقراها بالانجليزي يعني اقرب شي طالع على الوهاب. جوزيف وهاب ستريدا وسمير ينعاد عليكم وإلكم منا هالأغنية.

سوري خي زفان، بركي بيسمعنا المخرج غنية غنية جديدة هيك على الترند، عاملة ترند هالأيام اسمها زار التلج قريتنا، هيدي لغني مهدي جزائري بتصور.

0: وعلى سيرة التقس خلينا أو على سيرة التلج خلينا بطل في تلج بحتلج خلينا ننتقل لبوب كساب ونطلع منه على الأحوال الجوية.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. الطقس من اليوم لنهار الخميس يعني من اليوم الاثنين 11 أيار لنهار الخميس 14 أيار رح يكون مشمس بأغلب المناطق، أجواء مستقرة وأجواء تقريبا صيفية والطقس كتير كتير بيكون حلو تنين ثلاثة أربعة وخميس. بالنسبة لليوم التنين درجات الحرارة بتسجل 25-26 درجة أقصاها بالمناطق الساحلية، الأجواء بتكون مشمسة بأغلب المناطق، معقول يصير في ظهور لبعض السحب ببعض المناطق ولكن أكيد ما في أمطار ما في عواصف، أجواء كتير حلوة ومشمسة ومستقرة. نهار التلاتة الأجواء بتتحول لتصير حارة، يعني رح يكون في كتير شوب نهار التلاتة خصوصا بساعات النهار، الأجواء بتكون مشمسة مع ظهور لبعض السحب ودرجات الحرارة بتقارب 30 درجة بالمناطق الساحلية، حتى بالمناطق البقاعية كمان بتتخطى 25 درجة ببعض المناطق البقاعية. فطقس نهار التلاتة ب 12 أيار رح يكون صيفي بامتياز. نهار الأربعة بيصير في تراجع طفيف ولكن منه تراجع كبير، كمان بتبقى الأجواء حارة ولكن بتتراجع شوي درجات الحرارة، بتبقى الأجواء مشمسة معقول يصير في بعض السحب ظهور لبعض السحب والغيوم ببعض المناطق. نفس الشيء نهار الخميس بترجع بترتفع شوي الخميس وبتكون الأجواء مشمسة ومستقرة وحارة بساعات نهار. أكيد تفاصيل أكثر بنشراتنا اللاحقة عن طقس الجمعة السبت والأحد 15-16-17 أيار. هذا كان كل شيء لليوم، بنرجع منتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
0: شكرا لك يا كساب.

وعلى سيرة العراق، شو قصة عامل الدليفري العراقي اللي عامل حاله ضابط أمني وعم يلتقي بالمسؤولين الأمنيين بلبنان؟ خبر كاذب أو مش كاذب رح ننطر محمود غزيل.

0: شو عنا اليوم؟ محمد سيف المصور اللبناني الشهير، مصور المشاهير والنجوم، رح يحكي لنا عن الفوتوشوت اللي عملها مؤخرا للفنانة شيرين. كريستيان حجار اللايف كوتش بدها تحكي عن قصص جديدة إلها علاقة بالبروتوكولات الجديدة والبرايفسي، وقدي عم نكون نحن حالنا، وقدي عم نكون يعني انعزاليين بعصر السوشيال ميديا، وكتاب جديد من هدى مرمر. خليكم معنا بعد البريك.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح وكمان على الرقم 709353359.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبن بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
1: التاسعة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية الريحان، جزين، جرجوع، كفر رمان، نميري، عرب صليم، جميجمي، مشغرة، قلية، البقاع الغربي وحروف واليوم كلف الجيش الإسرائيلي عملياته جنوباً كثف عملياته جنوباً ونفذ 3 غارات على يحمر الشقيف وغارتين على شوكين وغارة على كفر تبنيت وأغار طيران الحربي الإسرائيلي هدفا بلدات تول وعبة وكفر صير في قضاء النبطي القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان حزب الله أعلن عن تنفيذ 3 عمليات متتالية استهدفت قوات إسرائيلية في بلدة الطيبي مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يوجهها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين اعتبر الوزير السابق فارس بويز في حديث إلى صوت كل لبنان أن لا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات باعتبارها المسار الوحيد المتاح في الوقت الراهن مهما كانت صعبة فهو يذهب إليها بأجواء دولية غير متوازنة لمصلحته وفي جو أقليمي مشحون لا يحظى بدعم منه ورأى أن نجاح أي مسعى تفاوضي يبقى مرهونا أولا بترميم الجبهة الداخلية وتحسين الموقف الوطني وتعزيز صدقية الدولة أمام المجتمع الدولي كفاءة الوفد المفاوض وخبرته تبقى غير كافية ما لم تستند إلى قرار وطني جامع وشدد بويز على أن العالم يدرك حجم الانقسام السياسي القائم في لبنان، الأمر الذي قد يدفع الجهات الخارجية إلى رفع سقف مطالبها وفرض شروط أكثر قسوة وتعقيدا في ظل غياب قرار لبناني موحد وواضح. أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة المشتركة للجان النيابية التي كانت مقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون العفو العام إلى موعد يحدد لاحقا. رأى الخبير المالي والاقتصادي مارون خاطر أن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، إلا أن المؤشرات تنذر بإمكان بلوغ مرحلة تضطر فيها السلطة إلى استنفاد كل الوسائل الممكنة لتأمين الأموال اللازمة. وذكر خاطر في حديث إلى صوت كل لبنان بأن الموازنة جاءت بمجملها ضرائبية وتشغيلية، فيما دخلت الدولة اليوم عمليا في مرحلة تأمين نفقات التشغيل ما يعكس حجم الضغوط المالية المتفاقمة، وطمأن إلى أن الضغط على سوق القطع لم يصل بعد حد الشح الحقيقي والمشكلة سياسية والحل في استقرار سياسي. وشدد خاطر على أن كل الاتفاقات مع سوريا مهمة للبنان، والأهم هو الإبقاء على الربط المستدام مع العالم العربي، وسوريا هي البوابة نحو العالم العربي.
8: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مرتقب اليوم في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وتوقعت التوصل إلى اتفاق سياسي حول فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. تبحث أكثر من 40 دولة بقيادة بريطانية فرنسية اليوم أمن الحركة بمضيق هرمز في حال وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر. ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند افتتاح التداولات اليوم بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه رد طهران على المقترح الذي قدمته واشنطن لإنهاء الحرب. والخبر الأخير، طمأنت منظمة حماية البيئة الإيرانية إلى أن لا تسريبات نفطية من أنابيب أو منشآت محطات النفط في جزيرة خارج والتلوث حول الجزيرة من جراء تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: النوم مش دايما مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
1: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمركسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني،

0: 600 stelle.
1: Dopo Caprone lascio vedere.
2: Ma non è la crack che hai per vedere.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسيدي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بس شو رأيك بالمقترح الأمريكي والرد الإيراني؟ مقترح الأمريكي ورد الإيراني، مقترح إيراني رد أمريكي. صار لهم شهر روح وجيب روح وجيب، يخلصونا يدبكوها وعملوا حرب وخلصوا يتفقوا. هاي شغلة. شغلة تانية بالنسبة بتحسوا اثنيناتهم ما بدهم يأذوا بعضهم، واثنيناتهم ما في حوار بين بعضهم، ما راح يوصلوا لمطرح. يعني مثل ما بيقولوا كل واحد بديرة بس بمطرح تاني ما بدهم شيء بتحسهم ما بدهم مثل ما بيقولوا أمريكا ما بدها تنهي إيران، وهيك صار واضح يعني. ما بعرف بس بدها إياها تخضع، وهوديك ما راح يخضعوا. شغلة تانية قصة التعاميم، هلا كتير عم نسمع كأنه مصر في لبنان انه اذا بجدد التعاميم ولا ما بجدد، عم بخلصوا بحزيران. هلا بلشوا خيليه ما بده يجدد، مع اساس كان بده يزيدهم. هلا قصة الحرب قال وبده يدفع معاشات الرواتب القطاع العام، شو خص المودعين بالقطاع العام يدفعوا رواتبهم؟ يروحوا مثل ما سارقين الدولة، هدول الموجودين بالدولة يقشطوهم مصرياتهم يدفعوا القطاع العام. بس معقولة انه بوقف التعاميم تبع المودعين حساب انه يعطي معاشات القطاع العام؟ شو خصهم ببعضهم؟
1: والله للمعقولة معقولة وكل شي معقول. وبعد شوي خبر عن مصر في لبنان، خليك معنا يا روي.
2: كاذب مش كاذب.
1: محمود غزيل، كاذب مش كاذب؟ وشو قصة المسؤول الأمني بالسفارة العراقية ببيروت أبو عمر تو؟
3: تخيل أنه تفوت على اجتماع أمني رسمي وكل الموجودين بيتعاملوا معك باحترام كتير وينادوا لك سعادة العقيد، بيفتحوا لك البواب وبتاخد صور كتير مهمة مع ضباط الكبار، بينما انت بالحقيقة مش اكتر من شاب للدليفري. هيدا منه فيلم، هيدا قصة حقيقية، ويبدو انه عم تصير للمرة التانية عنا بلبنان. زلمة عراقي اسمه طارق الحسيني قدر بسنين الماضي يقنع عدد كبير من المسؤولين الامنيين بلبنان انه هو عقيد ومسؤول امن السفارة العراقية ببيروت، بينما هو مش اكتر من شخص بيوصل الدليفري. طبعا هيدي القصة شكلها بتشبه كتير قصة الأمير السعودي أبو عمر، ولكن هون الجرم كمان منه صغير، لأنه مستخدم العراقي مستندات مزورة وكمان حاطت رتب عسكرية مزيفة. هيدي القصة أكدتها مبارح قيادة الجيش مع إعلان رسميا توقيف العقيد العراقي المزعوم. لنشوف بالتحقيقات بالأيام اللي جاية كم شخص فعليا من الدولة اللبنانية وجزتها الأمنية وقعوا بهيدا الفخ المرتب. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

والله عبرت الشط. اول ما سمعت هالغنية فكرتها كذبة، طلعت مو كذبة.

0: زفان بالنسبة لأبو عمر تو يعني اللي بضحكك إنه مين خدع الأمنيين المخابرات ورجال المعلومات يلي هول لازم ما ينخدعوا يعني هل بضحكك شوف الأمن شو ممسوك عنا كلها محسوبيات ما انتفهم إنها كلها محسوبيات يعني كانوا عم بيجربوا يعني شو كيف بفوت عليهم بطريقة أكيد إلها علاقة قطع لي تقطع لك
1: إيه والله ما في إلا منتبهدل زار الثلج بلدتنا وزار الثلج

0: خلينا على السريع نعمل جولة الصحف ومنبلش مع العناوين.
1: موجز الصحف

0: بجولة العناوين النهار، لبنان إلى واشنطن على وقع الجبهات المتفجرة بنداء الوطن، ترامب يرفض رد طهران، طريق الشام تعاون وسلام، وبالأخبار المقاومة توسع حرب المسيرات، رئيس الجمهورية يطيح العفو العام.
1: هقول لك تباعا تباعا،
0: وأنا هقول لك تباعا تباعا. أسرار المواقع والجولة بالصحف بعد شوي، بس قبل خلينا نتوقف مع خبر فني شكل العناوين بالأيام الماضية. طبعا أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دايما تثير الاهتمام والجدل، وخاصة من بعد غياب الطويل بسبب المشاكل الشخصية والعائلية، وأيضا دخولها بمرحلة العلاج.

0: شيرين دايما تعود أقوى وأجمل، وهالمرة العودة بالراية الحمراء من توقيع المصور اللبناني محمد سيف اللي صورها بالفستان الأحمر، وهالصور عملت ترند على السوشيال ميديا وعشوي كانت يعني أشهر من أغنية وخاصة هل تباعا تباعا. محمد سيف بونجورين،
1: صباح الخير،
0: كيفك؟
1: تمام كتير منيح. وانت
0: لما اتفقنا على المقابلة قلت لي عادة ما بتوع الصبح هلقد بكير،
1: بس كرمالك.
0: كيف شفت لي الحياة على 9:30؟
1: منيح على هلا.
0: غير ايه؟ تفاجأت.
1: ايه لا حلو.
0: نعم. صور شيرين يعني بالفستان الأحمر اللي عم ترافق عودتها إلى الساحة الفنية عم تعمل ترند أكتر من الأغاني بحد ذاتها. كتير عم ينحكى إنه الصور مش مزبوطة ومزبوطة وآي آي وفوتوشوب. خبرنا شو قصة هالفوتوشوت؟
1: هلا مزبوط مثل ما قلت، لأنه شيرين غابت فترة. يعني أول سؤال كان الكل عم بيسألني إنه فعلا هيك شيرين هول صار اللي ما بيعرفني يحط اخبار انه هول ممكن يكونوا اي اي. وانا شخص حاليا بكره الاي اي صراحه. لانه الصوره يعني كانت هي مثل ما بدك وسيله للصدق وللحقيقه. طول عمره ولما فات الاي اي علينا تقلبت يعني بطل فيك تعرف اذا الصوره حقيقيه ولا لا، هي عم بتوصل لك معلومه صادقه.
0: عم حسك مثل المصورين الختياريه اللي بيحكوا هيك على الفوتوشوب.
1: هلا صرنا نعمل فوتوشوب نحكي هيك على الاي اي.
0: شفت كيف الحياة؟
1: فأنا بأكد إنه هول الصور حقيقية. أنا صورتهم وشيرين عن جد بحالاتها الحلوة اللي أنا دايما معود صورها فيها. ومثل ما شفتوها عن جد كانت هالقد بوزيتيف، هالقد هابي، وأنيوي الإكسبريشن مش هتكذب بالصورة يعني. فاللي شاف هول الصور عشان عن جد هالقد أخذوا فيدباك، لأنه بتعبر عن صدق بمشاعرها وبالحالة اللي هي كانت بتعيشها شيرين. فعن جد فعلا هالقد هي كانت منورة من جوا، ولو ما هيك الصور ما كان صاروا فايرل. لأنه عن جد يعني اللي بضل هون بقلك الفرق بضل لحد هلأ بين الاي اي وبين الصورة الحقيقية، إنه الروح منا موجودة بالاي اي، مع إنه منشوف السكين تكستشر والشوية إكسبريشن والبوزيشنز اللي كتير ممكن بغشنا، حتى أنا كبروفيشنال ممكن نغش أمراض، بس بتضل الروح روح الشخص. وإذا أنت بتعرف الشخص ولا ممكن تطلع بالإيه.
0: طيب هي كان عم ينحكى أنه كتير نصحانة، يعني بالصور اللي كنا عم نشوفها قبل مبينة نصحانة، بصورك لا طالع مش.
1: هلا أنا بهديك الفترة بصراحة أنا ما كنت شايفها لشيرين لايف، يعني ما كان صار في شغل بيناتنا. وشيرين ما كتير بتعمل فوتوشوت يعني، إلا لما يكون عندها ألبوم أو ريليس لسينجل غنية بتعمل لها فوتوشوت. فما كنت شايفها لايف، بس هلأ يعني من وقت ما كنت كل مرة عم صورها كنت عم تكون بشكل حلو دايما.
0: مش نصحانة يعني.
1: الفوتوشوب، الفوتوشوب أكيد كل الصور بينعمل لها ريتاش، اللي هو ومعروف أنا بالريتاش تبعي إنه إتس بيسك. يعني الشخص بيطلع أقرب شيء لشو بتعرفه على الطبيعة. يعني أكتر هو هيك جلو للسكين، الريتاتش البسيط بينعمل لأي شخص يعني. كان يعني حتى لشخص عمره 18 سنة بينعمل، أو لموديل اللي عنده بيرفكت سكين بضل فيه شوية imperfections بتنعمل، مش أكتر من هيك.
0: بس هي نصحانة أو لا؟
1: شو هو؟
0: يعني نصحانة ضيقت لها بجسمها أو لا؟
1: لا لا مثل ما شايفينها. ما هي أوريدي الصورة إذا بتشوفوها هي شوي هيك
0: مليانة،
1: أملى من الشيرين اللي بنعرفها بالعادة، مش إنه شيرين اللي بنعرفها من زمان. هي أملة شوي وكان بدها تضل هيك، يعني ما بدها تصير وحدة تاني. يعني هي قالت انه انا بدي ضل
0: صورني مثل ما انا. طب وشو قصة الفستان؟ هلا يعني فتنا كتير بهيدا الحديث، بس لانه حديث العالم عم تسأل، وبلس انه في يعني شيرين بنتيجة ناس عندها اهتمام يعني باخبارها. وشو قصة الفستان الاحمر؟ صحيح انه كان في غير يعني محضرين لها غير شيء وهي اجت وعندت بدها تلبس هيدا؟
1: لا مش عنا ديت. هلا هي مثل اي فنان تاني بيكون عنده فيجن لشيء معين، وخصوصي بهذا الفوتوشوت بما انه هو كومباك. فكان عنده مثل المسج عبالك كانت توصله بهيدا الرسائل بهيدا الفوتوشوت، ووصلت. هي اللي اختارت هيدا الدراس، يعني احنا حكينا شوي قبل الفوتوشوت.
0: يعني كان في ستايلست وفاشن كونسلتنت؟
1: لا ما كان في، بالعاده بيكون في ستايلست. هذه المره الوحيده اللي كانت شيرين هي الستايلست لنفسها. هي كانت عبالة تطلع بهيدا الدرس وبس هيدا الدرس، ما يكون فيه ولا
0: أي شيء. وهيدا له قصة دستورة. شيء؟ له شيء قصة من وين؟
1: لا ما له، ما له قصة غير ما إنه حبت تلبس شيء مينيمال ما ياخذ أي اتنشن منها. ذاتت إنه وعبالة كان هيدا الدرس بالتحديد اللي هي جايبته.
0: وأنت هيك شو لاحظت فيها يعني إذا بدنا نعمل جوسب؟
1: لاحظت فيها إنه كتير مرتاحة. كتير مرتاحة ومبسوطة، عن جد كتير مرتاحة ومبسوطة.
0: نعم. وغير
1: يعني هذا الشيء اللي بأكده.
0: وشو قالت لك شيء وهيك وصتك؟ قالت لك ما تخبر حدا وخاصة زافان؟
1: لا ما رح خبرك.
0: طيب عم جرب يعني بعد رح نجرب. وشو بتعرف عن أغنية الجديدة أو أنتو بالفوتوشوت يعني كانت عم تسمع أغنية الجديدة؟
1: كانت عم تسمع هيدي الغنية. أكيد سمعتنا إياها أول ما وصلنا الغنية. كتير حلوة. وأكتر وقت هيك لتفوت إذا بدك
0: بالمود
1: مود الرقص كانت عم تحط غنية المترو.
0: أوكي.
1: هيدي ما حدا بعد قلت له، كانت عم ترقص على غنية المترو اللي هي غنية لإلها،
0: وأنا كتير بحبها.
1: من كم سنة من كم سنة نزلت، فكتير هيك بتعطيها فايب حلو، فكانت كل وقت عم ترقص على هيدي الغنية.
0: وأنا المترو على فكرة كتير بحبها يعني، بضلني ألعبها ببونجورين. وكم صورة صورته يعني؟ احنا شفنا يمكن 3 صور أو 4 صور، في غير صور أو في محضرين
1: يعني. مدة يعني هيدا اللوك مدة تصويره هني مرتين حطت غنية المترو.
0: اوكي.
1: يعني رقصت مرتين على غنية المترو ودرسة.
0: وانت تصور انت بالحاس حالك بالمترو
1: يعني، ما غنيش 3 دقايق وشوي يعني، فيك لا. تقول 6-7 دقايق
0: هالقد بقى. وفي غير صور بغير
1: بعد ما نزلوا يعني، هي ما بعرف بتشوف انت بتنزلهم من غير غنية ولا على غنية، فهذا الشيء بيرجع له.
0: طب محمد انت يعني مصور يعني كتير مشهور اليوم، كتير من النجوم والمشاهير والبراندز بيوثقوا فيك وبعدستك وعندك عين مختلفة وبنفس الوقت مينيمال، خبرنا عن علاقتك بشيرين، كيف بلشت؟ وهل صور بكل هالعفوية كانوا بيستاهلوا تحمل حالك من هون للقاهرة وانت تصورهم؟ يعني ما كان في حدا تاني ممكن يصورها او هي بترتاح هلا معك؟
1: علاقتي مع شيرين بلشت لما عرفني عليه الله يرحمه جون صليبة المنتج. قبل ألبوم نساي. لأنه كان عبالة تعمل صور بروح جديدة، فحطنا ان كونتاكت مع بعض. ومن هون بلش الشغل. من وقت ألبوم نساي لهلأ أنا عامل لك كل الصور لشيرين. هلأ من أنه لخبرك، لما أي فنان وبالأخص شيرين وحدا حساس لما يوثق بتيم معين خلص بصير في كيمستري. إذا بدك بيكون صار في اختصار لوقت يجي يمكن يشتغل مع حدا، يقعد يجرب وهيت يزبط هيت ما يزبط. وخصوصا يمكن إنه هذا الفوتوشوت صار بوقت سريع يعني.
0: نعم. وبوقت كمان
1: وأكيد شيرين ما عنده مشكل يعني يكون التيم كله تبعه ويسافر معه لو بأي بلد إن كان ولا هي كانت بأي بلد يعني، مهم إنه نجتمع ونعمل هيدا الفوتوشوت. فلا أكيد كانت بتستاهل القصة.
0: نعم. ولو تصورت مع حدا غيرك كنت رح تزعل؟
1: لا أنا بصراحة هلأ أنا اشتغلت مع شيرين دايما هيدا الفترة، بس أنا بقول إنه أتهلتي إنه الفنان دايما ينوع بالتعامل مع أي شخص إن كان يعني، إن كان مثل ما قلت ملحن مصور يعني، اي حدا بيقدم له شيء كرياتيف لازم يكون فيه تنويع لحتى كمان البرودكت اللي عم بقدمه يضل منوع والجمهور ما يحس فيه تكرار.
0: حلو.
1: فلا اكيد ما بزعل، لانه في كل الفنانين الباقيين اللي بشتغل معهم مش بس بيشتغلوا معي انا، بيشتغلوا كمان مع حدا غيري.
0: وشو عندك هيك قصص هلا جديده عم تشتغل عليها؟
1: قصص جديده هلا اكثر فاشن بهالفتره، اكثر فاشن بما انه الاعمال الفنيه خافت بسبب الظرف اللي نحن فيه والحروب، هيك تحس الفنانين شوي إصداراتهم قلت وحفلاتهم قلت كتير، فالشغل اللي باقي هو أكتر فاشن وكوميرشل.
0: نعم. محمد سيف يعطيك ألفة. بتعرف أنا كل المصورين مصورين إلا أنت بعد ولا يلا. مرة عاملين فوتوشوت سوا.
1: يلا نكست ويك.
0: يلا لازم لأشوف كيف رح تطلعني أو بروح أو بحط عشي أبليكيشن أي آي وبطلع حالي.
1: منشوف.
0: محمد سيف يعطيك ألف عافية وgood luck دايما، ورح نسمعك المترو.
1: أوكي، thank you.

0: يعني طلعنا أنا وشيرين نفس الذوق، منحب نفس الأغاني لشيرين.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: كنا بشيرين صرنا بأسرار الصحف. بالنهار بدأت تظهر ملامح الاستياء في الأوساط الشيعية من جراء الحرب المستمرة وقرار حزب الله إدخال لبنان فيها عبر وسائل التواصل وأيضا عبر مجموعات الواتس أب، وبدأ هذا النقاش يحتدم. بنداء الوطن أعاد حزب الله تفعيل مجموعات منظمة على مواقع التواصل تولت خلال الأيام الماضية، شن حملات تخوين وتهديد وشتم ضد كل من يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار الحرب. بنداء الوطن بعكس ما تم تداوله إعلاميا، فإن العلاقة والشراكة بين ميشيل المر وعمر حرفوش ليست فقط ثابتة بل أقوى من أي وقت مضى، وتتجه نحو مزيد من التوسع والتعاون. بالجمهورية كشف وزير بحقيبة سيادية أن رسما غير شعبي فرض قبل الحرب لم يحقق إيرادات مرجوة، لأن استهلاك هذه السلعة انخفض بنسبة 70% نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا. باللواء جرت مشاورات سريعة بين المراجع المعنية للتوصل إلى الصيغة المناسبة لقانون العفو الذي يناقش في مجلس النواب لإصداره قبل نهاية الشهر الحالي والبدء بتنفيذه عشية عيد الأضحى المبارك.
1: أسرار الموقع، من موقع لموقع.
0: من موقع لموقع السريع، علم لبنان دي بيت أن حزب الله كلف النائب حسن فضل الله تولي مهمة التواصل مع رئيس الجمهورية في خطوة تعكس رغبة الحزب بإعادة فتح خطوط الاتصال مع الرئاسة الأولى. بلبنان فايلز كشف مصدر مقرب من حزب الله عن ممارسة الحزب ضغوطا مكثفة على شبكة تمويله وتجاره في القارة الإفريقية بهدف تأمين دفعات مالية كبرى إلى لبنان لمواجهة الضائقة الراهنة في ظل حاجة الحزب الماسة للسيولة. الكلمة أونلاين ينقل عن نواب من الطائفة السنية قولهم بأنهم لن يوافقوا على عفو لا يشمل الشيخ أحمد الأسير. بالكلمة أونلاين أيضا يدور الكلام في أوساط وزارية بأن الأيام المقبلة ستكون صعبة وقاسية على المجالين النقدي والاقتصادي بمقابل عدم توفر أفكار استدراكية لما سيحصل، وأن مصرف لبنان يبدو خارج هذا السياق في حين كان من المفترض أن يكون قادرا إلى حد ما على ضبط الأمر، لكن انصرافه إلى الانتقام من جهات ومصارف معينة غيبه عن الاهتمام بوضع استراتيجية لاستيعاب وتطويق الأزمة المرتقبة.
1: انت إلك مع كريستيان حجر.
0: يعني من الغاز الصحف إلى لايف كوتش كريستيان حجار، وهل التواصل الاجتماعي بيخلينا أشخاص أكثر وحدة وأكثر انعزال بالمجتمع؟ صباح الخير.
2: صباح النور زمان، كيفك اليوم؟
0: مش منيح.
2: ليه خير؟
0: لنق عم نق لنق. كريستيان، من وين بدك تبلشي؟
2: زمان عندي سؤال لك، اللي هو بسأله كمان للمستمعين. إمتى آخر مرة فعلا حسيت حالك إنه الناس عم تتسمع لك أو عم تصغى لك أو إشعتك؟
0: ما كنت بشتغل بالراديو يعني، إذا ما كان عندي هالشعور كل الوقت مشكلة.
2: بالحياة السؤال أكيد مش بالراديو.
0: ما بعرف، تعرفي أنا برات الراديو ما بحكي.
2: ما بتحكي؟
0: لأن بحكي بمصاري بس، تدفعي بحكي.
2: هلا السؤال اللي طرحته على على الانستغرام امبارح،
0: ليه انا ما لحق شفت سالت شيء بس ما هلا بدي اجاوب،
2: ما لحقت ما جاوبت. السؤال هو امتى نحن اخر مره عن جد حسينا حالنا انه منشفين او عن جد انه حدا عم بيتسمعنا وقلنا وجود؟
0: انا لما سافرت مرتي
2: مش رح نخبرها.
0: ايه مش تخبري. اوكي.
2: اللي منلاحظه زفان انه اليوم قد ما صار في عنا بالتكنولوجي صرنا نقدر نتواصل بالتليفون واتساب كل الوسائل، يعني صحيح صرنا كونكتد مرتبطين، بس بذات الوقت بالحياة الحياة العملية او الحياة برات الاونلاين ما بقى نتسمع لبعض، ما بقى حتى في إلنا نوع من ما نتواجد مع بعض، يعني دايما عم نطلع على التليفون، دايما راسنا قد ما الحياة صارت سريعة بيضل راسنا عم بيشتغل بشو في عندي بعدين اعمله او شو صاير او الى اخره. هلا انت ذكرت موضوع الاونلاين او السوشيال ميديا، السوشيال ميديا عم تاخد من انتباهنا من تركيزنا كتير أكتر ما من حتى منفكر. عم نلتهي عن بعض، عم نلتهي عن حياتنا، وهذا الشيء عم بيوصل على نوع من وحدة. يعني اليوم فينا نكون قاعدين مع عالم بس حاسين بالوحدة لأنه كل واحد مشغول بحاله، وعم بيوصل هذا الشيء كمان أنه ما في صار خف كتير الاحترام. اليوم الاحترام أنه نكون قاعدين مع بعض فعلا إشعين بعض، متواجدين فعلا بكل أحاسيسنا مع بعض، عم نتسمع عم نصغى. في كتير ناس بيكونوا قاعدين عم بيحكوا مع بعض، إذا شخص عم بيحكي التاني بيكون أو ناطر أول واحد يخلص حكيته هو يرد، بس مش بالضرورة هو مركز أنه يجاوب بطريقة صحيحة بعد ما هو كان عم بيتسمع الشخص التاني، أو بده يقطعه هو عم بيحكي. ليه؟ لأنه منضلنا مستعجلين، عم نخسر هيدي الاحترام بالتواصل، عم نخسر كمان إذا بدك الامبتي أو التعاطف مع بعض، لأنه مش عم نتسمع بصير مش كتير مهتمين بشو عم بيقول الشخص التاني. من هيك كتير بشدد على فكرة أنه قديه نحنا عم ننشاف وعم ننسمع مظبوط. فعجقة السوشيال ميديا بتصير تعمل ضجة، والمهم أنه في ناس كتير بيفتكروا انه كل ما كانوا صوتهم عالي، بدنا نقول مش بس صوتهم بالصوت يعني بالنبرة، بس وجودهم كتير على السوشيال ميديا، انه كل ما هن كانوا متواجدين اكتر على الساحة او عم بيوصلوا فكرة معينة. بس اليوم النقطة المهمة انه مش اللي صوته اعلى او اللي موجود بكثافة اللي بيأثر بطريقة ايجابية على الاخر، هي actually انا كيف خلي الشخص التاني يحس لما أنا بحكي أو بوجودي أو كيف بتسمع له أو كيف برد على أشياء هو بحاجة إلها. أنت شو رأيك بالموضوع؟
0: أنا معك.
2: أنت معي.
0: أنا عم بستغرب على اللي عم بشوفه يعني وكيف صارت العالم. بعدين في شغلة أنا يعني تجربة صارت معي إنه مثلا إذا خبرتك شيء إنه مدري مين شو عميل ما بتهتمي، اذا قلتلك مدري مين مدري شو عامل على الانستغرام مثلا او على تيك توك بتهتمي اكتر، يعني بصير هالخبرية الى قيمة والى وجود.
2: ليه برأيك؟ مش لانه ليه برأيك؟ بعدين انا بجاوب.
0: ما كان عم ليه برأيي؟ عم بسألك لانه العالم لانه هونيك الاوتوستراد يعني
2: صح، لأنه خلص يعني القصة صار واحد كمان شو بيصير عنده حشرية بده يعرف شو كان الامباكت تبع هيدي الخبرية، يعني كيف العالم. في كتير ناس كتير بيفوتوا بيقروا الكومنت.
0: بعدين هي تكنولوجي، يعني أنا ما بستغرب يعني مثلا من 20 سنة إذا أنت لو بتغني نزلت غنية كتير حلوة ما عملتي لها فيديو كليب ما حدا بيشوفها، عملي لها فيديو كليب العالم بتشوف. ليه؟ لأنه صارت على الأوتوستراد اللي كان من 20 سنة الفضائيات والميوزك شانلز وهيك. سو اليوم يعني انا دايما بطغى اساسا في شيء يعني جمله فلسفيه بالميديا بتقول the medium is the message، يعني اهم من انا شو بقول هي الوسيله اللي عم اقول فيها. لانه نفس الجمله على الانستغرام بتقوليها بطريقه وعلى اكس بتقوليها بطريقه وعلى التليفون بتقوليها بطريقه
2: 100% 100%
0: والحياه صعبه.
2: الحياة حلوة يا زمان.
0: بتعرفي شي نهار لازم تحكي لنا عن كيف يعني شو انت الديماركيشن لاينز اللي بتحطيها لنفسك لانه شو بدك تتنقي، شو بدك تنقي من لما عم نحكي، لانه اذا حكينا كل جيل له وسائله، انه انت كامرأة مثلا اربعينية انت بتقرري لوين بدك توصلي بالتكنولوجيا، او انه كشخص بالخمسين لوين بده يوصل، هل نحن لازم نضلنا عم نمشي، او خلص بتقول انه انا مثلا سقف الفيسبوك ما بدي اروح اكتر من الفيسبوك، او انا سقف انستغرام ما بدي اروح على تويتر، او سقف انستغرام ما بدي اروح على تيك توك، بتكوني على تيك توك مثلا جيل التيك توك بتقولي ما بدي اروح على اي شيء جديد بده يطلع من بعد تيك توك، سو وين بترس بهيدا الحدود تبعك، لانه انت والا بدك تضلي كل عمرك عم تركدي ورا شيء رح يضل عم يتغير وانت ما لك محل فيه اساسا.
2: صحيح. بحب جاوبك هلا؟
0: لا بدنا نحكي عن هذا الموضوع نفسه.
2: غير مره.
0: لا مش غير مره، مرت الجاي التنين.
2: مرت الجاي التنين تكرم. تكرم.
0: او لا؟
2: بدي... بلا اكيد.
0: بدك هلا؟
2: اكيد. لا عندي جواب على السريع بس.
0: يلا على السريع بس من بلورو اكثر مرت الجاي.
2: اكيد اكيد. اليوم بس زفان لانه انت عم تحكي عن نقطه كثير مهمه انه قد ايه بدنا نضلنا نركض. لانه اليوم التكنولوجي سبقتنا، يعني او بدنا نضلنا عم نركض، ولما بنركض كتير وبدنا نكون على كل البلاتفورمز بدنا نضيع الاساس. يعني في كتير عندك عالم بدهم يكونوا مثل ما قلت على تيك توك على فيسبوك على كل المطارح، بس هون بتفقد اكشلي الاسنس انت تبعك، يعني المعنى الاساسي، وبتصير عم بتضيع الاساس والمسج تبعك. وحتى انت يعني قد ايه واحد، هل هي كثره وجودنا، عم نرجع على هيدي قصه الضجيج، هل نحن كثره وجودنا كيف ما حدا انفتح حيلا بلاتفورم بتبين المسج تبعك، هل هو ذاته؟ واهم شيء، اهم شيء انا شو بدي وصل وجودي على السوشيال ميديا، شو هدفه؟ عرفت؟ هلا فعلا عندك بعدين مين الاودينس تبعك، لانه عندك اذا انت بدك توصل رسالتك لأعمار معينة اللي هن موجودة على بلاتفورم معينة، ما بيهم بس عمر الشخص، ما سي قلت لي إذا أنا بالأربعين، بس هي الفكرة أنه حسب أنا شو الرسالة اللي بدي وصلها وشو هدفي من وجودي على هول البلاتفورم. بس أهم شغلة زبان بحب دايما أرجع أذكر فيها هي نحن برسالتنا بوجودنا، إن كان بالعالم الافتراضي أو بوجودنا بالحياة، نضلنا عم نتذكر باحترام الشخص الآخر، نحط حالنا نحن إذا أنا عم خبرك شيء قدي أنا بحاجة إنه أنت تكون عم تتسمع لي، وأنت عن جد لأنه نحن كمان نتعلم من بعض. إذا أنا
0: بتعرفي فينا نعمل مرت الجي عن الاتيكيت أو الاحترام على الديتينج أبس؟
2: فكرة كتير حلوة، فكرت فيها من فترة
0: بس
2: لأنه
0: استحيت.
2: كتير بسمع أخبار عن الموضوع.
0: إيه حلوة. إنه مع إنه فيهم يكونوا العالم ما بتعرف بعض، بس هيدا التعامل باحترام مع ناس ما بتعرفيها. وأنا عم بحضر حلوة. سيريز على نتفليكس كتير إنتو ديتينج أبس وهيك فيك بروفايل اسمه إذا بدك،
2: لأنه صار كتير هيدا جزء من حياتنا يعني.
0: إيه.
2: So definitely.
0: طيب يلا بريك ومنرجع.
3: بونجور مع زفان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 12 أنينة أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي بأربعة دولار وثمانين سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,472,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثمانة وتسعين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وخمسمية وتسعة وستين ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: صباح الخير والزفين لك والمستمعين. ليك نحن خرجنا بلبنان هاي خرجنا لما السياسي بجيب اجر كرسي وبعينا بمنصب كبير وما في من راقب ومن يحكي ومن يعمل له فحص او امتحان او شيء. بدك تشوف بعد ثالث عمر تالي ابو عمر تالي ورابع وخامس طول بالك. هيدي التعيينات العشوائية مثل اللي عم بعينوها هلا كمان الله يستر.
1: يعني للمطول بالي انا مطول بالي كتير. بونجورين بونجورين
2: مع زفان اثنين الكتاب مع هدى منمر.
1: وصلنا للفقرة الأخيرة لليوم واثنين الكتاب هدى مرمر.
3: بونجور، اليوم بدي أخبركم عن رواية كتير محمست لها لأنه مانا كتير معروفة ومانا مترجمة للعربي ومانا حتى بالمكتبة يعني، فحسيت أنه أنا اكتشفتها واكتشفتها بالصدفة وكانت صراحة صدفة حلوة. الرواية هي للنمساوية مارلين هوفر هاوس هوفر وهي بعنوان الجدار أو The Wall. هذه الرواية هي مانا كتير كبيرة، تعتبر من روايات الديستوبيا، يعني رواية اللي بتحكي عن نهاية العالم. وبهيدا الكتاب نهاية العالم هي لما بطل فيه بشر تانيين، ولما كمان بتكتشف بطلة الكتاب يلي ما بنعرف اسمها بتكتشف انه صار في نوع من الحيط يلي هو غير مرئي ولكن اذا بتدقر فيه بيعور يعني مثل ما بيقولوا. كيف تقدر تضاين هيدا الفترة؟ الكتاب عبارة عن يوميات كتبتهم على الوراق اللي لقيتهم بالكوخ اللي قعدت فيه بالبيوت المحيطة يلي راحت عليهم لقيت فيهم اكل او غيره. بتكون هي مرة اربعينية او خمسينية ما بنعرف بالضبط قدي عمرها، عندها عائلة وولاد بس ثاقبت أنه هي كانت لحالها بالكوخ ووعيت تاني نهار الصبح وما لقيت حدا بالقرية. مين أصحابها صاروا؟ الكلب، بعدين بتلاقي بقرة بتصير تحلبها وتاكل من حليباتها وتعمل زبدة وهالقصص، يعني كتير بتصير هيك بدائية بس البوند بتكون كتير حلوة مع الحيوانات. بعدين شوي بتتعرف على بسينة، بتصير حياتها عبارة عن شو فيها تعمل وهو فيزيكلي وكمان سايكولوجيكلي شو قادرة هي تقدم لحتى لا تقدر تكفي. ففي تعب جسدي كتير قوي لأنه كانت عم تهتم بالحيوانات، عم تهتم بحالها، عم بتقطع شجر لتقدر تدفي حالها، عم تزرع أشياء لتقدر تعيش لتقدر تكفي. ففي عنا هذا الجهد الجسدي، مقابله في الجهد العقلي والنفسي لأنه هي كانت عم بتجرب أنه تضل مجن، يعني واقع غريب عجيب وما في أمل لقدام، ما في شيء واضح، عايشة بالمجهول. هلأ الكتاب ما بيصير فيه أشياء مثل أنه أحداث سريعة أو شيء، منعيش مع يومياتها بس في لذة. يعني ما بعرف ليه هالقد أنا لقيت حالي أنه حسيت حالي كأنه محلة، يعني كأنه أنا إذا صار معي هذا السيناريو كيف بدي أعيش. حسيت أنه كتير منطقية، يعني الأشياء اللي ممكن الواحد يصير يعتل همه وهيك. هلأ أقرب شيء ممكن الواحد يكون لمس هيك تجربة بعيد عن العالم هي إذا راح شي نهار هايكينج، إذا راح شي نهار قاعد بشي شاليه بشي كوخ ببيت الضيعة كذا بالشتوية بهالأوقات. فكمان ثاقبت أنه البردات اللي هي عايشة فيهم مثل البردات اللي عايشين نحنا فيهم بتخلينا نرجع نسأل حالنا عن علاقتنا بالناس، علاقتنا بالمكان، بالطبيعة، بالحيوان، أهمية الاستمرار من عدمه. يعني في هيك كتير أفكار وجودية بقلب الكتاب مخباية. في كمان نوع من هلا هن بيعتبروها فيها نفحة نسوية، فينا نعتبر هيدا الشيء بس أكتر هي لأنه المرأة هي اللي بتخلق الحياة. يعني وجود البسينة، وجود البقرة معها بالطبيعة هن لأنه هن اللي قادرين يكفوا، هن اللي قادرين يخلفوا، وفي أمل بأنه تقدر تخلف وتكفي وهيك. وفي حزن لما بواحد من المشاهد البسينة بتولد أربع بسينات صغار ميتين. ففي قصة السيكل الحياة، دوران الحياة، التجدد، الصعود والريبيرث إذا فينا نقول إعادة الولادة من أول وجديد. كتير حلوة الرواية، شو بدي أقلكن، كتير هيك مختلفة، ذكرتني بهو الروايات اللي هن عن عزلة الإنسان مع الطبيعة، مثل الجبال الثمانية لباولو كوناتي، هو كاتب إيطالي كنت خبرتكن عنه قبل بمرة. كمان رواية وولدن لهنري ثورو اللي هي واحدة من أهم الكتب بالأدب الأمريكي، وكمان بتحكي عن العلاقة مع الطبيعة. يعني كل حدا بيحب الانفايرمنت، بيحب حيوانات، بيحب يفكر أنه أنا لحالي شو كنت بعمل، شو كان حيامنا بيوميات كذا، هذا الكتاب فيه كتير أجوبة وفيه شوية أسئلة كمان بنقدر نفكر معها، وحسيتها هيك كأنه جارتي، يعني كأنه شخص حقيقي. فالكاتب كتير كتير شطورة. ذكركم باسم الكتاب ذهول أو الجدار لمارلين هاوسهوفر، وهي كاتبة نمساوية. أنا بلاقي لكم الأسبوع الجاي مع كتاب جديد.
4: بونجورين بونجورين مع زفين مع زفين.
2: اثنين الكتاب مع هدى مرمر.
1: يعني تحمسنا، وشو تحمسنا هالكتاب، يعني رواية لا معروفة ولا مترجمة ولا البطلة إلى اسم ولا بيصير فيها أشياء وأحداث. إيه وبعدين رح نودعكن بغنية. شو آخر غنية رح نسمعها لليوم؟

وهيك بنوصل لختام لقائنا لليوم، برجع بلتقى معكم بكرة الثلاثة من بعد نشرة الثمانية وربع. تبقوا بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
2: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماكفيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: العاشرة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار. تسجل حركة نزوح من مشغرة وقلية في البقاع الغربي، ذلك بعد الإنذار الإسرائيلي صباح اليوم، والذي شمل إلى جانب قلية ومشغرة الريحان، جزين، جرجوع، كفر رمان، الميري، عرب صليم، جميج متحاروف. كذلك كثف الجيش الإسرائيلي اليوم عملياته جنوبا ونفذ منذ الصباح 13 غارة على بلدات النبطية. وفيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان البلدات الحدودية ببدء موجة غارات واسعة في جنوب لبنان. تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن حركة نشطة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية. يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يجريها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة.
7: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: أكد الاتحاد الأوروبي دعم حل مع إيران يشمل ملفها النووي والصواريخ الباليستية وأذرعها في المنطقة ومخاوف الخليج تجاه إيران هي مخاوفنا أيضا. إلى ذلك توعدت كوريا الجنوبية بالرد على من هاجم ناقلتها في مضيق هرمز. فجر الجيش الإسرائيلي 4 أنفاق جنوب قطاع غزة، واحد منها استخدم لاحتجاز رهائن. هذا وتوغلت دورية إسرائيلية في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا عند مدخل البلدة، وذلك بحسب مصادر سورية. الخبر الأخير من فرنسا، حيث أعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا. من صوتكم للبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

النوم مش دايما مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم التلاتة عشر وتلت صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمركسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير الأمريكي ميشيل عيسى عشية اللقاء التحضيري الثالث للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والمتوقع يومي الخميس والجمعة المقبلين. كثف الجيش الإسرائيلي اليوم عملياته جنوبا، ونفذ منذ الصباح 13 غارة على بلدات في النبطي. وفي جديد الغارات تم استهداف بلدات في قضاء بنت جبيل ومرجعيون وسقوط شهيد في ياطر. وفي حصيلة الغارة على عبة أفاد مدوب صوت كل لبنان باستشهاد شخصين وإصابة عدد من الجرحى. وفي سربين حيث تم استهداف الفان تحدث مندوبون عن حصيلة أولية عن شهيد وجريح. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيرات المفخخة نحو إسرائيل. في المقابل استهدف حزب الله قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة، تدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخ اعتراضية للمرة الثانية في خلال ساعة نحو مسيرة في جنوبي لبنان. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم إصابة منظومة القبة الحديدية في قصف بمسيرة أطلقها حزب الله. إلى ذلك اعترف الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى واقع المعادلات مع حزب الله بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية. منعت جديدة مرجعيون سير الدراجات النارية داخل نطاق البلدة بسبب الظروف الحالية باستثناء الدراجات التابعة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على مقترح أمريكا حمل مطالب منطقية وأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار. الخارجية الإيرانية قالت أيضا: سنحارب متى كان ذلك ضروريا، ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة، ولا يهمنا رضا الآخرين. الخبر الأخير: ناقش وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن بوساطة باكستان. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
8: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
6: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
9: إذاعة سبوتنيك،
6: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
8: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
10: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين، يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
11: صدر العدد 52/100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه: اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية. إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353559.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب$8.90، فاري لتر وربع ب$2.95.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار على مشارف جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن الخميس المقبل زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى عين التيني حيث عرض مع الرئيس نبيه بري لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات هذا ونقلت بلومبرغ عن مصادر أن إيران تصر على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن لدى بلاده هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من الأسلحة الرشاشة يسمع بكثافة في وادي حسن عند أطراف مجد الزون تزامنا مع قصف مدفعي على المنطقة إلى ذلك أفيد عن إصابتين بينهما شرطي بلدية في استهداف سيارة رابيد تابعة لبلدية زبدين وأسفرت الغارات الإسرائيلية على عبا وجرجوع وكفر جوز وزبدين في النبطية عن 4 شهداء وخمسة جرحى وتدمير منازل في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود من جراء سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس موقفنا واضح وما في الزوم لاجتماعات لشرحه العفو عن المظلومين واجب العفو عن تجار المخدرات والقتل مرفوض عن سارقي أموال المودعين ممنوع عن قتلة الجيش ما لازم ينطرح لأن كنا ورح نبقى أنصار الجيش وشهدائه الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم يحفظوا المؤسسة ونحن ضد الإفلات من العقاب
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان: أمامنا خيارات متعددة لدخول المفاوضات مع واشنطن بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. وأضاف أن صمود شعبنا وقواتنا المسلحة منع العدو من تحقيق أهدافه وأجبره على قبول وقف النار وإيقاف الحرب. رأى رئيس الوزراء البريطاني أنه لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة مع طهران، لكننا لن نفعل ذلك أبدا. قرر المجلس الأوروبي إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي الذي تعهد ب50 مليون يورو لتعزيز المؤسسات السورية، وبذلك يكون المجلس قد أنهى التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجان الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في رسالة واضحة بالتزام المجلس بالعودة للتواصل مع دمشق ودعم تعافيها الاقتصادي كما أعلن المجلس الأوروبي. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني قال من جهته: نبدأ مرحلة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، واللحظة الاستثنائية الراهنة تحمل فرصا نادرة لنا وللأوروبيين. الخبر الأخير: أعلنت الأمم المتحدة سقوط 800 قتيل في السودان منذ كانون الثاني وحتى نيسان في غارات بمسيرات. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء.

0: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عن مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت، على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. مؤكدا حتمية خروج القوات الأوكرانية من الدنباس، حذر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف من أن التسوية لن تتم مع نظام كييف مهما طالت جولات التفاوض. في هذا السياق أعرب أوشاكوف عن اعتقاده بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو، مرجحا أن يتم ذلك في وقت قريب من أجل مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا. كما أضاف أوشاكوف أن الاتصالات المستمرة مع الجانب الأمريكي تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن مساعيها لتسوية النزاع الأوكراني. في المقابل وتحت غطاء سردية التهديد الروسي المباشر لأوروبا، تسعى ألمانيا للحصول على صواريخ توماهوك ضمن أكبر عملية تسليح لجيشها منذ عقود. يأتي ذلك فيما يصر الأوروبيون قبيل اجتماع وزراء الخارجية في قبرص على عدم ترك الساحة الدبلوماسية بالكامل للولايات المتحدة. فيما سبيل لتغيير واقع الجمود السياسي ورفض كييف تنفيذ خطوة الانسحاب من الدنباس، وأن تمهد هدنة عيد النصر بوساطة أمريكية لحراك سياسي أشمل. بالتفاصيل نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من سيفاستوبول استاذ العلاقات الدولية الدكتور عمار قناة، ومن واشنطن المتخصص بالشؤون الدولية أمير نبيل، ومن برلين الإعلامي والمحلل السياسي أكثم سليمان. نرحب بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور عمار بقراءة في هذه التصريحات لمساعد الرئيس الروسي سيد أوشاكوف التي أكد فيها حتمية انسحاب وخروج كييف من ما تبقى من أراضي الدنباس. هل هناك ما يوحي بأن التفاوض قد يكون الوسيلة التي سيخرج بها الأوكرانيون من هناك؟
1: تحياتي أستاذ محمد لك ولضيوفك الكرام وللجميع. مما لا شك فيه نحن يعني في المراحل الأخيرة من هذا الصراع، وهذه التصريحات لم تكن يعني

0: رسمية عبثية، لكنها ضمن يعني أطر ما نراه من الواقع السياسي والعسكري الذي تقوده المنظومة الدولية بشكل كامل. مسألة يعني الأهداف التي قد وضعت من قبل روسيا، بات الجميع يعلم بأنه لا يمكن يعني أن تتنحى روسيا عنها. اليوم نرى بأن هناك أزمة في الداخل الأوروبي من حيث تدعيم يعني أوكرانيا أو الاستمرارية في الدعم العسكري وأيضا السياسي، مع وجود الكثير من التناقضات والتباينات في الداخل الأوروبي والغربي خاصة منه. فلذلك مسار التفاوض رأيناه قد تعثر يعني نوعا ما لانشغال الولايات المتحدة في أزمتها في الشرق الأوسط، لكن يعني بالنسبة لأوكرانيا الأزمة هي متفاقمة، وأيضا يعني هناك مؤشرات بدأت يعني بالظهور خلافات ما بين كييف وبروكسل. باعتقادي اليوم يعني أن الأوروبيون قد يعني تورطوا وفقدوا يعني البوصلة الاستراتيجية فيما يتعلق في تدعيم أوكرانيا من جهة، والحفاظ على العلاقات المتوازنة ما بين ضفتي الأطلسي، وأهمها يعني فيما يتعلق في المعادلة الأمنية الأوروبية. نحن أمام واقع لا يمكن أن يعني أوروبا أن تتجاوز روسيا في هذه المعادلة. وقفت أوكرانيا كساحة وكأداة يعني لتمرير هذه المصالح، لكن اليوم نحن أمام واقع مغاير تماما ما قبل يعني هذه العملية العسكرية.
1: طب برأيك ولو باختصار نقطة مرتبطة بالهدنة، هدنة عيد النصر، رغم أنه شابتها العديد من الخروقات من الجانب الأوكراني، أود أن أسأل عن الشق المرتبط بالدور الأمريكي. الوساطة الأمريكية دفعت نحو هذه التهدئة، برأيك هل ما زال الأمريكيون وسيطا موثوقا يمكن التعويل عليهم يعني في ظل وجود اتصالات مستمرة بين واشنطن وموسكو؟
0: باعتقادي يعني الموقف الأمريكي يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط. يعني أولا الرغبة والإرادة والمقدرة. الرغبة أعتقد أنها موجودة لدى هذه الإدارة، إدارة ترامب. الإرادة مرتبطة يعني ليست متكاملة، وذلك لوجود الكثير يعني من النخب السياسية في الداخل الأمريكي والتي ترفض حتى مفهوم يعني التقارب مع روسيا. لكن يعني مقدرة الولايات المتحدة على الاستمرار أو فرض يعني واقع سياسي على كييف، هذه المسألة هنا يعني عليها الكثير من الأسئلة، وهي صحيح مرتبطة مباشرة بالداعم يعني الأوروبي.
1: هنا إذا سمحت يعني أود أن أنقل جانب مما أسلفت للسيد أمير، أرحب بك مرة أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة برأيك هل ما زالت معنية فعلا بتسوية الأزمة الأوكرانية؟ لأن هناك تطورات مرتبطة يعني بصفقات تسلح للجانب الأوكراني. وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس بصفقة مبيعات لأوكرانيا بنحو 900 مليون دولار. هل هناك تحول يشهده الموقف الأمريكي إزاء هذا الملف؟
2: أحضرتك وبالسادة المشاهدين وبضيفيك الكريمين، أعتقد أن رئيس ترامب يعني أجل بشكل يعني مختصر الاهتمام بالقضية الأوكرانية لحين يعني ما يراه أنه قد أنجز في القضية الإيرانية، ويعني الضغوط الموجودة في الشرق الأوسط واستنزاف الموارد الأمريكية. يعني في كل مرة يدخل فيها الرئيس ترامب في جولة من جولاته مثل هذه الجولات إذا سميناها، يظن أنه من الممكن إنهاء يعني أو تحقيق أهدافه بشكل سريع، ويعني الوصول إلى الغايات المنشودة من توجيه الحملات، سواء على مستوى الإعلام الأمريكي والاستجابة من جانب الرأي العام الأمريكي أنه يقوم بإعادة الهيبة للولايات المتحدة والمشاركة والضلوع، ويعني أن تكون مرتبطة بالمشكلات الدولية الكبرى. أجل ترامب اهتمامه مؤقتا بالقضية الأوكرانية لحين ما يراه ممكنا في القضية الإيرانية، والآن يعود إليها من خلال يعني مزيد من يعني المشاركة ومزيد من الضغط بعد ربما دراسة مختلفة بعض الشيء من الجانب الأمريكي والإدارة ترامب لقضية دعم أوكرانيا. كان يرى أنه ينبغي إنهاء فكرة دعم أوكرانيا عسكريا وإنهاء استنزاف المخزون الأمريكي الذي حدث في عهد سلفه بايدن، ولكن عاد من جديد ليستخدم هذه الورقة من أجل يعني التلويح بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تغير المسارات في الصراعات الموجودة. وحتى عندما نتحدث عن الهدنة لمدة 3 أيام هو يعتبره طبعا يعني إنجازا كبيرا بعد أن كان يريد أن تكون هذه الهدنة ربما أكثر من شهر، ولكن الآن يرضى بفكرة 3 أيام، وفي نفس الوقت يلوح بإمكانية دعم أوكرانيا. فيعني يرى بالتأكيد يرى أنه من الممكن يعني إنهاء هذه الأزمة سواء عن طريق الوساطة الأمريكية واستخدام وسطائه المفضلين ويتكوف وكوشنر، ولكن يعني ربما يعني تكون الأمور ليست على ما يرام بسبب استمرار المشكلات من جانب كييف واستمرار الإصرار على عدم التنازل وما نراه كثيرا من هذه التطورات.
1: طب انتقل للسيد أكتم، يرحب بك مرة أخرى. برأيك هل ما زال الاختلاف عميقا بين الأوروبيين والأمريكيين في ظل يعني هذا الغموض إنجاز التعبير في الموقف الأمريكي، يعني في هذا السياق يعني مواقف أوروبية قبيل اجتماع وزراء الخارجية نهاية هذا الشهر في قبرص يعني تشدد وتتمسك بعدم ترك المساحة والساحة الدبلوماسية للولايات المتحدة في إدارة الملف الأوكراني والتفرد به؟ السؤال يعني إن كانت واشنطن فعلا متوجهة لعقد صفقات أسلحة جديدة مع كييف، فهل ما زال هناك هذا الاختلاف وهذا التنافس بين بروكسل وواشنطن؟
3: بعد التحية لك ولضيوف الكرام، بالتأكيد ما زال هناك اختلاف بين بروكسل وواشنطن، وقد يصل حد الخلاف. بيع الأسلحة بحد ذاته هذه ليست مشكلة، يحسن دونالد ترامب لم أو تجميع الأموال، يحسن إجبار الأوروبيين على دفع أثمان أحيانا الأسلحة، يقول لك الأوكران لكن يدفعه الأوروبيون في الحقيقة، إنما كموقف استراتيجي لا، لم يتغير شيء. ما زال هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية الآن، محقة غير محقة، نتحدث عن قناعتها بأن هذه الحرب عبثية ولن تؤدي إلى أي شيء، وهناك قناعة مقابلة لدى القيادات أو كثير من القيادات الأوروبية بأنه يجب الاستمرار في هذه الحرب، يجب عدم السماح للروس بالانتصار، يجب دعم أوكرانيا. إذن هذا الاختلاف والخلاف سيبقيان موجودين بين الجانبين، قد تمر فترات فيها نوع من الانسجام في قضايا أخرى ربما، لكن كما تلاحظ معي لا يرقى الأمر إلى ما كنا نسميها التحالف الاستراتيجي عبر الأطلسي ووحدة الرؤية عمليا حول أغلب القضايا العالمية من الاقتصاد إلى الصراعات وساحات الصراع. هذه المرة لا هناك توافق في الاقتصاد ولا هناك توافق في النظر إلى مناطق الصراع، وليس فقط إلى أوكرانيا، حتى فيما يتعلق بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الموقف الأوروبي لا يعجب ترامب ولا يعجب إدارته.
1: طب برأيك في هذا السياق، هل تتوقع أن ينجح ميرتس المستشار الألماني في الحصول على يعني صفقة صواريخ توماهوك؟ يعني هناك توجه كما قال لجعل الجيش الألماني أكبر قوة تقليدية وجيش تقليدي على الأراضي الأوروبية بذريعة مواجهة التهديدات الروسية. يعني هذه السردية هل سوف تدعم هذه الرغبة في تقوية الجيش الألماني في الحصول على أسلحة أمريكية؟
3: لا مشكلة على الإطلاق في الحصول على أسلحة أمريكية، وإن شئت أكثر من ذلك هناك رائحة رشوة أيضا في هذا الأمر، يعني نشتري منكم الأسلحة ندفع أيضا المليارات كي تحسنوا موقفكم، تقتربوا من مواقفنا قليلا في أوروبا. يعني أعتقد الأوروبيون ما دام الرجل دونالد ترامب رجل صفقات فلنسهل له صفقة هنا أو صفقة هناك، بالتأكيد لا يوجد أي شيء.
1: لكن داخليا سيد أكتر
3: هذه الصفقات
1: داخليا ربما تحديات والسؤال عن الوضع الداخلي، يعني في ظل تحديات مرتبطة بالوضع الاقتصادي بالطاقة وأسعار النفط، في ظل الوضع في الشرق الأوسط
3: يوم الجمعة الماضي نعم. وبعيدا عن هذه
1: تفضل،
3: يوم الجمعة الماضي صديقي كان هناك طلاب مدارس يتظاهرون هنا في العاصمة برلين، تركوا مدارسهم للتظاهر ضد قانون التجنيد الجديد، علما أنه قانون اختياري أي لا يجبر على أداء الخدمة العسكرية، وأنما يسأل إن كان يريد أو لا يريد الشباب القادم، لأنه حاليا لا توجد، وخرج آلاف الفتيان والفتيات من المدارس للاعتراض. إذن طبعا هناك مشاكل داخلية، هناك عدم قناعة بالمواجهات الجديدة التي تعيشها ألمانيا، ونحن نعيش تعرف ذكرى يعني كي لا ننسى التاريخ، الهزائم الألمانية في الحروب العالمية وتحديدا مع روسيا الاتحادية أو الاتحاد السوفيتي أو روسيا القيصرية، سميها ما شئت، الحروب كانت في فترات مختلفة. إذن نعم، يضاف لذلك كما ذكرت الاقتصاد والاقتصادي، يقول لك فريدريش ميرتز على الألمان أن يعتادوا أن حالة الرفاه التي كانوا فيها لن تستمر، وهذا بالتأكيد لا يروق لأذان السامعين من أي حزب ألماني كان.
1: نعم. طب سيد عمار، يعني حسب تصريحات مساعد الرئيس الروسي، فإن الاتصالات المستمرة بين موسكو وواشنطن تظهر يعني التزام أمريكي بالتسوية، وتحدث عن يعني حتى زيارة مرتقبة لمستشاري ترامب كوشنر وويتكوف، يعني هل هناك ما يوحي بتحرك جديد أمريكي في اتجاه العاصمة الروسية؟
0: أعتقد نعم، يعني هذه التصريحات والحديث عن قدوم يعني المفاوضين هذا مؤشر يعني يعتبر إيجابي، والولايات المتحدة اليوم هي أيضا يعني معنية، وخاصة إدارة ترامب يعني بإنجاز ما يعني لهذه الإدارة في ظل الإخفاقات يعني التي نراها اليوم في الأزمة الإيرانية. الداخل اليوم الأمريكي هو مرتبك يعني نوعا ما، المنظومة السياسية غير مستقرة بالكامل، والاستقطابات أيضا تؤثر، فلذلك يعني الحديث اليوم عن إعادة يعني أو إنعاش يعني الحالة التفاوضية والحالة حالة الوساطة الأمريكية، أعتقد أنهم معنيون أكثر من أي وقت مضى، وروسيا أيضا هي معنية يعني بالتوسط إلى حل سياسي، لكن تبقى يعني المعضلات لدى الطرف الداعم الطرف الأوروبي. نستمع إلى كثير يعني من التناقضات يعني في الداخل الأوروبي، حتى من يعني نفس الدولة نفسها، على سبيل المثال ألمانيا عندما يتحدث المستشار الألماني عن حتمية يعني الصراع أو الصدام العسكري مع روسيا، وفي نفس الوقت هناك تصريحات أخرى تفيد بأن رئيس الجمهورية الألمانية يمكن أن يكون يعني حالة أو يقدم على حالة وساطة، فلذلك يعني هذا الارتباك هو يأتي نتيجة عدم وجود يعني خيارات مناسبة لأوروبا. لكن بالنسبة لترامب أعتقد أنه سيسرع يعني نوعا ما، أو يمكن يعني لجلب الأضواء نوعا ما إلى دائرة الأوروبية أو للأزمة الأوكرانية لتخفيف الضغط فيما يتعلق يعني في الأزمة في الشرق الأوسط. ولا ننسى أنه يخوض يعني اليوم عاما انتخابيا ممكن أن يشكل يعني منعطفا ليس فقط لإدارته ولكن أيضا للحزب الجمهوري بشكل عام.
1: نعم. طب سيد أمير، يعني الوساطة الأمريكية نجحت في التوصل إلى هدنة مؤقتة، هدنة لثلاثة أيام بمناسبة عيد النصر على النازية، هل يمهد ذلك برأيك لدور أكبر لتفاهمات أوسع وأشمل في المرحلة القادمة؟
2: يعني أعتقد أنه من الممكن يعني استقراء أحداث سابقة من محاولات ترامب للضغط من أجل الوصول إلى هدنة أطول زمنياً، واستخدام نفوذه على أوكرانيا وعلى زيلنسكي وعلى الأوروبيين أيضا إذا كان لهم يعني دور في مثل هذه الأمور، من الضغط للوصول إلى تحقيق تنازلات من الجانب الأوكراني بالذات للوصول إلى تحقيق هدنة أطول، ولا يمكن استبعاد ذلك. ولكن الاستقراء السابق يقول إنه كان هناك يعني تحديات من الجانب الأوكراني، فاستخدم ترامب كثير من أوراق الضغط عليه، ووقفت أو حاولت أوروبا يعني مواجهة مثل هذه الضغوط بمزيد من الدعم لأوكرانيا، يعني وهو في النهاية ربما تكون هناك في الأروقة الخلفية بعض التفاهمات بين الجانب الأمريكي والأوروبي من إمكانية مزيد من الدعم لأوكرانيا، وفي نفس الوقت يعني فتح الباب يعني وليس يعني إغلاقه تماما مع الجانب الروسي. يعني ترامب حريص على أن تكون العلاقات طيبة مع الجانب الروسي، مع الرئيس بوتين ومع الإدارة الروسية، وفي نفس الوقت يعني لا يستبعد إمكانية استخدام مثل هذه الورقة، ورقة الضغط على زيلينسكي، من أجل تحقيق بعض المكاسب. يعني حتى لو كانت هناك هدنة قصيرة في الوقت الحالي، من الممكن يعني الاستفادة بمثل هذا النجاح على مستوى يعني الداخل والرأي العام الأمريكي، من أن مرة أخرى ترامب هو رجل سلام ويحاول يعني تحقيق التسويات وتحقيق يعني التفاوض الناجح باستخدام مفاوضيه، وفي نفس الوقت لا يخسر استمرار العلاقات الطيبة مع الجانب الروسي.
1: طب سيد أكتم، المواقف والتصريحات الأوروبية حول الحوار مع موسكو يعني غابت منذ بدء التطورات والأزمة مع إيران، يعني قبل أشهر قليلة، لكن الآن عاد هذا الصوت من خلال تصريحات أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي أمس، عندما قال بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب. يعني كيف تقرأ هذا الموقف في سياق التطورات الحالية؟ هل يمكن العودة إلى المواقف السابقة خاصة الألمانية والفرنسية حول فكرة التحاور المباشر مع موسكو، عدم ترك الساحة لواشنطن؟
3: عدم ترك الساحة لواشنطن، وأنت محق تماما بهذا السؤال، يعني من جهة الساحة العسكرية، لكن من جهة أخرى الساحة الدبلوماسية التي يشعر الأوروبيون بأن الأمريكيين القدماء، أمريكيو الرئيس السابق جو بايدن، جروهم إلى الثقب الأسود ثم تركوهم يقعون وحدهم، وفتحوا بعد ذلك حوارا مع موسكو من خلال عهد دونالد ترامب. يشعر الأوروبيون بهذا النقص، لكن الأوروبي للأسف بتصريحاته بإجراءاته بحزم عقوباته اندفع أكثر كما يقال، يعني كان بابويا أكثر من الكنيسة كما يقول المثل، فصار من الصعوبة بمكان الالتفاف والعودة إلى المواقف السابقة. لكن لاحظ معي أن الجانب الروسي مهتم بهذه النقطة. أمس وفي احتفالات عيد النصر أو في الاستقبالات التي تلت هذه الاحتفالات، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اسم محدد، هو جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق، كوسيط مع الجانب الأوروبي. وهذه أول مرة تتحدث فيها القيادة الروسية عن اسم بذاته، بمعنى أن هناك أفكار على ما يبدو نعم لفتح الحوار مع أوروبا رغم كل ما جرى، أو بالأحرى على خلفية ما جرى، يعني ليس فقط كيف تعلم أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2022، أيضا أوروبا تعلم ذلك تماما كما علم دونالد ترامب وإدارته ذلك. فما علينا الآن إلا العمل على الإخراج، باعتبار أن الخلاف سيكون حول الشكل وليس حول المضمون.
1: نعم دكتور عمار، يعني برأيك ما المتوقع في المرحلة المقبلة، يعني في ظل الرفض الأوروبي للخطة الأمريكية من 28 نقطة، هناك تصور روسيا أيضا للحل مرتبط بتحقيق أهداف العملية العسكرية، يعني ما المخرج من هذا الجمود السياسي؟
0: باعتقادي يعني الكرة هي لدى الملعب أو في الملعب يعني الأمريكي، حتى إن تحدثنا بأن هناك يعني رغبة ما وأيضا عدم رغبة من قبل الولايات المتحدة، من قبل يعني القوى الضاغطة السياسية، لا ننسى بأن العامل العسكري يعني التي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع هو الأهم، وهو مرتبط في مسألة مد أوكرانيا بالمواد يعني أو المعلومات الاستخبارية عبر الأقمار الصناعية بتوجيه يعني الصواريخ وحتى المسيرات. الدعم يعني العسكري الأمريكي لأوكرانيا هو يعني هو مستمر واستمر طوال هذه الفترة، لكنه في عهدة يعني ترامب لم يعد بالمجان. لكن اليوم أيضا إدارة ترامب تحاول الضغط ليس فقط على زيلينسكي وأيضا على روسيا. لا أعتقد أن من المصلحة الأمريكية يعني أن تخرج روسيا بهذا الشكل يعني المنتصرة، وهي التي قد كسبت يعني هذا الصراع استراتيجيا، فهم يحاولون يعني من جهة تقليل يعني هذا النصر، لكن هم بحاجة أيضا إلى وقف هذه العملية والولوج يعني في المنظومة الدولية الجديدة، وخاصة يعني المعادلة الأمنية في المنطقة الأوروبية. فلذلك هذا الجمود هو جزء يعني من الأداء الأمريكي، نريد أو لا نريد، ولكن الحسابات يعني تبقى، والحصص الأمريكية وقد تكلم عنها ووقف وقعت يعني في على أثرها اتفاقيات مع أوكرانيا على سبيل المثال فيما يتعلق في المعادن المعادن النادرة وغيره. فلذلك الوقت اليوم أو الأزمة ممكن تعتمد على قدرة الولايات المتحدة أو عودتها لإدارة جزئية لهذا الصراع. فلذلك لا يمكن أن نقول بأننا أمام يعني بوادر انفراج يعني كبيرة أو جذرية في هذا الصراع. الكل اليوم يوظف ما لديه من أدوات ووسائل لتمرير مصالحه الجيوستراتيجية من خلال أي نقطة أو أي أزمة إن كانت سياسية أو عسكرية.
1: طب سيد أمير، برأيك الموقف الأمريكي في ظل الانخراط بشكل كبير وعميق في الأزمة مع إيران والمواجهة مع إيران، يعني حتى الآن ترامب على ما يبدو رفض آخر مقترح من الجانب الإيراني كما ورد في آخر المعطيات، برأيك هل واشنطن قادرة على يعني التحرك أيضا على مسار الأزمة الأوكرانية، أم أن التطورات في الشرق الأوسط تستحوذ على اهتمام الخارجية الأمريكية؟
2: يعني في تقديري أن هناك يعني ترامب فتح على نفسه أكثر من جبهة وأكثر من يعني مشاركة وأكثر من ورطة. الحقيقة يعني هو كان يظن دائما كان يظن أن من الممكن الانتهاء يعني بتحقيق أهدافه بشكل سريع، يضع خطة مبدئية للتوصل إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكن ما يتبين من تطبيق على الأرض أنه كل هذه الأمور تستغرق وقتا وتستغرق استنزافا للموارد الأمريكية. فأظن أن الانشغال طوال الأسابيع السابقة بالقضايا الإيرانية نال من الاهتمام الأمريكي بالقضايا الأخرى وأثر سلبيا على كثير من الملفات الأمريكية وعلى يعني الانتخابات القادمة ووضعية حزبه الجمهوري يعني في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. فأظن أنه يحاول من خلال مثل هذه يعني التحركات والوصول إلى هدنة ولو قصيرة يعني تحسين مثل هذا الموقف الأمريكي، سواء على بالنسبة للداخل الأمريكي أو بالنسبة لعلاقاته الخارجية.
1: طب سيد أكتم، يعني برأيك في ظل التحديات التي واجهها الأوروبيون، يعني الحاجة للطاقة والحاجة للسلاح من الأمريكيين في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي بسحب عدد من القوات من عدد من العواصم الأوروبية، كيف يمكن أن يتأثر الموقف الأوروبي أمام توجهات الرئيس الأمريكي للتعاطي مع الأزمة الأوكرانية؟
3: أكيد هناك تأثير متبادل، لكن الحقيقة أن الرهان الأوروبي كما توضح ذلك السياسات، أحيانا التصريحات، أحيانا الهمسات، الرهان الحقيقي للأوروبي هو على وهم اسمه انتهاء عصر دونالد ترامب وعودة الولايات المتحدة القديمة لكي تحتل مكان الإدارة الحالية. ويخطئ هؤلاء بقضية أنه حتى لو عادت تلك الولايات المتحدة الأمريكية القديمة ستعود بثوب جديد، هناك اختلافات موضوعية بين الجانبين. لذلك الأوروبي الحقيقة هو الخاسر في الحرب الأوكرانية بأكثر مما أي طرف آخر هو خاسر، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى بنيته الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي جرت فيه، وأيضا على مستوى مستقبله الأمني. الأمريكي بإمكانه، ذكرت قبل قليل عملية سحب القوات، لديه أكثر من 1000 قاعدة أو نقطة عسكرية حول العالم، ويسحب من هنا ويحرك إلى هناك. هل تعرف قواعد عسكرية أوروبية حول العالم؟ لا يوجد بهذا المعنى أو بهذه الصيغة، هم فقط مع الناتو. هل هناك تحالف أوروبي عسكري حقيقي، رؤية؟ كل هذا غير موجود. لذلك الأوروبي يدفع أثمانا من اقتصاده ويدفع قد يدفع أثمانا من أمنه. والأمل الآن حقيقة لدى المتفائلين داخل النخب الأوروبية أو الناشطين الأوروبيين هو أن يتم إنقاذ الأمن على الأقل الاقتصاد. لا أحد يؤمن بأن الشركات التي عبرت المحيط واتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستعود يوما إلى القارة الأوروبية، لكن على الأقل ألا تندلع حروب، ألا تقع أحداث أمنية، ألا يستمر الخطأ في هذه السياسة.
1: شكرا جزيلا لك من برلين الإعلامي والمحلل السياسي أكتم سليمان. أشكر أيضا من سيفاستوبل أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عمار قناوة، من واشنطن المختص بالشؤون الدولية أمير نبيل. شكرا جزيلا لكم جميعا. تمدي الحلقة مشاهدينا إلى موعد آخر، في أمان الله.
4: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلاً.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
7: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 12 أنيني أكوا فينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الاثنين 11 من أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كارولين الحاج إلين شديد خليفي والمخرج طوني خوري

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. لبنان إلى مفاوضات واشنطن الخميس، وماذا عن انعكاسات الإقليم بعد اللا الأمريكية على الرد الإيراني؟ السفير عيسى من معبدة إلى عين التين، والرئيس عون يجدد التمسك بوقف النار أولا. إيران لضرورة أن يشمل أي اتفاق مع واشنطن وقفا للقتال مع لبنان. نتنياهو يرفض ويقول الحرب على حزب الله ستستمر حتى لو انتهت مع إيران. سوريا تتحدث عن هواجس تجاه الميليشيات المسلحة الخارجة عن السيادة اللبنانية. المركزي قرران يوفران الدولارات النقدية لمصلحة المودعين. قانون العفو على إشكاليته، الاتصالات متواصلة واجتماع اللجان يبقى بعيدا. إيران مطالب أمريكا غير معقولة، مقترحاتنا كانت سخية وسنحارب عند الضرورة. الاتحاد الأوروبي يعيد التعاون الاقتصادي الكامل مع سوريا، و50 مليون يورو على الطريق.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مجريات المسار الإيراني الأمريكي متعثرة وغامضة في آن، مع رفض واشنطن الرد الإيراني على مقترحاتها، ولم يحدد الحليفان ترامب ونتنياهو الخطوات المقبلة، استمرار الدبلوماسية أم استئناف الحرب، ليأخذ لبنان حصة وازنة في هذه الأزمة، إذ ربطت طهران أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استمرار الحرب على حزب الله حتى لو انتهت مع إيران، في وقت برز كلام لافت للخارجية السورية غداة زيارة الرئيس نواف سلام دمشق، أكدت فيه الرغبة بالتعاون مع لبنان، إلا أن لديها هواجس تجاه ما أسمته الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية. بين هذين الموقفين الإسرائيلي والسوري، لبنان يجهد في الوقت الفاصل للاجتماع الثلاثي في واشنطن الخميس لإقناع أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف النار جنوبا كبند أساس لأي ترتيبات أو اتفاقيات، بحسب ما أبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي زار اليوم قصر بعبدة فعين التيني.
4: إذن يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يوجهها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الذي يجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة.
3: وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى لآخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثلاثي في واشنطن، وشدد عون أمام عيسى على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وحرقها. السفير عيسى انتقل من بعبدة إلى عين التيني، حيث عرض مع الرئيس نبيه بري لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.
4: وفي المعلومات، فإن العمل جار على تثبيت وقف إطلاق النار قبل جلسة الخميس في واشنطن، وفي حال تعذر ذلك فسيكون هذا البند الأول على طاولة البحث.
3: حزب الله، وعلى لسان النائب حسن عز الدين، قال ما يسمى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة في الجنوب لا مكان لها في قاموس المقاومة، مشددا على أن أول مطالب الأساسية هو وقف كل أشكال الاعتداءات وإيقاف الأعمال العدائية.
5: مطلبنا كلبنانيين هو وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية في الجو والبر والبحر، انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من أرضنا حتى الحدود المعترف بها دوليا، عودة السكان إلى قراهم وإعادة إعمارها، إطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال. أما القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان ف فهي شأن داخلي لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى إنجاز استراتيجية أمن وطني يلتزم بها جميع اللبنانيين. إن تحقيق هذه المطالب يشكل مدخلا ضروريا لإعادة بناء الدولة وحماية الاستقرار الداخلي وإطلاق مسار التعافي والإصلاح.
4: الوزير السابق فارس بويز وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال: لا خيار أمام لبنان سوى المفاوضات مهما كانت صعبة، ورأى أن نجاح أي مسعى تفاوضي يبقى مرهونا أولا بترميم الجبهة الداخلية وتحصين الموقف الوطني وتعزيز صدقية الدولة أمام المجتمع الدولي، فكفاءة الوفد المفاوض وخبرته تبقى غير كافية ما لم تستند إلى قرار وطني جامع.
6: حتى ولو كان الوضع صعب ودقيق للغاية فإن هذه المفاوضات لا مفر منها، لا بديل للبنان عن هذه المفاوضات في الوقت الحاضر. على قدر ما يحسن لبنان الموقف الوطني الداخلي على قدر ما يكون قويا في هذه المفاوضات. إن المفاوض له حتما دور بما يمكن أن تكون له من كفاءات وقدرات وخبرة ومعرفة بالأمور، ولكن هذا الأمر ليس كافيا، فرئيس الوفد أو أعضاء الوفد الذين سيذهبون إلى هذه المفاوضات يجب أن يتعززوا بأولا قرار وطني داخلي وهذا الأهم. إذا ذهبوا ليجسدوا الانقسام اللبناني فهذا فعلا كل كفاءتهم وقدراتهم وعبقريتهم لن تكفي، أما إذا زودوا فعلا بموقف موحد داخليا فهذا يجعل منهم يعني مفاوضين قادرين إلى حد ما.
3: في الميدان الجنوبي، الغارات الإسرائيلية من دون توقف على القرى والبلدات لتستهدف النبطي منذ الصباح ب13 غارة والمزيد من الشهداء، فيما رد حزب الله بسلسلة من العمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح وتستهدف العديد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد شن الطيران الحربي اليوم أكثر من 20 غارة استهدفت بلدات كفر تبنيت وتول وعبة، حيث استشهدت مواطنة، وكفر سير ويحمر شكيف ومجدل سلم وصدقين وزبقين والقليلي وعرب صليم. كما استهدف الطيران المسير عددا من السيارات والدراجات النارية ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. ففي بلدة حاريس استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة ما أدى لاستشهاد شخص وجرح آخر، وهما أخوان من منطقة عقار. كما استهدف الطيران المسير سيارة فان على طريق سربين قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح. كذلك استهدف الطيران المسير سيارة من نوع رابيد في بلدة زبدين وهي تعود للبلدية، وذلك أثناء القيام بتوزيع الخبز على الأهالي الصامدين في البلدة. وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين أحدهما موظف بلدية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات كفر تبنيت مرشكيف وعلي الطاهر والنبطي الفوق وميفدون والمنصوري والقليلي والحني ومجدل زون، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي حسن عند أطراف مجدل زون. كما سجل اليوم انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء ميفدون. وفي مسلسل التفجيرات أفيد أن العدو الإسرائيلي قام اليوم بتفجير قسم من مهنية بنت جبيل الرسمية والتي تعد من أقدم الصروح التربوية في جنوب لبنان. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، ثم عاود استهداف القوة المتموضعة للمرة الثانية محققا إصابات مؤكدة، ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات. استهدف الحزب قوة الإخلاء والمساندة بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة وتدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو بين منطقة وادي العيون وبلدة سربين بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: واليوم

0: الشركة المصنعة للقبة الحديدية أعلنت أن إسرائيل لا تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية، والمنظومة فعالة بنسبة 99% ضد الصواريخ حزب الله وحماس.
1: إلى ذلك، اعترف الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى واقع المعادلات مع حزب الله بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية. القناة 12 تحدثت عن حركة نشطة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية أطلقت صواريخ اعتراضية للمرة الثانية في خلال ساعة نحو مسيرة في جنوب لبنان.
0: من الجنوب إلى البقاع، وبعد الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على قلية في البقاع الغربي وسط حركة نزوح واسعة. ووسط هذه الحماوة الميدانية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. وأضاف نتنياهو لشبكة CBS: ما تود إيران فعله هو أن تقول إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي في لبنان أيضا، لافتا إلى أن انهيار النظام الإيراني أمر ممكن ولكن غير مضمون، وأن موعد حدوث ذلك لا يمكن التنبؤ به.
1: هذا ونقلت بلومبرغ عن مصادر أن إيران تصر على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن نؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان. أما على الضفة السورية، فقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن لدى بلاده هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان والتي تعمل خارج سيادة الدولة، وأضاف: نريد تعاونا مع لبنان لكن لدينا هواجس بسبب الميليشيات.
0: في السراي الحكومي عقد اللقاء الوزاري الدوري، وأكد وزير الإعلام بول مرقس بعده تشديد الرئيس نواف سلام على ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. كما عرض رئيس الحكومة لنتائج زيارته لسوريا، حيث أشار إلى أن زيارته لسوريا دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية.
2: توقف دولة الرئيس بداية عن توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة في لبنان. وأيضا أشار دولة الرئيس إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. أشار دولة الرئيس إلى زيارته لسوريا على رأس وفد وزاري، واللي أدت إلى الدفع بالعلاقات اللبنانية السورية قدما، لا سيما من موضوعات البحث على سبيل المثال للحصر، عودة النازحين السوريين، الربط الكهربائي. أيضا موضوع آخر بأهمية كبيرة هو تنشيط موضوع متابعة الاختفاء القسري، لا سيما بالنسبة للصحفي سمير كساب. تم الكشف عن تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية قريبا، أسوة باللجان العربية مع لبنان بالنسبة لدول أخرى عربية أيضا، وهذا الأمر سيطرح على مجلس وزراء قريبا.
1: البروفيسور مارون خاطر رأى عبر صوت كل لبنان أن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، إلا أن المؤشرات تنذر بإمكان بلوغ مرحلة تضطر فيها السلطة إلى استنفاد كل الوسائل الممكنة لتأمين الأموال اللازمة. خاطر طمأن إلى أن الضغط على سوق القطع لم يصل بعد حد الشح الحقيقي، والمشكلة سياسية والحل في استقرار سياسي، وتحدث عن نتائج زيارة الرئيس سلام دمشق.
3: بالإطار الأوسع، كل الاتفاقات مع سوريا وكمان إعادة النظر فيها هي مهمة للبنان، لأن يلي بهم هذا البلد هو أنه ينعمل ربط مستدام بينه وبين العالم العربي، وبالتالي سوريا هي الباب لهذا العالم العربي. المشكلة هي مشكلة سياسية، أبعادها هي في عدم سيطرة الدولة على القرار والسلاح، والحل هو في استقرار سياسي.
4: هل صحيح أن رواتب موظفي القطاع العام بخطر بسبب تراجع عائدات الدولة؟
3: أنا لا أرى أن المشكلة ستصل إلى رواتب القطاع العام. أنا أرى أنه إذا كنا عم نحكي بمينيموم تشغيلي بلبنان، المينيموم التشغيلي يلي عم بينحكى عنه هو تأمين رواتب القطاع العام.
0: مصرف لبنان أصدر قرارين من أجل توفير دولارات نقدية بما يتجاوز 2.5 مليار

0: مليون دولار أمريكي سنوياً على يتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم. وقد سمحت تعميمان 158 و166 لمئات الألاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشدد مصرف لبنان على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية.
1: عرض رئيس الجمهورية جوزيف هون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة.
0: أرجى الرئيس نبيه بري جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم للبحث في مشروع قانون العفو العام المثير للجدل إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك للمزيد من المشاورات. وعلى ذمة المعلومات أنه بالرغم من الأجواء الإيجابية التي نتجت عن الاجتماع بين بعض النواب ورئيس الجمهورية، فإن أجواء نواب آخرين لا توحي حتى الساعة بتوافق نهائي حول قانون العفو العام. وأفادت المعلومات أيضا بأن الأجواء حتى الساعة لا توحي بإمكان كان عقد جلسة للجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع، علما أن القانون لم يسقط بعد ولا تزال الاتصالات السياسية مستمرة.
1: في السياق، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس: موقفنا واضح وما في لزوم الاجتماعات لشرحه. العفو عن المظلومين واجب، العفو عن تجار المخدرات والقتل مرفوض، عن سارقي أموال المودعين ممنوع، عن قتلة الجيش ما لازم ينطرح، لأن كنا ورح نبقى أنصار الجيش وشهدائه. الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم بيحفظوا المؤسسة ونحن ضد الإفلات من العقاب.
0: في الأمن، أطلق مجهولون النار فجرا على محل بيع الخضار عند مدخل بريتال واقتصرت الأضرار على الماديات، هذا وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.
1: رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مقترح إيران إلى أمريكا ليس مبالغا فيه، وواشنطن لا تزال لديها مطالب غير معقولة. وقال إن إيران تسعى فقط إلى ضمان حقوقها وقدمت إلى أمريكا مقترحات سخية وتتحلى بالمسؤولية. وأشار إلى أن الادعاء بأن إيران تقوم بتفريغ النفط في البحر محض كذب. الخارجية الإيرانية قالت أيضا: سنحارب متى كان ذلك ضروريا ونستخدم السلاح الدبلوماسي عند الحاجة ولا يهمنا رضا الآخرين.
0: واليوم ناقش وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن بوساطة باكستان.
1: الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قال من جهته: إن أمامنا خيارات متعددة لدخول المفاوضات مع واشنطن بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. وأضاف: إن صمود شعبنا وقواتنا المسلحة منع العدو من تحقيق أهدافه وأجبره على قبول وقف النار وإيقاف الحرب.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بحث الرد الإيراني إلى جانب موضوعات أخرى في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب إن المكالمة مع نتنياهو كانت لطيفة وتربطنا علاقة جيدة جدا، لكنه شدد على أن المفاوضات المتعلقة بإيران مسؤوليته الخاصة وليست مسؤولية نتنياهو.
1: في سياق، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم مشاورات أمنية على خلفية رد إيران على مقترح أمريكا. وبعد وقت قصير من رفض نتنياهو الرد الإيراني، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند افتتاح التداولات اليوم، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار أو 3.17%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.6 دولار أو 3.21%.
0: هذا وكشف الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية الإيرانية مسعود بالمي عن توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل. توازيا، أكد الاتحاد الأوروبي دعم حل مع إيران يشمل ملفها النووي والصواريخ البالستية وأذرعها في المنطقة ومخاوف الخليج تجاه إيران هي مخاوفنا أيضا.
1: هذا وتبحث أكثر من 40 دولة بقيادة بريطانية في فرنسا فرنسية اليوم أمن الحركة في مضيق هرمز حال أمن الحركة في مضيق هرمز في حال وقف إطلاق النار وفق ما نقلت بلومبورغ عن مصادر. رئيس الوزراء البريطاني رأى أن لو انخرطت بلاده في حرب إيران لكانت في مواجهة مع طهران، لكنني لن أفعل ذلك أبدا. وكالة رويترز أفادت بأن وزير الخارجية التركي يزور قطر غدا لإجراء محادثات حول حرب إيران وتأثيرها على الخليج وجهود سلامة الملاحة في مضيق هرمز.
0: في الغضون، توعدت كوريا الجنوبية بالرد على من هاجم ناقلتها في مضيق هرمز. إلى ذلك طمأنت منظمة حماية البيئة الإيرانية إلى أن لا تسريبات نفطية من أنابيب أو منشآت محطات النفط في جزيرة خارج والتلوث حول الجزيرة هو من جراء تصريف مياه ملوثة من ناقلة نفط متضررة.
1: هذا وذكرت وسائل أعلام إيرانية أن مقاتلة أمريكية F-35 ثانية هبطت اضطراريا صباح اليوم في الإمارات في خلال أقل من 24 ساعة على هبوط مقاتلة أخرى من النوع نفسه اضطراريا وأيضا في الإمارات.
0: قرر المجلس الأوروبي إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي الذي تعهد ب50 مليون يورو لتعزيز المؤسسات السورية، وبذلك يكون المجلس قد أنهى التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجان الاقتصادية الأوروبية وسوريا. وفي رسالة واضحة بالتزام المجلس بالعودة للتواصل مع دمشق ودعم تعافيها الاقتصادي كما أعلن المجلس الأوروبي.
1: وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني قال من جهته: نبدأ مرحلة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، واللحظة الاستثنائية الراهنة تحمل فرصا نادرة لنا وللأوروبيين. وشدد على أن دمشق تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج على أنهم شركاء.
0: هذا وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مرتقب اليوم في الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وتوقعت التوصل إلى اتفاق سياسي حول فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية.
1: وفي قطاع غزة، فجر الجيش الإسرائيلي 4 أنفاق، واحد منها استخدم لاحتجاز رهائن.
0: توغلت دورية إسرائيلية في بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا عند مدخل البلدة، وذلك بحسب مصادر سورية.
1: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع رياح ناشطة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بحيث تتخطى المعدلات الموسمية.
1: كان في هذه النشرة لبنان إلى مفاوضات واشنطن الخميس، وماذا عن انعكاسات الإقليم بعد اللا الأمريكية على الرد الإيراني؟ السفير عيسى بن عبدة إلى عين التين والرئيس عون يجدد التمسك بوقف النار أولاً. إيران لضرورة أن يشمل أي اتفاق مع واشنطن وقفاً للقتال في لبنان. نتنياهو يرفض ويقول الحرب على حزب الله ستستمر حتى لو انتهت مع إيران. سوريا تتحدث عن هواجس تجاه الميليشيات المسلحة الخارجة عن السيادة اللبنانية. المركزي قراران يوفران الدولارات النقدية لمصلحة المودعين. قانون العفو على إشكاليته. الاتصالات متواصلة واجتماع اللجان يبقى بعيدا. إيران مطالب أمريكا غير معقولة. مقترحاتنا كانت سخية وسنحارب عند الضرورة. الاتحاد الأوروبي يعيد التعاون الاقتصادي الكامل مع سوريا و50 مليون يورو على الطريق.
0: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
3: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على عمل فني ومعرض لطلاب ثانوية سان جورج بالزلقة. هالعمل رح نضوي عليه أكثر مع الطلاب ومع إبداعاتهم ونشاطاتهم مع الأستاذ أستاذ المسرح والرسم في ثانوية سان جورج الزلقة روني بركات. أهلا وسهلا فيك أستاذ روني عبر في صوت كل لبنان وتحيتنا لك.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيك وميرسي للاستضافة.
3: أهلا وسهلا أستاذ روني. ب15 أيار الأراد هناك معرض فني للطلاب للصبايا والشباب الكبار والصغار بثانوية سان جورج الزلقة. منحب نعرف تفاصيل إضافية أكثر حول هالمعرض، طريقة التحضير، طريقة الشغل والهدف من هالمعرض.
4: أكيد نحن صار يعني يعتبر هذا المعرض هو معرض سنوي. المعرض هو بيحتوي على كثير افكار وكثير قصص. يعني نحن مش بس عم نضوي على الرسم بل على كل شيء اشغال يدويه قادر الولد يشتغلها او ينفذها. بتعرف كل ولد عندنا بيكون موهوب بشيء معين، فهون اهميه المعرض انه غني بكثير افكار وبكثير اشغال يدويه. لح يكون أكيد عندي فوق 70 لوحة شغل التلاميذ. عم نحكي عن لوحات بطريقة بروفيسيونال مشغولة، يعني متطلب لوحات من منقول هودي فنانين اللي رسمينهم. يعني هالقد الحمد لله عندنا مواهب، بالإضافة أكيد لمواهب تانية. يعني أنا بترك الخيار للتلميذ بأي موهبة هو حابب يقدم شيء للمعرض أو يشتغل شيء للمعرض. فمشان هيك أنا معرض يغني بكتير أفكار. في ناس موهوبة بصناعة الشمع، في ناس بالصابون، في ناس بالقصص الخرز الأكسسوار، في قصص الرسم على الإزاز، رسم على الكبايات. يعني إذا بدك المعرض كتير غني بمواهب رائعة جدا. والحلو أنه في هدف من وراء المعرض، هذا الأهم. نحن هدفنا أن نكون عم نبيع هالغراض، وأكيد ريعة بيرجع لأن نساعد بعض التلاميذ اللي عنا بالمدرسة اللي مقصرين بقصتهم أو مش قادرين يكملوا القصد. فهو غير أنه نحن عم نعرض كل مواهب الأولاد إذا بدك بمواهب كتير متعددة. بالإضافة لهالموضوع نحن عم نشتغل على هدف إنساني، حتى الربع عند الطفل مش بس نكتشف له الموهبته بل نكون نحن عم نضوي على البارت الإنساني. كيف أنا من خلال شغلي أو من خلال الأسس اللي قادر أنا أعملها بإيدي أن يكون عم بساعد وعم بدعم بعض الطلاب يلي بحاجة أكيد لأنه يكون عم يساعدهم بقصتهم. فهذا هو الهدف الأساسي عنا، وحمد لله هو تجاوب التلاميذ إن كان كمواهب أو إذا بدك كفكرة. كيف كان في تجاوب؟ وأكيد اشتغلنا مع الأعمار الكبيرة، عم نحكي من صوف الأبسات وطلوع، يعني اللي قادرين يعطوني نتيجة هيك مميزة وحلوة ومشغولة بطريقة بروفيسيونال. يعني
3: نعم هالمعرض أستاذ روني، يعني حكيت ضويت على كذا نقطة، منا صناعة الشمع، منا الخرز، منا أشغال يدوية، لوحات، وقلت لي أنه في عن جد مواهب تستحق الالتفات لها. هون لأي مدى يعني صراحة كان في تجاوب من قبل هالتلاميذ أنهم كمان ينموا قدراتهم، يعبروا عن ذاتهم بأشغال برسومات، وخاصة وخاصة أنه بعود ريعة لطلاب رفقات زملاء يمكن وضعهم المادي ما بيسمح لهم أنهم عن جد يكملوا قصتهم، ولكن هن مستمرين بلفتات إنسانية
4: 100%. على نحن برجع بقلك نحن يعني أنا كأستاذ مسرح أو أستاذ رسم، أول شيء يعني أنا كأستاذ علي اكتشف مواهب هالتلاميذ،
3: نعم
4: هي أهم شغلة، وكون عم نشجعهم إنه يكملوا مسيرته إذا كان أكيد عنده موهبة الرسم أو حيلا موهبة تانية. نحن هون أول شغلة علينا نشجع ندعم كأستاذ عم بحكي كمدرسة كإدارة مدرسة، هيدي أول بارت. وهو التلميذ بمجرد إنه نباع قطعة لإله حس حاله انه انا بمحل ما، انه انا كشغل انا قادر اعطي وشغلي حلو تنشارة تنبيع، هذه اول نقطة. ثاني شيء يعني بحس حاله انه انا كمان من الاشخاص يلي بادرت او يلي شغلي انا قدرت بيعه، والمبلغ يلي بعته يعني كمان عم يساهم هو انه يكون عم بيساعد هالتلميذ اللي بحاجة لمساعدة.
3: نعم
4: يعني اذا بدك نحن هدفنا اول شيء نضوي على موهبة الولد، نشجع الولد نساعده نقف حده تيكمل بهالمسيرة، لأنه بتعطي أوقات الأهل ما بينتبهوا على هالتفاصيل. يعني نحن كمدرسة كأساتذة علينا ننتبه، خاصة عم بحكي كمادة المسرح أو كمادة الرسم، نحن علينا نكون عم نضوي على هذا الشخص الموهوب، نعطيه كل الأهمية، ندعمه نساعده نقف حده، نعلمه بعض التكنيك إذا بحاجة أكيد طبيعي يعني لحتى يحس حاله هو بمحل ما انه انا انسان موهوب وانا من خلال شغلي قدرت اني ساهم بمساعدة هالتلميذ. اكيد من دون ذكر اسامي، يعني احنا طبعا الهدف انه نساعد، ما بيهمنا نعرف مين عم نساعد.
3: نعم
4: هذه
3: نعم
4: هي الشغلة.
3: نعم استاذ روني بركات، لو سمحت، بما انك استاذ المسرح والرسم في ثانوية سان جورج بالزلقة، رح انتقل شوي انا وياك لاحكي بشكل هيك مختصر خطوات متبعة وطرق ووسائل تربوية لتنميه مهارات وقدرات الشباب والصبايا وتحفيزهم بالمسرح. ونحن بنعرف انه المسرح هو حياة، وقد ليش في طاقات يمكن بيفاجئوك فيها التلاميذ، وخاصة كمان لما بيكون هالقد في علاقة وطيدة وفيها ثقة بين التلميذ وبين الأستاذ. ومن المعروف عنك أستاذ روني أنه التلاميذ كتير بحبوك.
4: الحمد لله، هي أكبر نعمة صراحة، لأنه من يعني الأستاذ هالقد إذا بدك يعني حب التلميذ للأستاذ والثقة اللي بيعطيها لأستاذه،
3: نعم
4: هالقد قادر الولد يطلع كل شيء عنده،
3: نعم
4: إن كان من موهبة كتمثيل أو كقصص. كمان نحنا بتعرفي نحنا نشتغل أكيد على الموهبة اللي هي الأكيد الأساسية، بس نحنا بنفس الوقت أنا بتعرفي شغلي ثيرابي أكثر، يعني
3: نعم
4: نحنا بنشتغل على إعداد التلميذ، على نبني الثقة فيه، إن نقويله شخصيته. يعني هودي القصص الأساسية أبدا من القصص إنه يطلع يمثل أو يطلع يعمل أي شخصية على المسرح.
3: نعم
4: الهدف هو يكون عم نشتغل معه ونحن ثيرابي أكثر، لأنه بتعرفي في كتير يعني في كتير مشاكل عند الطلاب عم نقدر نستنتجها ونطلعها من خلال تمارين يلي بنعملها بالمسرح.
3: نعم
4: فإذا المسرح كتير عم يساعدنا إنه نكتشف كتير قصص موجودة عند التلميذ منه قادر يحكيها لأهله ولا لإدارته ولا لحدا، عم نقدر نكتشفها من خلال تمارين. وهون صار شغل الأستاذ المسرح مع السيكولوج تبع المدرسة إن يكونوا عم يتابعوا الموضوع لحتى يقدروا يعالجوا المشكلة يلي عند الولد. بتعرفي نحن صرنا بعصر كتير في مشاكل، خلافات الأهل، الطلاق اللي عم بيصير كله عم بيأثر على الولد.
3: نعم
4: وعم نقدر نطلع حالات صراحة ما بتخطر براس حدا انه تلميذ بهيدا العمر عنده هيك وعنده هيك مشكلة. فنشكر الله هون شغلنا نحن كأستاذ وكعلاقتي اكيد مع البسيكولوج لحتى نحل كل المشاكل، هون بنلعب دورنا نحن كأستاذ. غير قصة الموهبة اكيد عندي كتير تلميذ الحمد لله كمان موهوبين بالمسرح، وكمان نشتغل على انه ينموا هيدي الموهبة ويشتغلوا عليها. نحن قد ما فينا بالساعات اللي عنا إياها بصفوفنا بنكون عم نشتغل معهم قدر المستطاع، بس أكيد برجع بقول الهدف الأهم هو يكون نحن عم نقوي شخصية الولد، عم نطلعه من الخجل اللي عنده إياه، عم نبني الثقة بأعماله بكل شيء، لحتى يطلع هيك يعني يطلع على المجتمع ما يكون هذا الإنسان العتلان هم والبخاف ولا بالعكس، نحن بدنا إياه يطلع على مجتمع يكون شخصيته قوية، يفرض وجوده وين ما وجد، ما يعطل هم شيء. لأنه هذا الأساس لبعدين. أنا بقول له لتلاميذي كلكم قادرين، كلكم رح تتعلموا وتتخرجوا، وحتى من جامعات رح تتخرجوا، بس إذا ما عندكم شخصية وما عندكم حضور وما عندكم ثقة بحالكم ما رح تنجحوا بالحياة. فالهدف هو أن يكون عم نبني هالثقة فيهم، نقوي لهم شخصيتهم، ندعمهم لحتى يطلعوا عناصر قوية للمجتمع.
3: نعم أستاذ روندي، كمان قديش مهم الرسم ليقدروا كمان يطلعوا الأشياء اللي هن حابين يطلعوها، لأنه أوقات الرسم بتدل على كتير قصص نفسية يمكن بيعاني منها التلميذ، أو تفريغ عاطفي من خلال هيدا الرسم.
4: ايه طبيعي، لانه نحن عم بحكي، انا كنت اول شيء عن المسرح من خلال التمارين قادرين نكتشف كثير حالات عند الولد، كمان من خلال الرسم نحن برسمه معينه قادرين نكتشف علاقه الولد مع اهله كيفيه، علاقته مع امه، خاصه عم بعطي اكزامبل عيد الام، بس اطلب من ولد يجسد صوره امه وين ممكن تكون موجوده باللباس، شو بتلبس امك، كيف وين بتكون موجوده، هون كثير ببين علاقه الولد مع اهله او مع امه او بمحيطه. لانه على طول قادرين من خلال تعمل الرسمه مثل ما من خلال المسرح ان نكتشف عند الولد مشكله عائليه او حيلا مشكله ثانيه قادرين نكتشفها كمان من خلال الرسم. يعني موضوع الرسم مثل المسرح
3: لانه بالنتيجه كمان حياه،
4: غير انه نطلع مواهب نحن قادرين نكتشف مشاكل كثير، وهون شغلنا نكون عم نتابع الولد يخلص من هالعقدة او هالمشكلة من هو وصغير، لحتى يوصل لبعدين يكون عرفتي يعني قدر تخلى او يعني خلص من هالمشكلة اللي عم بيعانيها يعني.
3: نعم استاذ روني بركات، لو سمحت خلينا نذكر كل الاصدقاء اللي عم بتابعونا عبر اثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات بالمعرض الفني التشكيلي اللي رح يكون فيه لوحات كتيره لشباب وصبايا موهوبين من طلاب وطالبات سان جورج بالزلقه، خلينا نذكر من اي ساعه لاي ساعه، وهيك ندعيهم انه كمان يروحوا ويشجعوا هالتلاميذ وهالصبايا الشباب. نعم
4: 100%. نحن إذا الله رضى المعرض هو رح يكون جمعة الجاي نهار الجمعة ب 15 أيار.
3: نعم
4: هذا الدات تبع المعرض. نحن ابتداء من الساعة 8 رح نفتح المعرض، بس هو الافتتاح الرسمي الأوبنينج الرسمي يعني أكيد مع مدير المدرسة الأب سمير حسون يلي عن جد كنا له كل الاحترام، يلي كتير بيدعم المواهب وبيدعم المسرح والرسم والمعارض وكل القصص الفنية، لأنه بيقول أنه التعليم هو مش بس كتب ومش بس مواد الأساسية، كمان هودي المواد الفنية كتير بتحفز عند الولد كتير أمور يعني. فنحن معرضنا 15 أيار إذا الله راد ابتداء من الساعة 8، الافتتاح الرسمي رح يكون مع الأبونا ولجنة الأهل والماما والمستجار وأهل الطلاب، رح تكون على 10:30 الافتتاح الرسمي، وأكيد باقي المعرض لتمام الساعة 2:30. ونحن أكيد ندعي كل منطقة الزلقة أو جلديب، كل الأشخاص يلي يمكن خلال النهار عندهم وقت إنه قادرين يمرقوا على مسرح المدرسة ويتفرجوا ويشتروا ويدعموا، أكيد يعني إحنا كل ما بنكون عم نبيع كل ما بنكون عم نطلع مبلغ أكبر، وأكيد برجع بقول هذا المبلغ رح يتقسم على كم تلميذ بحاجة إن إحنا نكون واقفين حدهم عم ندعمهم تيقدروا يكملوا السنة الدراسية تبعولهم يعني.
3: نعم نحن ما نتشكرك أستاذ المسرح والرسم في ثانوية سان جورج بالزلقة الأستاذ روني بركات، على أمل دايما هيك يكون في روح إنسانية وتضامن ومحبة بكل الثانويات، وتكون سان جورج كمان هيك رسالة محبة دايما ورسالة إنسانية ووجدانية لكل هيك يمدوا إيد المساعدة لطلابهم يحفزون يكون في مهارات ويكون في قدرات بارزة على العطاء لبناء أجيال مقبلة للأفضل. نحن ما نتشكرك أستاذ روني بركات، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان،
4: وانا بدي اشكرك من قلبي لاني كمان قدرنا نضوي من خلالكم من خلال اذاعه اكيد من خلال من خلال من خلالك انت انه قدرنا كمان نكون عم نضوي على المعرض المميز من اشغال تلاميذنا بنفس الوقت على الهدف المميز كمان الهدف من المعرض. ميرسي كثير لإلي وللإذاعة أكيد.
3: أهلا وسهلا. نشاطات شكرا. والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews. الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2 ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمرك سيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 8/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,472,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,298,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,569,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماكفيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري عرض السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى مع رئيس الحكومة نواف سلام آخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع وشدد الرئيس سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف المسيرات المفخخة بالسلاح المركزي للحزب ويقر بعدم وجود حل ميداني لها في جديد الميدانيات الجنوبية أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفاً بلدات عرب صليم، شقرة وأرنون قضاء النبطية وجبل الريحان قضاء جزين هذا وأغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفاً محيط آلية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية في خلال مواكبتهم لفريق يعمل على إصلاح أعطال الكهرباء في حي الراهبات مدينة النبطية من دون وقوع إصابات توازياً لفت الجيش الإسرائيلي إلى أن مروحية هبطت في الجنوب لإنقاذ وإجلاء جنود جرحى ولكنها لم تتمكن من الإقلاع مجدداً نتيجة عطل فني في المقابل استهدف حزب الله دبابة مركافة في بلدة رشاف في الجنوب بمسيرة وحقق إصابة مباشرة من الأمن جنوباً إلى الأمن بقاعاً حيث سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض فوق مدينة بعلبك والجوار في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعاً ضم رؤساء الهيئات الرقابية حيث تم عرض عمل الهيئات الرقابية والصعوبات التي تواجهها نتيجة الظروف الراهنة وشدد عون في خلال الاجتماع على أهمية مواصلة القيام بالمسؤوليات على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد لاسيما وأن الهيئات الرقابية تتمتع باستقلالية ويفترض أن تعمل من دون تمييز موضحاً أن استعادة ثقة المواطن بالدولة تمر حتماً عبر الإثبات أن المؤسسات الرقابية تعمل وتنتج وتحاسب
9: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة سانا بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزاً على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة من دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 10 قذائف هاون محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين. أكد وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد أن طهران وضعت الخطط لمواجهة تداعيات الحصار الأمريكي، مشيرا إلى أن الإنتاج الإيراني خلال 40 يوما من الحرب لم ينخفض. وفي الخبر الأخير، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تطورات المسارات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف فيه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
0: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم ما الحل، الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: من جدد تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان، وبنبقى مع إعادة لبرنامج الاقتصاد أولا. هالبرنامج اللي بيتقدمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب، بإعادة لحلقة الجمعة.
5: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: على وقع استمرار حرف الجنوب واستاتيكو السلبي القائم في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما قامت وتقوم به إيران من استهداف للدول الخليجية الشقيقة، تتعمق الخسائر الاقتصادية في لبنان وتتزايد تداعياتها السلبية. فإلى جانب الدمار وتوقف النشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة والمستهدفة، يعاني الاقتصاد الوطني من ضغوط كبيرة ناتجة أساسا عن تراجع الحاد في الطلب في مختلف القطاعات باستثناء القطاعات الأساسية التي حافظت على مستوى أعمال أدنى من المعدلات الطبيعية ولكن ضمن حدود مقبولة نسبيا. اليوم ومن خلال تواصل مع العديد من أصحاب الأعمال، هناك شبه إجماع على أن وطأة الحرب في عام 2026 أشد بكثير مما كانت عليه في عام 2024، علما أن مرحلة إسناد غزة والحرب التي تلدها عام 2024 كانت أطول وأكثر حدة. هذا الأمر مبرر فعلا، لأن الفارق الأساسي والمؤثر هذه المرة يتمثل في استهداف

0: بيضمن يعني مستوى حياة مقبول. أما العامل المختلف الثاني فهو أن أغلاق مضيق هرمز من قبل إيران حرم لبنان من القدرة على التصدير إلى الدول الخليجية، ما تسبب أيضا بخسارة جزء مهم من مداخله. وعليه وبالتجربة الحية يتأكد المؤكد أن الدول الخليجية تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان، وأنه لا مصلحة للبنانيين إلا بما رسخه التاريخ ووطدته العلاقات الأخوية والإنسانية والثقافية، أي الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع هذه الدول الشقيقة. صباح الخير لكل المستمعين. يعني بدي احكي شوي سياسي كلمتين وبدي روح، لانه اسم الله عندي ضيوف ثلاثه اعزاء احباء وكمان زملاء. على كل حال شوفوا زيت النموذج يلي عنينا منه من حزب الله في لبنان من 2005 بعد اختيار رئيس الشهيد رفيق الحريري، اخذ اللبنانيين رهينة لتحقيق مآرب ومصالح خاصة، دمروا البلد وأخذونا رهينة لتحقيق مصالحهم، مصالح إيران. اليوم إيران تمارس ذات النهج مع الدول العربية ومع العالم، أخذ العالم مضيق هرمز رهينة، وأخذ الدول الخليجية رهينة لممارسة سياساتها واستراتيجياتها للحفاظ على ولي الفقيه وعلى الملالي، نظام الملالي. على كل حال أنا بحكي بعد مرات بالسياسة، لأنه آخر شيء العمل السياسي يظهر مباشرة ارتداداته ونتائجه في الاقتصاد. نحن اليوم بالاقتصاد في لبنان على الأرض يا حكم، ما في مخبر، كنا ناخد نفس من الخارج، باي باي يا حلوين. هذا النفس الأساسي، التحويلات من الخليج بشكل حوالي 65% من مجموعة التحويلات اللي بتجي على لبنان، ونحن هذا هو الأكسجين اللي بتنشأ منه الاقتصاد اللبناني. على كل حال يعني اكيد في شيء بيستشعر، في سنسر اللي هو بيستشعر الاحداث، واللي هو دائما بيكون اول حدا بيلتقط هاي الامور هي الشركات اللبنانيه. مشان هيك اليوم نحن في رح نكون بحوار مباشر مع مجموعة من مجلس إدارة تجمع شركات لبنانية. أنتوا بتعرفون طلق من سنتين واسم الله عمل شغل كتير منيح بلقاءات شغل تحضير، وكان في برنامج طويل عريض ما يقوم هذا التجمع عم يقدمه لتقوية الشركات اللبنانية، منه تقوية صمودة كان عم فكر لتقوية تنافسيتها للشركات اللبنانية، وهذا هو البرامج اللي اشتغل عليها تجمع الشركات اللبنانية. اليوم أنا بصرني أستضيف نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية الأستاذ هادي سوبرا، أمين سر التجمع سيدي كارينا حصري، وصديق العزيز عضو مجلس إدارة التجمع هشام أيلوس. بدي بلش من عند نائب رئيس التجمع. يعني أنا عملت مقدمة أستاذ هادي اليوم أنه بلشنا بالدول الخليجية، ما بعرف كنتم بتوافقون الرأي، أنه الفارق في هذه الحرب هي المشاكل اللي بالخليج وقلة التحويلات وانعدام التصدير اللبناني إلى الخليج. ما رأيك اليوم في بين أهمية هذه الدول اقتصاديا واجتماعيا للبنان؟
1: صباح الخير للجميع، صباح الخير سيد ألفونس، للموجودين الزملاء، صباح الخير للمستمعين. يعني نحن بالنسبة لك تجمع شركات، نحن حابين أنه نرشد الشركات على كيفية الصمود، لأنه نحن معتمدين كنا من زمان كلبنانية على من زمن بعيد، دائما اللبناني هو من المغتربين، الاغتراب هو الأساس، كان إن كان بالسياحة بيجي المغترب يعمل سياحة عندنا هون تيطلع لأهله، أو كان يبعت مدخول للأهل هون بلبنان.
0: هلأ أنت على كل حال تضيف شغلي واحدة من شيء قبل ما تكفي، كمان سيد هادي سوبرا كمان هو مجلس أعمال لبنان الكويتي عضو مجلس إدارة، وكمان عضو مجلس إدارة اسم الله بالاتحاد مجالس اللبنانية الخليجية، يعني هلأ كذا فضل. شكرا.
1: فمن هالمنطلق هيدا هلأ بهالأحداث الخليجية اللي صارت، نحن كنا معتمدين على هالموضوع هيدا، الأحداث الخليجية اللي صارت هي

0: أثرت كثير على المداخيل بالنسبة للبنانية وانعكس على السوق التجاري بلبنان.
1: نعم.
0: يعني عندك الشركات بدبي إن كان أو بالإمارات أو بالسعودية أو بحيالها
1: بالبحرين بالكويت ما خلوا مطرح
0: بالكويت كله تأثر، كلنا عيالنا وأهلنا هناك موجودين وعم يحاولوا لهالأهل اللي هون موجودين.
1: نعم.
0: وطبعا مثل ما معودين كان دول الخليج كمان يبعثوا مساعدات بعينية ويوقفوا حدنا بالحروب، بس هذا كله هلأ واقف لأنه كل واحد ملهي بحاله والشركات كلها هونيك عم تدفع نص معاش اللي عم تسكر كمان، بقى هيدا كله حيأثر علينا كثير وحيأثر على أسواقنا
1: شفناه مباشرة
0: وعلى نعم. استيرادنا وعلى تسويقنا وعلى كل شيء.
1: ست كارينا حصري أمين سر التجمع الشركات اللبنانية، اليوم بدي أهمني ضوي أكثر على الخليج قبل ما أنتقل على الشركات اللبنانية، لأنه فعلا نحن من زمان وزمان هي الدول ما تركتنا ما تخلت عنا بالإعمار والبناء والدعم والمحبة والاحتضان قد ما بتكون عدوا. هلأ بيقولوا شو بدي بيقولوا المتحيز ايه متحيز لتاريخي وجغرافي والثقافة تبعتي وإلى آخره وحتى لمصلحتي. فضلي اليوم هذه الحرب ماذا بتحسي الفارق يلي صنعته خصوصي مع استهداف الدول الخليجية؟
2: أول شيء صباح النور للجميع وميرسي ألفونس على هيدي الاستضافة لتجمع شركات اللبناني وأنت
1: وأنا زميل عضو بس إدارة
2: وفعال. الفارق أول شيء
1: يعني عم نحاور بعض
2: بالمقدمة اللي عملتها كمان حطيت أنت صورة يعني حطيت صورة كتير واضحة، وبحب بس يعني على المقدمة اللي انت بلشت فيها الفارق انا اللي كمان بلاقي اول شيء في عندك حروب متتالية، يعني نحن مزبوط هيدا منا ستاندولون 2026 منا شيء فجأة صلنا من 2019 نحن في عنا ضربات متتالية ان كانت ضربة اقتصادية او حرب 2024 وما لحقنا نطلع منا اجيت هلأ كمان 26 وهيدا كتير بيأثر لأنه على الصمود تبع الشركات اللبنانية. الخليج أكيد له تأثير كتير كبير غير أنه التحويلات اللي بتجي من اللبنانية المغتربين اللي عايشين وبيشتغلوا وعم بيعيشوا عيالهم من وراء الخليج. أنت ما تنسى أنه كل الشركات اللبنانية كانت
1: عندها فروع
2: بالخليج وفتحت بالخليج بأيام الحرب الأهلية من 75 لليوم أو مؤخرا كمان رجعوا كمان يعني الجديد اللي بلشوا راحوا فتحوا بالخليج لأنه اعتبروا أنه هنيك عندك إيكونومي اقتصاد ستيبل كله راح فتح هنيك. هلأ كمان unfortunately هيدا زادت على الأعباء تبعيتهم لأنه هنيك عندك تكاليف باهظة
1: أعباء
2: تشغيل كتير كبير منهم قادرين صار عندهم بدل ما يقدروا هن يجيبوا تيسندوا شركاتهم هون مثل ما تعودوا يعملوا مثل ما كلنا عملنا بكل السنين الماضية. هذا الشيء منه موجود أكيد غير عن المغتربين. والشغلة كمان أنت حكيت فضلت حكيت عنا مادي هرموس كمان هذا عليه تأثير كتير كبير لأنه على الأعباء يعني مش بس بأثر على الناس اللي بتستورد وبتصدر وعلى بتأثر على حيالنا حدا شوفار التاكسي اللي عم بيروح من كلفة المزوب هيدا عم تترجم عم تأثر على كل مواد
1: كل المواد الأولية
2: كل شي غلي من وراء هيدا الشي. والأكيد الكوست اوف انشورنس هيدا بيأثر على الامبورترز وبتطلع بالانفلاسيون بالآخر يعني بال
1: نعم.
2: زيادة على كل يعني على السلع
1: الكلفة الأخير للسلعة
2: انت
1: السلعة أو الخدمة
2: هيدول كلهم عليهم تأثيرات كتير كبيرة وهيدي
1: بلشتوا نحسها بالشركات اللبنانية
2: هلأ رح نبلش نحسها أكتر لأنه نحن بأول شهر كنا صامدين على شو شغلين من قبل ما كنا بلشنا نلاحظ بالخطورة. بشهر الماضي صار في يعني جف أو ما بقى في مداخيل الشركات وقفوا مداخيلها لأنه الناس ما بقى قادرة يا لأنه ما عم بيجيها تحويلات يا ما لنا قادرة تصمد. هلأ رح نحسها أكتر بكتير ولازم نتحرك على هذا الموضوع.
1: أستاذ هشام أيلوش أنا كمان يعني إذا عندك بعض الإضافات لأنه بيستحق مثل ما قلنا نحكي عن دول الخليج وأهميتها وبالنسبة لبنان العلاقات الاقتصادية الاجتماعية هالأمور هيدي كيف هيدا الوضع اللي خلق في الخليج والاستهدافات الإيرانية للدول الخليجية أدت لانعكاسات مباشرة وكبيرة على الاقتصاد أو الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
3: شكرا لاستضافتكم و...
1: بدنا صوتك عالي مثل ما يكون عالي في الاجتماعات المجلس
3: الاساسي ان شاء الله. الفكره الخليج هو رئه لبنان.
1: نعم.
3: ونحن من سنين القديمه عم نشتغل وعنا ارضيه بالخليج كلبنانيه. الغلط انا اللي بلاقي شخصيا اللي بلاقيه الغلط اللي استمر معنا وما عالجناه انه ما فصلنا السياسه عن الاقتصاد
1: في لبنان.
3: في لبنان وهذا الشيء أثر علينا وعلى علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج. يعني خصوصا آخر فترة صرنا نشعر أنه لبنان ما عاد بالمرتبة الأولى بالنسبة لألون.
1: نعم.
3: بسبب الوضع السياسي اللي عنا وهذا ما تم معالجته.
1: بس نميل بي ولكن اليوم المشكلة من هون بهذه النقطة بزيد. المشكلة اليوم أنه في دول عم تستهدف مثل ما قال السيد هادي صارت منتهية بحالة. واثنين انه التشغيل عندهم لبنانيين موجودين هونيك مؤسساتهم شركاتهم ما عاد في تحويلات وبالتالي تصدير لهونيك من مضيق رموز ما في. يعني المشكله نعم تفضل
3: المشكله اليوم توسعت اكثر عن قبل. بس نحن لو كنا معالجين الاساس تبعه كان ممكن نتدارك بعض
1: او تخفيف
3: او يعني كان ممكن نتدارك شوي ونخفف من الواقع هالمشاكل اللي عم تحصل معنا. يعني الفتره الماضيه خلال الازمه من شهر سوريا كانت فتحوا لها دول الخليج باب التصدير. يعني استفادت من هالأزمة هاي صار عندهم تصدير أقوى بكتير. نحن بلبنان ما عالجنا المشكلة مع سوريا للتصدير البري.
1: نعم. أنا هون في نقطة أساسية طالما أنت يعني معروف عنك بتشتغل في قطاعات حيوية وغذائية أنه بتصدر أنت ليش أنه ما يعني تم مثل ما أقول أخذ بديل عن مضيق هرمز لتصدير بضائع لبنانية كترانزيت البري عبر سوريا إلى دول الخليج؟
3: لأنه في عنا خلاف مع سوريا بعد ما تصلح. بس نعالج هالمشكلة هاي ساعتها ممكن نقدر نعيد.
1: طيب الظروف الطارئة والاستثنائية ما في يتحرك؟
3: هاي المشكلة انه نحن اليوم بالدولة منحب نأجل.
1: نعم.
3: في مشكلة بيني وبينك طب خليها هيدي على الرف خلينا نحل مشكلة تانية. لا ما بالعكس انا اذا حليت مشكلتي مع سوريا للخط البري ما بقى عندي انا مشكل القطاع. هلا اليوم عندي موضوع تصدير. عندك القطاع الزراعي اسم الله ممكن يجيب لك عائدات
1: الصناعة عم تقتني
3: الصناعة كل هالامور هاي.
1: نعم.
3: طب انا اليوم ما قادر صدر بالبحر عندي البديل اللي هو بالبر خليني عالج شو المشكلة مع جيراننا.
1: يلا الرئيس نواف سليم يعني طلع على سوريا
3: أكيد أكيد وطالع معه إن شاء الله وزير الاقتصاد يعني
1: وأشغال العامة
3: وأشغال العامة يعني لازم يلاقوا حل
1: على الأقل هو التصدير إلى الخليج.
2: أكيد ماشي مهم
3: نحن التصدير أهم شيء هلأ بالوقت الحاضر عنا.
1: طيب هيدا الملف كتير مهم اليوم عالجناه وعطيناه يعني أحقيته لأنه مثل ما قلنا نحن هو يعني عضوي عنا علاقة عضوية في مع الخليج علاجنا بشكل سريع جدا. بكرة بنعمل حلقة إضافية عن هذا الموضوع لأنه اتضح جدا جدا قد الأهمية. بدي روح على الموضوع ارتدادات الحرب الإقليمية وحرب الإسناد الثاني والحرب مع إسرائيل بين حزب الله وإسرائيل لأنه كل الدولة اللبنانية يمكن حتى مثل ما بيقولوا هني أغلبية اللبنانيين ما بدون سلام. لا خلينا نحط الأصبع على الجرح ونقول بالمقابل أغلبية اللبنانيين بدهم يلي ما يعملوا رئيس جمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ويعني إذا بتعدوا الطوائف كلها بدها هذا الشيء لأنه زهقنا. أساس هذه سوبرا داخليا اليوم ارتدادات وتداعيات هذه الحرب. يعني هذه انت شفت بتصريح عندك قلت انه نحن تأتي هذه الحرب بعد كورونا انفجار مرفق بيروت عندنا الانهيار الاقتصادي وعندك موضوع الحرب الاسناد الاولى والحرب 24 وهلا اليوم كل هالضغوطات واجاك الخليج. اليوم كيف بتقيم الوضع الاقتصادي بلبنان؟ هل نحن في وضع مريح وضع صعب دافين نضاين؟
0: يعني احنا هلا بحال ازمه وضغوط كبيره على الشركات بما أنه الاستيراد صار عنا زيت والغلا يعني التضخم العالمي غلى الأشياء اللي عم تستوردها إن كان بترول ولا إن كان مواد أولية أو غذائية، يعني صار مطلوب منك أنك تعطي للدولار أكثر، مدفوعات بالدولار أكثر، تدفع. نعم صحيح. كنا نحن معتمدين على السياحة أنه تجي على لبنان وهي تغذينا بالدولار، ومعتمدين على المغتربين اللي هن عم يبعثوا. نرجع لهالموضوع هيدا، أنه هيدا خف بقى، صارت هيدا المدفوعات بالدولار هي عم تندفع من الدولة.
1: نعم.
0: وبس ندفع من الدولة حينعكس على على القطاع المصرفي، القطاع المصرف اللبناني يعني. بده يتحمل هلا، بده يتحمل هلا عبء. وهذا الشيء اللي حمله إنه هو هلا عم ينزل الموجودات تبعته اللي بالاحتياط الإلزامي، يعني نزل تقريبا لهلا حديت هلا شيء 550 مليون دولار حسب الإحصاءات اللي قدمها.
1: 550 مليون دولار انخفض احتياطات مصر اللبناني. نعم. من العملات الأجنبية، رقم كتير كبير
0: وكتير. نعم، لأنه حتى يغذي المحروقات وال
1: في خوف على الليرة اللبنانية السياسة دي
0: مبدئيا هلا بحكمته للحاكم.
1: نعم
0: إن شاء الله ما بصير في خوف، بس إذا ضلت الأمور هيك شهر وشهرين وثلاثة أكيد في خوف.
1: نعم. بالنسبة لموضوع اللي حكيت تفضلت وحكيت حضرتك لموضوع هيد، بالنسبة للنشاط الاقتصادي اليوم، هل النشاط الاقتصادي في الداخل بعده يعني ضمن الاندفاع أو انكمش، وأي قطاعات بتحسي تضايقت أكثر؟
0: هلا عندك قطاع المطاعم عندك 90% 85% 90% متضرر.
1: نعم.
0: وقطاع الأوتيلات نفس الشيء كمان 90-85 كمان متضرر. هلا اللي ماشي هي قطاعات الغذائية بس، العالم يعني خلص فولت ومولت يعني حتبلش تتراجعوا بما أنه غلية السلع. لما تغلى السلع والإنكم تبع الموظفين، في كتير شركات بتدفع نص معاشات حتى تضاين وتستمر، كمان ما قادرين قدرة الشرائية يروحوا يشتروا،
1: يعني كله بده
0: كله متراجع. والصناعة عنا كنا متكلين على التصدير، ما في تصدير، خافف كتير التصدير. والزراعة نفس الشيء كمان، يعني كله يعني مضروبين، يعني ما في حدا سالم،
1: كله مضروب. كارينا حصري، اليوم تعليقك على هذا الجو العام، بس اسم الله عليكم الحديث مليء معكم مثل ما بيقولوا، دغري بيمر الوقت بسرعة، لأن بدي أحكي شغلة عن شركات اللبنانية وبدي أحكي عن أعمالكم كمان. المهم بالنسبة لهذا الوضع الاقتصادي العام، كيف تعليقك عليه، وقدي عنا قدرة أنه اللبنان يتجاوز هذا الوضع الحرج؟
2: نحن بوضع مأساوي مثل ما كان بدي أحكي مش سوبرا، يعني الوضع كتير كتير كتير صعب هلأ على الشركات، وقدي فينا نضاين ما كتير، يعني إنه شهر شهر ونص، يعني طول عمره برهن القطاع الخاص بلبنان، برهن على قويته على الصمود.
1: نعم.
2: بكل الأزمات اللي كان قاطع فيها، بس إنه قد ما صاروا مثل ما قلنا قبل، قد ما صاروا ورا بعضهم ورا بعضهم متتاليين، صارت كتير صعبة ليه. نعم. إنه يقدر يكمل يداين، يعني شهر شهر ونص إيه، بس أكيد لازم يكون في ميجرز وإشياء تنعمل يعني كرمال تساعد هذا القطاع على الصمود.
1: إذا أنا بديهم بدي أحكي كشركات لبنانية اليوم. نعم. أنت أميرة التجمع اليوم، خلينا نقول على الهواء، يعرفوا شيء وضوحا لأنه حال بيقول البلد مرتاح والشغل مرتاح، اليوم أنت كيف بتقيمي وضع هاي الشركات، وعن جد وصفي وضعها، وشو الأزمات وشو الخوف من يلي جاي؟
2: الشركات اللبنانية بكل القطاعات، يعني ما عدا بركي هلأ اللي بعده شوي كمان انت قلتها، وهلأ رجعنا نعيد تاني السوبر ماركت والقطاع الغذائي شوي مضاين على حاله، بس مش على فترة كتير طويلة. أكيد الدواء كمان والإنشورنس، بس كل شيء خاصه بالكونستراكشن والعمار وين ما في انفستمنت نازل أو واقف، ما طلع أصلا من وقت الأزمة، ما عاد رجع صفر. المطاعم وكل شيء سياحي، كل هيدا القطاع السياحي معدوم، واللي هذا كنا نحن يفوت لنا مدخول كتير كبير نتكل عليه كل سنة. كل القطاعات واقفين. هلا الوضع الشركات عندهم مشكلة، أهم شيء لازم نركز عليه هو نساعدهم على يحافظوا على الوركينج كابيتال تبعهم أو يأمنوا وركينج كابيتال، لأنه ما عندهم مداخيل لا من شركاتهم من برا، لا في قطاع مصرفي عم بيقدر يساعدهم. ما في سيولة
1: بالبلد،
2: المؤونة تبعتهم طب ما عم تنزل، يعني عم بتخف. قدي واحد عم بيقدر يوصل ل يا بدك تحافظ عليها، في عندك طريقتين، يا بدك تخفف الاوبريشنال اكسبنسز تبعولك على الماكسيمم. شو معناتها هي؟ بدك تشيل الموظفين، لانه انفورشنتلي كل شيء باقي عم بيغلى. يعني ما فيك، انت ما عندك تاثير على سعر المازوت وعلى، بس ما بدنا نوصل لهون، لانه هيدا اخطر شيء بنقدر نعمله مشان الاقتصاد اللبناني.
1: يعني شفتوا هلا هذا الحكي، نحن صرنا نحن بين فكين كم ماشي، عم تضيق القصة علينا لحد الخنق. هشام أيلوش، هل أنت راضي عن الإجراءات المتخذة أو مطلوب أكثر؟ طالما هذه سوبرا كارينا حصري حكوا الوجع وحجم الوجع والمخاطر القادمة، برأيك أنه هل هذا كافي؟
3: يلي عم بتقوم فيه الدولة مشكورة بس ما بيكفي
1: أبدا. نعم،
3: لأنه اليوم عندك أنت الأعباء يلي عم نتكلف فيها كمستوردين، مثلا أرضيات المرفأ، التأخير بالمعاملات، هالوقت هيدا كله له كلفة وله تمن.
1: هذا مشي، بس تنقول المستمعين قال عطين أرضيات مرفأ 6 أيام بلاش، اللي بضاعة بكل دول العالم شي بين 18
2: بالقليلة 14
1: من أقل شي 14 يوم لحد 21 يوم. وبعدين انتبهوا الأرضيات المرفأ محسوب من ضمن العطل، يعني إذا كان إجت حد جاي بطاقة الخميس وسبت واحد معطين الشباب يحسبوه يومين.
3: وفي أكتر وفي أكتر من هيك، معلش يعني بدي أذكره، لنفرض فاتت الباخرة يوم الخميس، أنت عندك 6 أيام فري أوت تايم من شركة الشحن، وصلت الخميس في زحمة بالمرفأ ما قدر البابور يلبس، لبس يوم التنين، أنت انحسب عليك الدامرج، بيخصموا لك يوم من يوم الخميس. يعني انت الخميس جمعة سبت احد
1: يعني يومين بس، يعني
3: راحوا الخمس ايام من اصل 6 ايام لك وتبلش معاملتك. يعني في كتير امور الدولة مطلوب منها انه هي توقف معنا تساعدنا.
1: انت اليوم بدك انت قرارات اكتر تأثرا ودعما
3: اكيد، وبدنا نخفف شوي من القيود المعاملات الاجراءات المستندات وكذا. انت بهمك، انت اليوم انا استوردت سلعة بدك تعملها الفحص، إذا سقطت أو رسبت جرثوميا أو أي تحليل عمل لك حق ترفضها وتعدمها. بس أما أن يكون تعجيز لعملية الاستيراد، بدي أوراق وبدي تسجيلات وبدي وبدي وبدي وبدي، طب ما هذا كله waste of money waste of time عم بيكون لنا.
1: بدي صرخة منك أنت اليوم هشام أيلوش، بدي تعطي صورة واضحة الشركات وين وصلت على قدر التحمل.
3: الشركات وصلت على الماكسيموم، يعني انا ما بتوقع انه اذا الحرب استمرت اكثر رح نوصل لمرحله انه الى حد ما نوقف.
1: طيب
3: ما قادرين نكمل بهالظروف.
1: هادي سوبرا، نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانيه، اعطينا توصيف دقيق وقراءه شامله للوضع. نحن بالتجمع، انا بقول انه انا عضو معكم نحاور بعضنا، ولكن بالتجمع كان عندنا شعارنا واهم هدف عندنا هو الحفاظ على الكادرات البشريه، على القوى العامله في الشركات اللبنانيه، كان هذا هو شعارنا دائما الحفاظ. وكارينا اكثر حدا انت تبعتي هذا الموضوع، كمان أكيد انت بديكي وجريك انت عم تشتغل على الموضوع. اليوم هل نحن امام خساره يد عامله من شركاتنا اللي تعبنا كشركات تعبت، وحتى في شراكه انتاجيه بين بعضنا شراكه
0: نحن فينا نحافظ عليهم للموظفين اذا كانت الدوله بتساعدنا كيف بتنظيم الضرائب بتخفيفها، بانه الاجال المستحقه تبيعدها شيء كم شهر بس الوضع يتحسن. ساعتها نحن بيكون عنا كاش بنقدر ندفع لموظفينا، ساعتها بنحافظ عليهم وبنخلي العيال اللبنانية بعيشتها الطبيعية.
1: بس انت تقول يا سمرت الحرب فينا نحافظ على المؤسسات وفينا نحافظ على اليد العاملة، استمرت هالحرب حتى يفهموا يلي ما يعملوا حرب خي.
0: لا اكيد بلد اذا صار في حرب هون داخليه اكيد بده يصير
1: حتى سنه الحرب الحاليه
2: راح يكون. اذا كملت هيك مشكله كبيره.
0: اذا كملت هيك مشكله كبيره اكيد طبعا كمل. يعني بيتحمل الواحد شهر شهرين.
1: شركات لبنانيه معكم رافعين هذا اللواء انه نحن نحافظ وانتم ما تاخذوا قرارات وما تشجع شركات حفاظ على اليد العام اللبنانيه او العاملين ضمن الشركات؟
0: نحن طبعا بنشجع اكيد بهولي اهلنا وعيالنا واولادنا هولي كلهم هن الموصفين هن كلهم يعني اكيد بدنا نحافظ عليهم ونكون حدهم ونطلب من الدوله اللبنانيه انه تحكي مع الصندوق الدولي هي تجيب لنا دعم لهالشركات كلها حتى تقوم وبنفس الوقت يشهلوا بالقانون المصرفي يلي هو بيقدر يحمي الشركات كمان ويدعمهم.
1: قانون الموضوع انه طبعاً موضوع قطاع المصارف.
0: طبعا قطاع المصرف
1: بالقبل صحيح كان يقدروا الشركات ياخذوا
0: نعم كان هدا بالاول كانوا يوقفوا على حد الشركات ويدعموهم ويمولوهم هلا ما في حدا يعني لا فيك تاخذ مناقصه ولا فيك تفتح اعتماد تشتري بضاعه ولا شيء يعني ما
1: ولا مثل ما تفضلت وحكيت انه تاخذ قرض مشان تمول الموظفين
0: تبعك. نعم صح 100%.
1: كارينا حسري امين سر التجمع اليوم انت هذا اللي نديتي فيه، هل بتخافي ان يكون في افلاس شركات وتصريح عمال ووضع يكون عنا اجتماعي صعب جدا؟
2: هذا اللي واصلين له اذا ما بيتغير الوضع الا سوء الحظ، وهذا الشيء كتير بخوف لانه هذا غير انه اهلنا واولادنا وعيالنا، هيدول كمان هن زبوناتنا، ما بالنهاية هيدا يعني هيدول الأشخاص ما هن عم يرجعوا يصرفوا بقلب البلد،
0: هي
2: ساركل عم يبرم. هيدا شيء كتير خطير على الاقتصاد اللبناني كل ما يعني إذا سكروا هيدول الشركات وانصرفوا هيدول الموظفين رح ترتد يعني المشكلة اللي نحن فيها هلأ رح تصير الفاكتور ملتبليه بار ما بعرف
1: كلمتين هشام قبل أن نوقف مع فاصل إعلاني في هذا الموضوع، مما تتخوف؟
3: أنا أتخوف
1: كمان عضو مجلس إدارة تجمع شركة
3: أتخوف جداً أتخوف جداً من انهيار اقتصادي أكبر.
1: أكبر من 2019؟
3: أكبر من 2019، لأنه أنت اليوم الدولة يلي هي أنا بسميها الراعي الأساسي عم تقلك أنا ما أقدر أعمل شيء. مين اللي بده يقدر يعمل؟ القطاع الخاص لحاله ما بيقدر، ما فينا نقوم بقى نحنا نقدر نعادل المعادلة فيها.
1: يعني مثل ما قلنا رئتنا بالخليج ما في نفس مصارف يلي بيمول ما في مصارف يمول أعمال ما في
3: أموالنا يلي هي بالمصارف من 2019 مجمدة ما بقى لها قيمة ما قادرين نحصلها. طيب ما عم بتلاقي حدا برا اليوم يجي يوقف معك لا مؤسسات مالية ولا شيء.
1: لا صندوق النقد البنك الدولي عطونا قرض للأمور الإنسانية، قرض منو دعم إنساني، قرض للأمور الإنسانية. على كل حال مع هي صرخة الأخيرة الخوف من انهيار اقتصادي كبير جدا أكثر من 2019.
4: الاقتصاد أولا.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيوفي من تجمع مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرا نائب رئيس التجمع، كارينا حصري أمين سر التجمع، هشام أيلوش عضو مجلس إدارة التجمع، وأنا كمان عضو مجلس إدارة التجمع بس أنا هلأ بموقعي كمحاور وصحافي اقتصادي. على كل بدنا نحكي شوي أكيد الصيف هو النقطة الأساسية اللي عم يتطلع له كل اللبنانيين. هادي سوبرا اليوم نحن لا سمح الله إذا فات لبنان فوت أو خسر هذا الموسم، مما تخاف وهل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى هذا الوقت؟
0: اي طبعا اكيد ذهب الى الانهيار الزايد، لانه نحن بنعتمد اقتصادنا على السياحه وعلى المغتربين اللي بيجوا وبيصرفوا هون، وكان اخواننا الاشقاء بالدول العربيه كلها كانوا يشرفونا لهون ويقضوا احلى صيفيه سياحيه عنا، يعني نحن معتبرون اهلنا هول كمان. بقى هلا بدل الوضع هيك اكيد حنتاثر كتير، لانه الانكم تبعنا هالموسم هيدا كتير عالي. بعدين الموسم الأعراس يعني كل اللي بده يعملوا أعراس كله حيلغوها حيعملوها برا،
1: وموسم الحفلات عرفنا بلش يلغوا ما يروح على اليونان وعلى قبرص. نعم. في كم حدا نقلهم لمناطق؟
0: عندك المهرجانات اللي بيعملوها بكل المناطق بكل الضياع كلها بتحرك كلها لغيت، ألغيت يعني يعني أكيد كاتاستروفة ما بيقولوا يعني
1: وضع مأساوي. خلينا حصري عن هيدا الموضوع بالذات لأنه أنا الصيف بيعنينا كتير. تعليقك على موضوع الصيف وشو ندائك مشان ما نخسر موسم الصيف؟
2: أنا برأيي خسرناه لموسم الصيف لأنه اللي بيجوا بيحجزوا اللي عايشين بالاختراب بيعملوا البلان تبعهم وبيخطوا فرصهم قبل بسنة بكله لغي وغير مشاريعه ومنه قدر يجي. هيدا إذا قدر يجي. أول شيء كتير غاليين التكتس على لبنان يعني منهم قادرين يجوا يكونوا موجودين هون. سو الأكترية في عندك 50% بالقليلة لغيوا مجيتهم. هلأ رح يضل في ناس تجي أكيد ورح نحس حيث تزيد الحركة على المطار. هيدول لأنه بدون يشوفوا أمهم وبيهم رح يجي بس بدل ما يجيب عائلته كلها معه يقعد التجمع رح يجي جمعة بس تشوف أهله على السريع ويفل.
1: برأي خسارة موسم صيف هل هو كارثي اقتصادي بكل ما تعني الكلمة؟
2: أكيد لأن نحن من أساسات هذا يعني نحن من القطاعات الكتير مهمة بهذا البلد هو القطاع السياحي ومنتكل على هذا الموسم الصيفي كرمال نحن نقدر نفوت
1: المدخيل ويحرك البلد. إذا أجيله مليون واحد بده يشتروا صناعة لبنانية
2: المطاعم الأوتيلات الأجارات بالبيوت كل شيء
1: سيارات
2: أجار السيارات كل هيدول تأثر وكل هيدا يعني كل هيدا القطاع رح يتأثر وهذا مدخول دولار.
1: طالما أنت هشام أيلوش دايما كنت بتشد ومتشائم وعم تضغط بدي أسألك بالصيف سؤال معاكس وإذا بإذن الله الأمور انتهت قريبا وإجي الصيفية منيحة كيف بتكون الأمور؟ برأيك اللبناني بيجوا كترة بتولع بلبنان بنرجع ننطلق؟
3: شوف لك اللبناني المغترب متعلق ببلده
1: نعم
3: يعني بمجرد ما الأمور السياسية والأمنية تهدأ ونقدر نوصل للتفاهم ونقول إنه وضع رائد أو خلصت هتلاقي اللبنانية كلهم بدون يرجع. نحن هيدا اللي بخلينا نتأمل ببكرة. ما بدنا نضلنا أكيد الوضع الواقعي صعب جدا ما بدنا نضل متشائمين بس خلينا على القليلة خلال هالفترة هاي نحضر للفترة يلي ما بعد الحرب وهيدي فترة طويلة يعني بدها تحضير وبلانز وخطة عمل كتير كبيرة نعم. لنقدر نتخطى يلي مرقنا فيه
1: كتير منيح. أنا بدي بس بآخر محور لأنه أكيد ما فينا إلا ما نطلع أعمالكم الخاصة ونحكي اليوم أنتوا كشركات لبنانية هادي سوبرا اليوم أنت حضرتك يعني يعرفك الجمهور كونك أكيد ضمن هذا التجمع أعمالك الخاصة ونشاطاتك الأساسية وكيف عم تواجه الأوضاع سريعا لأنه كل حدا عنا دقيقة تفضل.
0: يعني هلا نحن عم نواجه الاوضاع
1: بس تعرف على شركتك وباي قطاع
0: يعني نحن عندنا المعروف الشركه تبعتنا هي ستيل كونستراكشن يعني هنجرات وكرتون وول الومنيوم وورك وغلاس وورك يعني بموضوع الاعمار يعني كل شيء مقاولات واعمار نشتغل فيه. هذا قطاع واقف
1: هلا ما في شيء جديد ما تعمل تكف القديم
0: هلا ما في شيء القديم عم يكفي بس جديد ابدا ما في شيء كله واقف وان شاء الله بتنفرج. المهم
1: نضل ناويين تمدوا اعمالكم لخارج لبنان او بس هلا محصوره بلبنان؟
0: لا كنا نحن بالزمان كنا برات لبنان بس هلا حصرناها بلبنان بالنسبه لهلا اوضاع هيدي الاقليميه والموجوده عملنا هالتقشف.
1: مركز لبنان كلمة أخيرة بدي كمان منك هادي
0: يعني أنا بدعي الشركات للصبر وبدعي الدولة تكون هي الراعي الأكبر لنا وتمد إيدها للعون مع الشركات الخاصة لأن هن الأساس بالبلد.
1: كارينا حصري أمين سر التجمع شركتك الخاصة أعمالك؟
2: نحن فاميلي بزنس فرنا حسري جروب مؤسسة عائلية جروب فاميلي بزنس صار له 60 سنة بلبنان. نحن نشتغل بدومين انشورنس بروكرج سيكوريتي تيليكوميونيكيشن انتركوم تحت اسم شركة ساكوتيل و FMCG ريتيل ديستريبيوشن. عنا كمان بالأزمة طورنا جروسري كوميونيتي جروسري ستورز في عدة فروع صاروا موجودين بلبنان
1: يعني بده خدمات نحن نوع يروح لعند كارينا الشركة تفضل.
2: نحن كشركة بعرف انه تخطينا عدة ازمات بالستين سنة اللي قطعوا، ما في شيء ما مرق علينا، وبإذن الله كمان هلأ هيدي الازمة رح نتخطيها. اللي عم نحكي كنا قبل عن الوضع، عم نجرب نوعي نحن على الوضع الشامل بلبنان، بس نحن بعرف كشركة نحن مستمرين وصامدين وقادرين نكمل، وبس مش بس هيك، حتى عم نكمل بالنشاطات البوزيتيف اللي عادة نعمله.
1: يلا احكي عن نشاطك.
2: Unleash Your Creativity Contest اللي هو كملنا فيه بالرغم عن الحرب، ونطرنا شو بيقولوا الويندو الصغير تبع السيس فاير تنعمل كوتشنج سيشنز، والفاينل اوورد سيرموني ب 4 جون بالميدل ايست ترينينج سنتر. سو
1: كله مدعو، وهذه رسالة أمل وصمود وقوة
2: للشباب اللبناني تيبقى بلبنان ونفتح له فرص عمل.
1: هجام أيلوش، حكينا عن شركتك شو بتشتغل، وإذا حدا بده يستفيد منك.
3: نحن شركة عائلية كمان، نتعاطى بقطاعين، يلي هو أول قطاع كل شيء فواكه وخضر طازجة، والقطاع الثاني اللي هي مواد أولية للصناعات الغذائية.
1: حلو.
3: متواجدين بالسوق من سنين.
1: شو اسم الشركة؟
3: شركة أيلوش.
1: أيلوش.
3: وال
1: من عندكم دعاية بده من هوليج لعند أيلوش.
3: طبعا يعني عندنا مشاكل كتير كبيرة، بس عم نحاول نتجاوزها ونحاول انه نستمر بمجالنا.
1: نعم. كلمة رسالة أخيرة منك.
3: رسالة أخيرة، بدنا دعم، بس بدنا جلسة مطولة تانية لنقدر.
1: جلسة مطولة هون. حاضر.
3: في عنا كتير مجال للتصدير خصوصا بالقطاع الزراعي.
1: حلو.
3: بس بده مساعدة الدولة لنقدر نعمل إذا بدك اتفاقيات مع دول أوروبية، لأنه عندهم هنن موضوع الاستيراد من لبنان يخضع لشروط صعبة إلى حد ما، بدنا نحاول نتجاوزها هيدي.
1: فإذا هيدي رسالته اليوم، في عنا أول بيرها القطاع يقدر يصدر وبيعطي أمل. على كل حال شفتوا هيدي حلقة كانت كتير مهمة، حطت الأصبع على الجرح على كل المستويات. على كل حال منقول الله ينجي لبنان، والله يخلصنا من هالحرب وخلصنا من كل شيء مشاكل، بدنا استقرار وسلام وسدام، لأنه هيدا بيعطي النمو والازدهار وحياة حلوة للبنانيين. لحد هون خلصت الحلقة، بشكرك هادي سوبر نائب رئيس تجمع شركات لبنانية، كارينا حصري أمين سر التجمع، هشام أيلوش عضو مجلس إدارة التجمع. شكرا لهالحلقة.
0: شكرا.
1: أطيب تحيات مني ألفونس ديب ومن الزميل سافيو بوصعب، واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي. ما تنسوا الإعادة التنين ساعة 3:30. شكرا لكم.

الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان. الاقتصاد أولا نترقبوا كل جمعة 9:30 صباحا والإعادة التنين 3:30 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الكاتب السياسي سامر زري في كلام يوصل، ماذا يقول عن صراع حزب الله حركة أمل سيزن 2؟ ولماذا ما زالت الدولة تتعامل مع الحزب على طريقة أمراكسيدي؟ هل الصراع سياسي أم عسكري بين الأجنحة في طهران؟ ولما يعتبر أن الرئيس سعد الحريري تحول إلى إنفلونسر؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعدتم أوقاتاً إنها الرابعة والربع في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار في جديد الميدان الجنوبي أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفاً بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي في المقابل تصدى حزب الله بصاروخ أرض جو لمسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء منطقة صور في الجنوب توازياً أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سفارات الإنذار دوت في قرية قرب عتليت عقب إطلاق صواريخ من لبنان وزارة الصحة وفي حصيلة للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من أذار حتى اليوم أعلنت سقوط 2869 شهيداً و 8730 جريحاً أوضح نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خلال لقائه السفير الأسترالي في لبنان توم ويلسون أن حزب الله نشأ بسبب الاحتلال وغياب الدولة عن حماية الجنوبيين ولم يكن لدى الشيعة يوما مشروع لحكم لبنان مؤكدا أن حزب الله لا يتمسك بالسلاح إذا ما توفر البديل من خلال دولة تحمي الجميع ولذلك لا يمكن نزع السلاح في ظل الاحتلال من أخبارنا العامة أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين من جراء استهداف مجهولين حافلة في ريف الحسكة فيما قال مصدر عسكري إن عناصر من داعش هاجموا الحافلة أكد مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تتردد أو تتراجع عن مسار الاستفادة من ورقة مضيق هرمز نقلت بلومبرغ عن مصادر أن طهران تطالب برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز في وقت نقلت وكالة فارس عن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني موسى أحمدي أن إنتاج النفط مستمر في مختلف الحقول ولا مشاكل في عملية الإنتاج أشار رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية إلى أن السوق سيفقد 100 مليون برميل من النفط أسبوعياً إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً قال مسؤول في الأمم المتحدة للأفبي إن عشرات الملايين من الأشخاص يواجهون خطر المجاعة في حال لم يتمكن من نقل الأسمدة وإذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير استباقية للحفاظ على النقد الأجنبي شدد وزير الخارجية الباكستاني في خلال لقائه القائمة بالأعمال الأمريكية في إسلام أباد على دور باكستان في تسهيل التواصل بين واشنطن وطهران. في الغضون أكد وزير الخارجية العماني في خلال لقاء الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام الجميع لسيادة الدول على مياهها الإقليمية، وقال إن هناك حاجة لمبادرة إنسانية تفرج عن السفن المحتجزة في الخليج بالتعاون مع الدول المطلة عليه. أكدت منظمة الصحة العالمية إصابة 7 أشخاص بفيروس هانتا ممن كانوا على متن سفينة سياحية موبوءة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: كاتب السياسي سامر زريق، عزبناك من طرابلس اليوم؟
2: لا ابدا.
1: كان عاجة سير على طريقك؟
2: كانت ميسرة مقارنة مع غير ايام، يعني ايام بعض الساعات اكثر.
1: او بتحبنا؟
2: لا اكيد.
1: عم بتطر الامور.
2: اكيد هيدي على جنب، هيدي ما لها حساب.
1: سامر رح نترافق سوا،
2: ايام معه 3 ساعات على الطريق.
1: الحمد لله، هيك ما هيك نحن وراء. نحن رح نكون سوا اليوم 40 دقيقة على صوت كل لبنان، اخبار البلد والفي تي في. اهلا وسهلا فيك. مواضيع شائكة كتيرة، واحد بين 5 دقايق و5 دقايق في شيء عم بيصير، عم بيكون بهذا البلد. مش هيك؟
2: هذا دليل انه في دينامية.
1: دينامية دينامية ولا ديناميت؟
2: اثنين سوا. يعني حسب كيف نحن منبرمجها، كيف نحن منخدها بأي سياق.
1: هلا ديناميت عم بيحاولوا يحطوه لرئيس الجمهورية تيفركشوا المفاوضات المباشرة يلي عم بتصير. يعني حزب الله ونوابه ما عم بيقلوا أبدا بمهاجمة الرئاسة والرئيس والمفاوضات المباشرة. طيب أنت برأيك أستاذ سامر، شو المطلوب؟ نعمل عملية انتحار؟
2: لا طبعا. هلا هو حزب الله بالأساس، ودنقول أكتر إيران بالأساس، هي اللي مسك الملف. حزب الله مجرد مخلب ما أكتر، هي بدها اللي تكون مسؤولة عن الورق اللي

0: في أي فرق بيناتهم؟ نفس الطلبات نفس الموجبات اللي بتعهد فيها، بناور شوي بموضوع المباشر وغير المباشر. وبالتالي طيب إذا كانت نفس البلان موجود عندك، ليش عم تعارض قرار الحكومة وليش عم تطلع ضد رئيس الجمهورية؟ لأنه بده أنه هيدا الباكتش كلها تكون بإيد مين؟ تكون بإيد إيران. ها هي الفرق كلها تسوى. حتى أنه رئيس الجمهورية رغم كل المشاكل اللي صارت رجع فتح لهم خطوط تواصل، أنه طالما نفس الطلبة لما تعوا حطوا ايدكم معنا بنكون بموقف موحد، بصير اكثر قوه على صعيد طاوله مفاوضات. مشان هيك بعتقد طلع اخبار من كم يوم على فكره انه حسين حسن التقى برئيس الحكومه، وبعتقد يمكن حدا من قبل حزب الله التقى برئيس الجمهوريه.
1: مظبوطه
0: بعتقد ايه، ما هي جزء من هذا الاطار انه ما زياراتهم على السفارات معروفه، ما لبنان بلد صغير ما في شيء بيتخبى
1: طيب فيه. هن عم يروحوا على السفارات عم يحكوا زيت اللي عم ينحكى وعم بهاجموا بذات الوقت،
0: بس شو عم معارضين شيء على سفران؟
1: طيب برايك شو المطلوب منهم؟ يعني مثل امبارح النايب الحزب يعني اللي حكاه انه الرئيس ما اخذ اذن الرئيس بري، طب معقوله هذه كلمه بتنقال؟ يعني معلش انه
0: ليك انا برايي هو
1: هذا نايب مش انه
0: لا هو بعتقد
1: على قيادة بحزب
0: محمود قماطي.
1: محمود قماطي ايه
0: منه هو نائب رئيس المجلس السياسي ساضرب ساضرب لانه هن مش كل النواب
1: سامحني
0: ساضرب. هذا محمود قماطي هو احد مؤسسي حزب الله، بيعتبر حاله هو له اولويه حتى على نعيم قاسم. يعني شوف لوين ساضرب، يعني انت عم تحكي مع حدا من القلال اللي فاضلين من المؤسسين وعم يحكي بهذه اللغه، لكن شو في جوا عند الناس اللي يعدوا الجيل الثاني بحزب الله؟ يعني مفترض يكونوا اكثر تطرفا من الناحيه هيدي. العاده انه هو الموضوع اللي حكي فيه غير قانوني وغير دستوري، ما له اي طعمه بالسياسه. هي المشكله كلها عند حزب الله انه بده يحاول يخلق فوضى باي طريقه، عم يحاول حتى الرئيس تحت ضغط انه كرمال يخلق يعني يعمل هيدا الضغط نوع من الستوب عند الرئيس، وحتى يحاول يحدث فوضى. يعني لما حرك موضوع العمله عبر اعلامه كان جزء من عملية الفوضى، لما كان في حكى موضوع محاولة انقلاب على حكومة رئيس نواف السلام كان جدي ومظبوطة، بس هي جزء من عملية الفوضى. هو عمليا في محادثات ما بين إيران وما بين السعودية. إيران بتلاقي أن السعودية هي المخرج الوحيد لألا من الأزمة اللي هي فيها، أنه تتعاون معها، وباكستان جزء من هذا التعاون، باكستان والسعودية مش بعض عن بعض. فجزء من هذا التعاون عم تحاول توصف السعودية لتعمل استقرار بلبنان، وكان حسب التسريبات وحسب المعلومات اللي عنا إياها أنه حزب الله قبل إيران قبلت أن حزب الله يمشوه تحت كنف الدولة، فبده هو يعمل فوضى يحاول يوسع هامش الأرباح لأنه ما أخذ أرباح، ما في أي أرباح.
1: كيف يمشوه تحت كنف الدولة؟ ياريت فينا نشرحها بس
0: هي
1: إذا عندك معلومات.
0: الآلية بعد ما تبلورت مظبوط كآليات، ولكن أنه موضوع السلاح صار أنه معروف فقط وظيفته ولم يعد له أي دور. طيب بس كيف بدنا نخرجها نعملها التخريجي؟ موضوع الدمج بالدولة، إذا بدهم يدمشون للمقاتلين بالجيش غير ممكن وغير واردة على الإطلاق، لأنه بيضرب التوازنات كلياتها. عم ينحكى بعدة أطر أنه شيء السلاح بيتسلم التقيل منه والمسيرات للجيش اللبناني، وبدل في أنه طبعا خلال هامش زمني طويل يعني بده فترة يستمروا بالخطة، وموضوع السلاح الفردي انه تعهدات بعدم استخدامه وغيره، يعني امور بتاخد سنوات بعد المسار والاليات منا كتير واضحة. ولكن انا اللي بعرفه انه ايران قبلت بهذا الموضوع وما في اي مكسب قبيلة الحزب الله. الشغل الوحيد اللي قدروا يكسبوها انه ما يتعرضوا لردود افعال سلبية من قبل اي سلطة بتجي وبتستلم الحكم، يعني جماعتهم ينشيلوا من الدولة، يتعرضوا لاضطهاد مثل ما هن عم يحاولوا يسووا عند جماعتهم هلأ. هيدا كان المقابل الوحيد، يعني حماية من الاضطهاد وحماية من الاستهداف.
1: ليش بلبنان أي طائفة تعرضت لاضطهاد؟
0: لا عم نحكي عن حزب الله مش عن
1: لا طائفة. لا لا ما, ما خلينا لا ما هو معلش حزب الله شامل الشيعة كلهم بالحزب، الطائفة كلها خطفة إذا بدك تقول عملها حزب الله. منيح. طيب أكتر ناس انغبنوا هن المسيحي إذا بدنا نحكي بالحرب، خليني أنا على الموجة تبعيتهم عم بحكي. المسيحية بعد الحرب اللبنانية كانوا هني الخاسر الأكبر، مع كل الخسارة المسيحية يلي كانت، مع كل التنكيل السوري اللي صار ببعض رموز الطائفة المسيحية من كل فئاتها، بس ما شفنا أنه شالوا مدير عام مسيحي وجابوا محله واحد ما بعرف شو، ما شفنا شالوا ضابط مسيحي وجابوا، يعني تنكيل بلبنان مش هين. يعني الناس البلد صغير والناس كلها بتعرف بعضها، ليش الشيعي

0: حزب الله تنقوله، بدنا نقول شيء يعني انه حزب الله. ليش حزب الله فزعان انه يتنكل فيه؟ هو لانه يمكن عارف شو عامل باللبنانيه،
1: تمام، عارف شو عامل وعارف شو زارع بقلب الدوله، الشبكات اللي عاملها بقلب مؤسسات الدوله من جوا،
0: هذه لازم تروح،
1: وهي هون ام المشاكل اللي عم تعرقل عمليه حصر السلاح. قرارات اللي عم تاخذها الحكومه ليش ما عم تتنفذ؟ اليوم انت عندك نوع من الانفصال ما بين عقل الدوله وراسها وما بين جسدها. في قرارات عم تطلع ممتازه وتتلائم مع طبيعه المرحله وبتوقيتاتها، يعني مش عم يكونوا متعجلين فيها، عم يمشوا بطريقة متدرجة. ولكن لما عم تاخد هذا القرار لتحط له آليات تنفيذية عم تلاقي كتير عرائيل، عرائيل مش من قبل حزب الله بس لوحده بما يمثل هو على الصعيد السياسي، قبل الشبكات اللي زرع، واللي هي بالمناسبة منها بس شيعية، هي مخلطة من كل شيء،
0: فيها مسيحية وفيها سنية وفيها دروز، فيها كل شيء.
1: يعني اليوم في أسوأ من المشهد اللي عم يتقدم اليوم بالنسبة للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية عم يتصور قائد الجيش انه هو عم يدافع عن حزب الله وانه هو حريص على حمايته، بالمقابل عم يقعد هو طرف خصم لجزء كبير من السنة انه هو عم يفاوض على موضوع العفو. هل هيدي الصورة هل هي لائقة للجيش للمؤسسة العسكرية؟ انا ما عم بحكي عن طرفين، لو قلبنا الادوار هي نفس ذاتها ما بتغير، الجيش ما هو طرف، الجيش لكل اللبنانيين. ليش عم يتصور بهيدي الطريقة؟ ليش عم ينحط بهيدي الصورة؟ أنا برأيي الإشكالية بترجع لهذه الشبكات اللي حكيت عنها، لأنه التوجه
0: يعني داخل بنية
1: المؤسسة، أيوة هاي اللي بسموها الدولة العامية، داخل بنية المؤسسة العسكرية وداخل الأجهزة الأمنية كلها وداخل كل مؤسسات الدولة، أنه حزب الله إما قضاء لا يمكن رده، وإما هو سلطة أعلى من السلطة، يعني نص إلهية إلى حد ما، جزء من ثقافة التعود، جزء من ثقافة الرد، تنقول رد الاعتبار، انه بعتبر هودي اللي دخلوهم. اليوم نحن عنا الناس اللي موجودين بالدولة واللي وصلوا لمناصب كبيرة، هودي لما بلشوا كان في عندك نظام الوصاية تبع حافظ الاسد ومن بعده بشار الاسد، تقدموا وتدرجوا بمسارات الدولة ووصلوا تحت كنف حزب الله، وبالتالي انه تعودوا يتعاملوا مع سلطة وصاية، ما عم يبروا يطلعوا من هيدي الفكرة بالمرة ابدا ولا بأي شكل من الاشكال. حتى ما يعني حتى نوصف الامور مثل ما هي ونعطي كل ذي حق حقه، كمان 14 اداره غلطت هون كتير، ما اشتغلت على الموضوع،
0: اكيد
1: ما كان في شغل على الموضوع. اليوم هيدا الاساس، انت الدوله لها مفاتيح، اذا ما مسكت مفاتيحها ما عملت شيء. جبت سلطه كامله من رئيس جمهوريه لرئيس حكومه لحكومه مطلقه، عندك فيها الاكثريه المطلقه بالثلثين وعندك اكثريه مجلس النواب، بس مفاتيح النظام هي ضمن المؤسسات ضمن مؤسساتها واجهزتها.
0: سي سامر، المشكلة تبع 14 اذار انها سكرت مشهدية الناس، صحيح. ما قدرت وعيت من هيدي السكرة تبعيتها، ما قدرت اشتغلت بالوزارات، ما قدرت فتت على الدولة، ما قدرت غيرت بالدولة العميقة يعني شي بفزع انه كمان هودي 14 اذار ما لحقوا سكروا حتى خبطوا بعضهم وكسروا بعضهم هني،
1: صحيح 100%.
0: مزبوط،
1: طبعا في عوامل تانية بس انه يمكن جزء من الاشكالية انه ما حولوا 14 ادار لعمل مؤسسي، هاي اول نقطة. النقطة التانية
0: كيف يحولوا ما دام 14 ادار كان واحد اجر بالبور والتاني اجر بالفلاحة،
1: عبارة عن ائتلاف سياسي ظرفي، كان مش عبارة عن ائتلاف ثابت بيرتكز على اهداف سياسية ومشروع كبير. انه اوكي عنوان كبير 14 ادار، لما تجي للمضمون كان في اختلاف بطريقه تطبيق هيدي البنود والمشاريع كلها اللي حاطينا براسهم، وصلنا لمرحله دغري يعني بلش يتفرفط عقده شوي ورا شوي، يعني وصلنا لمرحله صار يعتبر ذكرى جميله.
0: يا هو السلم الاهلي شرابه خرج، يا مزبوط السلم الاهلي كان همهم ل 14 اذار، حتى باسم السلم الاهلي كسروا كل فكره 14 اذار وراحوا على غير مطرح، يعني مثل وليد جمرات والرئيس الحريري كرمال السلم الأهلي اتنازلوا وراحوا على مطرح تاني. هل هو كرمال السلم الأهلي برأيك انت؟
1: خلينا نمشي بهيدي الزريعة، بس هل فعلا تم حماية السلم الأهلي؟ سبع أيار شو كانت؟ هل كانت حماية للسلم الأهلي؟
0: طب ليه ما فكروا هني انه لبوجهن ما بيفكر بالسلم الأهلي؟ ليش انت بقى تفكر بالسلم الأهلي؟ انت باي الصبي او ام الصبي؟
1: هيدي واحدة من الكوارث، بعتقد هيدي كان عبارة عن كفرج كبير لشيء مضلل من جوا، فعليا كان في قصور سياسي، في نوع من تعامل مختلف ما بين فريقين، فريق عم عنده مشروع أو هو جزء من مشروع توسعي إقليمي عم يشتغل بالتدرج على الطريقة العسكرية بالقدم، عم يقضوا من سلطة الدولة حيث ما هيمن عليها، وفريق تاني عم يتطلع بالمكاسب. مكاسب الآنية على المستوى القصير، كأنا خد بالحكومة 8 وزراء، خد 12 وزير، خد هالقد نواب، ما عم يطلعوا فيها لقدام
0: كيف مبسوط. ممكن
1: تترجم، طلعوا بالمكاسب الآنية، خاصة انه كان بوقتها كان في خروج للسوري من لبنان، فكانوا مستعجلين كتير على هيدي المواضيع، ما طلعوا فعليا مزبوط على القلب، على قلب السلطة من جوا. هي السلطة شو؟ وهي هالنقطة عم تنعاد هلا، بس الفرق في شوية او في كتير وعي تجاه هيدا الموضوع، مش داخليا خارجيا منتبهين له منيح. وقتها كل الدعم الخارجي اجا وتركز على 14 دار، فوقعت وقعت الدنيا كلها تمام. بينما هلا لا، الدعم عم يروح للدولة والدولة فقط. مين من موجود الدولة؟ في معايير بتمشي عليها نحن معك، ما بتمشي عليها نحن منا معك، ببساطة.
0: ما بتعتقد انه اللبناني قاصر؟ يعني لحديت اليوم من اول ما هالشقفة الارض هيدي صار فيها هالشعب وسموها لبنان وعملوها، احكيك هيدي من الافات السنين، لحديت اليوم ما وقع شعب بهالشقفة الارض واعي. يعني عطول قاصر، عطول عنده مشكلة انه بده حدا يحكمه، بده وصاية. يعني ما بحس انه في وصاية فلت، مثل لما فلت الوصاية السورية استعجلوا، مش حتى مثل ما عم تتفضل وتقول استعجلوا تيجيبوا وسع لايون جديد، ما بيقدروا، خي بده حدا يمسكهم بايدون ويمشيهم.
1: هو طبيعة لبنان من ناحية حجمه الجغرافي ومن ناحية وجوده بالمنطقة، يعني اي دولة بحجم لبنان دائما بتكون معرضة لانه يكون ساحة، ساحة دائما لا نفوذ وصراعات.
0: هيدي موناكو، هيدي موناكو،
1: موناكو بس ضمن فرنسا،
0: حاولت فرنسا تعمل شيء معها وقفوهم. هيدي بلجيكا اخي بالنسبه لفرنسا مثل لبنان بالنسبه للمحيط.
1: هلا
0: هيدي
1: بعد تم
0: لينشتاين،
1: لا في لوكسمبورغ،
0: لوكسمبورغ
1: بين المانيا بس تم
0: ليش
1: تم التفاهم عليه، يعني كمان جزء من ادوات نفوذ،
0: لانه الشعب واعي، الشعب واعي ما بينشروا
1: وبينباع. الموضوع مختلف
0: يعني
1: موضوع مختلف تماما. ما بس نحن تعرضنا لهيدي المشكله، كمان في دول اخرى تعرض لها، بس انه لبنان بشكل عام، يعني عم نحكي عن كمان عم نحكي عن بلدنا وعن وطننا، انه هو لانه دائما كان ساحه للنفوذ بحجمه، ما كان في اذا بدك نقول المناعه الكافيه لكيف نوظف هيدا الموضوع لصالح مفهوم الدوله مش لصالح فردي. بعتقد هي هون كانت الاشكاليه اكثر من انه موضوع يجي الصراع من برا. الصراع السياسي موجود بكل وقت، او الصراع بمعنى ما هن انا بيسموه الصراع الجيوسياسي. بالمنطقه دائما في صراعات، في تحالفات بتروح، في تحالفات بتنشا. كان في اتحاد سوفيتي زمان، رجع هلا طلع عنا مؤخرا باخر 20-30 سنة المشروع الايراني، هلا بكره بفل بيجي غيره. المنطقه دائما في حاله تقلب وصراعات، ولكن نحن هل كان عنا المناعه الكافيه لنقدر نوظف هيدي الصراعات لتقويه الدوله؟ اليوم نحن لازم علينا بعد كل التجارب نوع انه الدوله ضمنت الكل، سواء الملحد او المتدين وايا كانت طائفته، يعني ضمان للكل. اذا اليوم بعدنا لهلا مش مقتنعين بفكره الدوله، اوكي فينا نختلف من جوا، مش الدوله دائما بتكون مثل ما انا بدي. ما هلا كنا عم نحكي عن الجيش وين عم يصور، بس بغير مش بعمل دوله موازيه او بعمل انقلاب او بعمل نوع من الكانتونات الصغيره اللي انا، مثل ما حاولت بعض الجماعات انها تعمل، مش عم نحكي عن الجماعات المسيحيه بس، حتى كمان موجود بالمناطق الاسلاميه، نوع من خلق نظام هجين بيكون موازي للنظام الرسمي. هذا غلط، لا بدك تغير في ادوات تغيير، لا حتى للوقت الراهن، الوقت الراهن انه في نوع من النظام الاجتماعي السائد خاصه بالمناطق البعيده. يعني كل ما بعدنا عن المركز بيروت ومحيطه بساحل جبل لبنان، كل ما ضعفت سلطه الدوله.
0: هذا مش بدك الدوله تصدق حالها انها دوله بالاول،
1: هي واحده من المشاكل.
0: قبل ما تطلب مني انا واطلب منك انه نحن نصدق الدوله نمشي مع الدوله، والمفروض أقل واجبات الدولة أنها هي تصدق حالها أنها دولة،
1: هي علاقة متبادلة
0: حتى نقدر نتصافى
1: هي معها. علاقة متبادلة. نحن لما تأسس لبنان بشكل الحديث 1920، الدولة أخذت مسافة من المجتمع، لذلك بتلاحظ كل اللي بيحكوا عنها بيحكوا عنها بصيغة الآخر وبصيغة عدوانية، وما كان موقعه هذا الشخص حتى لو بقلب الدولة بتلاقي بيحكي عنها بصيغة الآخر وبعدوانية، مش أنه هي الدولة ضمانة لنا، لأنه هي أخذت مسافة واختزلت العلاقة مع العالم بتكتلات صغيرة. يعني مثلا بالاقتصاد شركتين ثلاثة أو رجلين عمال ثلاثة أو ستة أو سبعة، مش أكتر من هيك. منطقة بعيدة عن المركز 6 أشخاص، قنوات كتير ضيقة، لذلك نشأ نظام كامل من الوساطة. هلا مين فينا بيروح على دوائر الدولة بيخلص ورقة؟ ما كله بيعطي لوسيط، بكل ما بكل دائرة في وسيط، هذا هو نظام وسيط بكل شيء، بكل شيء
0: بكل شيء بنظام وصيف
1: ما بتستثني شيء ابدا. هذا جاي نبلش من فوق الفكره الرئيسيه انه الدوله اخذت مسافه عن المجتمع، ما في علاقه مباشره.
0: حتى ما نجرد حالنا ونجرد الدوله، منقول انه هلا ممكن ممكن في امل انه مع هالعهد الجديد مع كل الشيء اللي عم بيصير انه ممكن نطلع من اللي كنا فيه ونروح على مطرح تاني.
1: معنا غير رهانات،
0: معنا ما معنا غير رهانات شيء طبيعي
1: ابدا يعني
0: بلا بلا بيضلوا الا ما يضلوا راهنوا على شيء، بس نتمنى عليهم انه ما عادش يراهنوا خلص، يكونوا هن اولاد البلد، يكونوا هن اللي بيحكوا كلمتهم اللبنانيه، ما يخلوا حدا غيرهم يحكي
1: عنه. هلا رغم كل الفوارق بطريقه تعريف مفهوم السلطه والدوله عند الناس وشو بيشوفوا فيها وشو بيتمنوا منها، ولكن لاول مره بعتقد بتاريخ لبنان على الاقل من وقت حرب 67 وتأثير الاندفاع اللي كبوها كلات عنا على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي لليوم، منشوف فيها الأد موقف جامع خلف الدولة. يعني اليوم الدولة الخطوة اللي عملتها بأنه تتفاوض مباشرة مع إسرائيل، هذه من كم سنة كان ممكن يصير فيها انقلابات من وراء هذه، بينما هلأ نحن لا، في مزاج عام هو عامل غطاء شعبي كتير كبير لكل الخطوات اللي عم تصير. اوكي يمكن بيختلفوا موضوع انه بيلتقي نتنياهو ما بيلتقي نتنياهو، هي خطوه صعبه، ولكن مبدا المفاوضات بحد ذاته انك انه يمشي ويقلع بهالسرعه هيدي دون وجود اي رده فعل شعبيه، حتى رده فعل حزب الله هي مضلله، فهذا بيعطي فكره انه نحن كلبنانيين وصلنا لقناعه قد ما اكلنا قتل من وراء الصراع العربي الاسرائيلي انه خلص بكفي هالقتل، رفعنا العشره وقت بكفي، فينا نسانده بغير طريقه. لا هيدا الصراع فينا نكون جزء منه بغير طريقة، مش يعني في أول شيء الحفاظ على الإطار الأدبي، يعني أقله إنه نحن معكم، بس مش ضروري يكون معكم نحن نقدم لكم دماتنا، نقدم لكم كل شيء.
0: مش قدمناهم بعد في دم تتقدموا يعني؟
1: دفعنا كتير.
0: إذا بعد في دم اللي؟
1: دفعنا كتير، وحسب الله خدمنا كتير من الناحية، لأنه الحرب الأخيرة اللي عملها كان واضح فيها إنه ما له علاقة لا بالصراع الفلسطيني، لا بالقضية الفلسطينية، ولا بالصراع العربي الإسرائيلي. موضوع جزء من خدمة المشروع الإيراني وأثرا للمرشد علي خامنائي، لأنه حتى لما اغتيل نصر الله الرد طبيعة الرد كان مختلف عن لما اغتيل خامنائي، يعني في صواريخ فلسطين استعملوا، ولا الحرس الثوري هو الذي يأمر باستعمال هذه الصواريخ وصواريخ نوعية استخدمت فقط وحصرا وقت اغتيال خامنائي. أما هلأ ليك وهلأ كل عم بيصير ما ولا خصهم الجماعة ما قلنا عليها ان معنيين بالمصالح الايرانيه وليس معنيين بحزب المصالح اللبنانيه. حزب الله بالنسبه لهم قاعده متقدمه للنفوذ، وانا بذكر بوقت اول سنوات التدخل الايراني بسوريا كان علي خامنائي عنده تصريح انه عم نقتلهم بحلب حتى ما نقتلهم بايران. طيب ببساطه
0: بس الناس ما بتسمع.
1: لا بوقتها كانت في نوع من الاستقطاب المذهبي الكتير كبير غطى على هيدا الموضوع،
0: مصرين ما يسمعوا. الرئيس قال شغلي ملفتي للنظر انه انا اذا مختلف بقعد فاوض حدا مش مختلف معه.
1: اكيد
0: واحد بفاوض المختلف معه مزبوط
1: صحيح.
0: طب سؤال بهيدا الموضوع وبالاطار اللي حكيت فيه تفضلت فيه حضرتك، هل في اجماع سني للرئيس بالمفاوضات؟
1: هلا ما في شيء اسمه اجماع مطلق، ولكن في اكثريه مطلقه. في مزاج عام مؤيد جدا لهذا الموضوع. يعني انا من طرابلس اللي تعتبر هي العصب السني الاقوى
0: صح،
1: ما صدر ولا رده فعل حتى على الارض العادي. نحن الرسائل بيتم ايصالها عبر الصور، بيعلقوا صور او لفتات. انا جاءت على له لفته وكان وراها جماعه الاسلاميه، مش حدا غريب يعني كمان متحالفة مع حزب الله، فبالتالي انه في مزاج عام مؤيد لخطوة الرئيس جوزيف عام بالتفاوض مع اسرائيل، لكن هذا المزاج العام هو مش مزاج تنقول مؤيد للجلوس مع نتنياهو. هي بتفرق يعني، هو بدك تقول بمنطقة رمادية هو مؤيد للتفاوض، لكن نتنياهو هو شخصية كتير اشكالية وتقيلة، ما حدا عم يقبل يستقبله من قادة الدول بالعالم. فبالتالي الجلوس معه موضوع صعب، لذلك رئيس الجمهورية ما خطى هذه الخطوة. يعني يمكن لو على مستوى الوزراء بتقطع، وهي بتجي باخر الاتفاق اساسا. المنطق السياسي بكل دول العالم لما بتصير مفاوضات الصوره او الاجتماع اخر المفاوضات، هي بعد الاتفاق على كل الخطوات بيتم تظهير هيدي الصوره اللي عم يشتغل عليها الرئيس ترامب، بينما هو لا عكسها، بده يبلش بالصوره وبعدين انت ما عندك اي ضمان انه هيدي المفاوضات رح تنجح او لا. هي نقطه كتير مهمه، ورئيس عم يكون يعني كتير عم يدير الموضوع بتوازن دقيق جدا جدا من هيدي الناحية، خاصة انه عليه ضغوطات شديدة. يعني اليوم عنده ضغوطات داخلية اللي عم يعمل عليه حزب الله، وهي طبعا ضغوطات إيرانية، عنده ضغوطات من جانب آخر من تيار وازن له تأثيره بلبنان، تيار هو ذو صبغة متعددة إسرائيلية أمريكية حتى جزء منه عربي، انه عم يقول لا روح أكتر باتجاه السلام. والتقي نتنياهو وشوف فيها مثل ما قال السفير الامريكي انه نتنياهو منه بابا، ولكن شو الثمن لها اليوم اذا ما كان في شيء مباشر؟ انا بدي اعطيك هيدي الورقه، ليش بدي اعطيك اذا ما اعطيتني مقابل لها؟ انا حسب ما بعرف انه رئيس الجمهوريه اذا ممكن يعمل هي خطوه بده يكون في مقابل واضح ومحدد، اقل على الانسحاب الاسرائيلي بوضوح، انه يكون بلش وفي جدول اعمال يعني واضح زمني على صعيد الانسحاب، انه ايمتى ببلش وايمتى بيخلص. موضوع السيادة عنده ما قبلين أبدا يعني يتراجع فيه ولا قيد أنه اليوم موضوع الوفر زون اللي عم يحكي فيها نتنياهو مش قبلين فيها، وهو من ميلة تاني على يعي تماما أنه نتنياهو عم يحاول حطه بنوع من الفخ. نتنياهو ليش عنده نوع من الاندفاع هيدي المبالغ فيها تجاه السلام مع لبنان؟ شو القيمة المضافة الاد فاليو اللي حنعطيها نحن كإسرائيل حتى ركت علينا هاي بالوقت اللي كل الضغوطات الأمريكية للمفاوضات مع سوريا عم يتم إحباطها؟ هيدا نوع من الفخ، كأنه هو عم يحاول يطلع قرار الرفض من الجانب اللبناني.
0: شو معقول يكون الفخ برأيك؟
1: هو عم يحاول يضغط على لبنان
0: حتى يقول لبنان لا
1: رفض، ياخد ضوء أخضر يعمل حرب تكون مدمرة أكتر من اثنين اللي قطعوا بكتير ولا تقارن فيهم.
0: يعني هلأ عنا مشكلتين، مشكلة طبعا. نتنياهو ومشكلة نتنياهو، يعني يا نتنياهو يا نتنياهو، يا نتنياهو سلام يا نتنياهو حرب.
1: هلا في عم يحم شنك عم يحاول ينشغل على حلول الوسطى، عم يحاول
0: ينشغل. شو البديل لصورة عون نتنياهو؟
1: في عدة صيغ بديلة عم ينشغل عليها، وهون نقطة مهمة لأنه كتير تم القواص عليها بالإعلام أنه موضوع التعاون مع الدول العربية والسعودية بالتحديد. طيب اليوم إذا ما تعاوننا نحن مع الدولة عندنا قدرة أن نتمون على أمريكا بشكل من الأشكال، باللبناني بدنا نحكيها، مع كيف بدنا نقدر نسوق صيغة لقلنا نحن؟ ليش بدنا نكون نحن مندفعين تجاه شيء مجهول وغامض ومش عارفينه؟ ليه ما بنمشي؟ ليه نحن بدنا نمشي بخط باتجاه حرق المراحل؟ لا، خلينا نمشي باتجاه مراحل متدرجة أكثر موثوقية وأمانا، والاستناد على الدول العربية مثل ما عملنا. نحن من سنة زمان مش من وقت طويل كان في نظرة سلبية جدا وسوداوية بالإدارة الأمريكية تجاه لبنان.
0: صح.
1: والرئيس الجمهوري لما راح الأمم المتحدة قعد مع وزير الخارجية مارك روبيو، ولكن كانت النظرة مبينة من خلال أنه الزمن تبع الاجتماع، من خلال عدم خروج خلاصات ونتائج عنه، ومن خلال اللقاءات الأخرى اللي عملها
0: كانت جلسة
1: قائد الجيش. قائد الجيش ألغيت سفرته لهونيك، مين اللي رجع رتبها هيدي العلاقة؟ مين اللي رجع رتب زيارة قائد الجيش؟ السعودية. بالتالي أنه اليوم ما بتشتغل السعودية لوحدة، عم تشتغل بالتنسيق مع أمريكا طبعا، ومصر كذلك الأمر. فتدخلهم عم يكون لتقوية موقفنا كلبنان على طاولة المفاوضات، مش مثل ما عم ينحكى لا لكبح جماح لبنان بالمفاوضات. اليوم انت عم يجي الرئيس ترامب عم يقول لك انا بدي صورة لضيفة للألبوم السلام تبعيتي، بدي صورة بين نتنياهو وبين الرئيس اللبناني جوزيف عون، اخر همي شو بيصير من ورا الموضوع؟ انا بيهمني ضيفة للألبوم تبعيتي. تخرب تمر بعدين. انا شو فعليا هو هيك، هو يرى الأمور من منظوره.
0: طيب الظاهر الظاهر استاذ زريق انه هيدي الصوره الثمن تبعولها كتير غالي
1: طبعا.
0: يعني انا برايي بتنقاس بوزنه. هل نحن عنا قدره او قدرانين نستعمل هالثمن الغالي كتير لصوره نتنياهو عون حتى نقرشه بلبنان؟
1: اعتقد ان احنا ما عنا القدرة، مشان هيك ما حدا عنده هيدي النية ابدا.
0: لا، انه نحن عم نحكي من مطرح واحد. عم نحكي نحن شو بدنا. اكيد
1: احنا شو نحن بدنا الخروج من
0: بس
1: الصراع.
0: في نقطة اساسية ما عم الخروج من الصراع. اوكي، طلعوني من هالصراع وهيدي الصورة. مش هيدا تمن؟
1: بتذكر انت زيادة
0: مش تمن غالي هيدا
1: بالمسرحية تبعيت لما بيكون 88 160 في 80% بدون لبنان جديد، 80% بدون الصرف. نحن بدنا الصرف، بدنا نطلع من الصراع بقى. هي فعليا مطلب اللبناني الواضح الخروج من هالدائرة المقفلة.
0: عندك ورقة بإيدنا، عندنا ورقة بإيدنا لا تقدر بثمن، كب على الطاولة ونقول لهم هاي مقابلها.
1: لا، مية مش هي هيك القصة. نحن أول ورقة عنا يعني أول شيء توقيع الشرعية. هيدا اول نقطه عندنا اياها نقطه
0: توقيع.
1: توقيع الشرعيه شرعيه الدوله. اليوم اسرائيل لوحدها ما بتقدر تخلص من سلاح حزب الله، بتقدر تتخلص من قياداته، بتقدر تنزل فيه ضربات ساحقه، ولكن انهائه بالكامل
0: بده يدمر لبنان.
1: لا ولا يمكن
0: توصل لدمر لبنان
1: مثل ما هيدي الجماعات. اذا مجرد شخص واحد بقي على قيد الحياه فيهم بيقول لك انا بعدني موجود
0: منتصر
1: مستمر، ولكن انت بحاجه لتوقيع الشرعيه. الشرعيه هي اللي بتقدر تلغي هذا الوجود بالمطلق، مثل ما صار بالقرارات اللي طلعت. شو اهميه القرارات هون؟ اهميتها هي اول شيء عندنا نحن كنقطه قوه، وهذا ما تحتاجه اسرائيل بشكل واضح. النقطه الثانيه اللي عندنا هي موضوع نقصه الصوره، نحن بده يكون في مقابل. لذلك انه عم نحكي على صيغ بديله، اما بيلتقي الرئيس جوزيف عون برئيس ترامب، وبعده او قبله بيكون التقى بنتنياهو، وبنوصل لنفس الخلاصه. يعني الصوره بتكون موجوده بس اثنين بارتي مش بارتي واحده يعني. واما على مستوى الوزراء او شخصيه يسميها رئيس الجمهوريه هي بتقوم بهذا الدور.
0: استاذ رأي، انا شايف انه في فرصه كتير كبيره للبنان، ان شاء الله نعرف نستغلها
1: طبعا
0: ونستفيد منها ونقدر نبيعها بالغالي
1: طبعا.
0: نحن صرنا كتير رخاص، فان شاء الله نقدر فرصه مثل هيدي نبيعها بالغالي. وكيف بدك الدولة تخلص بقراراتها من السلاح الغير شرعي بلبنان، حتى ما نقول حزب الله وضلوا زعلانين منا، وهن دايما التعامل مع حزب الله لليوم بعده على طريقة أمرك سيدي. كيف؟
1: هيدي بدها معالجة ولا شك، ولكن بعد كل التجارب اللي صارت بآخر سنتين أثبتت أنه الخطة اللي عملوها هي الخطة الوحيدة اللي قادرة تقلع مع كل تحفظاتنا عليها، ولكن هي الوحيدة اللي قادرة تقلع. هلا وين بتفرق هي؟ بطريقة التنفيذ، مش بالخطة بشكل عام، بطريقة التنفيذ. يعني اليوم هلا المطروح انه الجيش اللبناني هو بيفوت على المناطق اللي هي ما بين الخط الاصفر وما بين الخط الليطاني، في فراغ بعد بيفوت عليه الجيش، فالمطلوب ضمان امريكي لتسهيل دخول الجيش هيدي المناطق وما يصير في مواجهات او استهدافات اسرائيلي للجيش. ومن بعدها كل منطقة بينسحب منها الاسرائيلي بيفوت عليه الجيش وبيضمن تنظيفها بالكامل.
0: ليك سيزري، سويسرا اليوم فدرالي، دولة فدرالية. سويسرا كان فيها ميليشيات قد ما بدك تقول، انت عارف انه في ميليشيا لحديت اليوم سلاحها بعده موجود،
1: قريت عنه ولكن مش بتمعن شديد.
0: طيب نحن اذا ما بدنا ناخد حق السلام مع اسرائيل غالي كتير، يلي هو استقرار وازدهار وسلام، ومن هلا لما بعرف لأمتى، مش لعشر سنين مثل كل مرة نعملها لعشر سنين، يبقى سلاح بالجنوب.
1: ولهيك نحن مستفيدين، ولهيك
0: مستفيدين. يبقى سلاح بالجنوب، بس ممنوع هذا خط زيح هيك سكيني، ممنوع براته سكين. تعرف شو السكين؟ يعني إذا لقوا معي أخذ لمرتي أنا سكين مطبخ يوقفوني خيي.
1: هلا طبعا ممكن يطبق
0: الحل،
1: ولكن
0: حطوا كله هونيك، خلوا يضلوا مزعوجين الجماعة إذا ما بدهم كمان هن يمشوا معنا بفكرة سلام منطقية وأساسية. مش كل مرة، ما هي المشكلة أنه نحن بكل مفاوضاتنا مش عم نشوف مين يحمينا من إسرائيل. مش مين يحمينا من إسرائيل من الطيران، ما بتسترجي تطلع بالطيران إذا في قرارات. مين يحمينا من إسرائيل؟ تلاقي فئة غير حزب الله تشتغل هي وياها حتى ما يكون في استقرار بلبنان،
1: اذا بدي
0: حتى ما يكون في استقرار بجنوب.
1: هاي هيدي مثل ما حكى عنا المؤرخ رشيد الخالدي، قال انه كان في منظمه التحرير لما اسرائيل طلعتها من بيروت في فراغ انوجد، هذا الفراغ عبيه حزب الله. اليوم في فراغ عم ينوجد هلا الوقت الحالي.
0: مين بده يعبيه؟
1: مين لازم يعبيه هون؟ دور الدوله لازم تعبيه. اللي اذا الدوله ما عبته حتجي جماعه ثالثه وجماعه رابعه، حنضل ماشيين بهذا المسار ما بيخلص. اهميه السلام اذا وصلنا له، نحن هلا عم نحكي خروج من الصراع، ولكن إذا تطور الموضوع وصلنا للسلام أنه لم يعد هناك أي وظيفة لسلاح خارج الدولة، شو دوره؟ إذا عملت سلام مع إسرائيل
0: ما بدك، هذا ما بدك القانون، مين بده يطبق القانون؟
1: بس بالأساس
0: ما بدك قضاء يطبق القانون، ما بدك قوة أمنية تطبق القانون.
1: أنا برأيي البداية لازم تبلش من يكون في نقاش جدي على طاولة مجلس الوزراء بهيدي المواضيع بطريقة تطبيق القرارات. يعني نحن أخذنا القرارات، ولكن طريقة تطبيق القرارات عم تحول على المؤسسات من دون مناقشة على طاولة مجلس الوزراء لتخفيف الحدة، ولكن هي لازم تناقش هونيك. يعني تغيير هذه العقلية بدها تبلش من فوق، أنه اليوم أنت كمطلوب منك كمؤسسة أنك تنفذ قرارات السلطة السياسية، مش مطلوب منك شيء تاني.
0: أنت عندك
1: يعني هلأ امبارحة طلع اللي طلعوها الشباب القيادات السابقة الأمنية، هاي طلع شو بتفرجيك؟ من ناحية شامل روكوز، من ناحية عباس إبراهيم، وموقفهم منحازة لحزب الله. شو بتعني هيدي؟ هدول كلهم كل حدا فيهم كان مستلب منصب مهم بقلب جهاز رسمي بالدولة.
0: نعم.
1: طيب شو بتعني بتعني هذه الدولة كانت ممسوكة بهديك الوقت كلها من قبل حزب الله. فنحن تنفرجي هذا الشيء بنفرجي على القليل انه الدولة انه اللي على الاقل الادارات الحالية المؤسسات الامنية مختلفة في مكان مختلف. هلا عم يطلعوا
0: يبرروا هود الشباب.
1: عم يطلعوا يبرروا ولكن صراحة انا اشوفهم عم يتملقوا ببعض المطارح. وعما يروحوا محلات يستحقوا انه يرفع عليهم قضايا نظرا لسلوكهم والثمن اللي دفعوا لبنان. مش عم نحكي على اشخاص دفعوا ثمن. لبنان دفع ثمن كلياته اثمان كتير مقابل اخطائهم اللي انعملت. يعني في عمليات اغتيال صارت, في ناس تعرضوا للتهميش, في ناس تعرضوا للاضطهاد للملاحقة, في ناس انقتلوا تحت التعذيب من وراء القصص. يعني ما الواحد يستسهل فيها كتير ويروح فيها
0: حدا مفكر فيه
1: ابدا ولا اي ناس. اليوم لفت نظري هيك تغريدة شفتها أنا وقبل ما أجي لهون أنه اليوم بعد ما صار اتفاق الطائف نعمل تسوي صار في عفو عام عن كل شيء. هودي الناس هن زيتهم إذا استثنينا منهم دكتور جعجع لأنه دفع الثمن, هن زيتهم اللي بدون يقرروا أنه مين إرهابي ومين لا. وعم يقولوا أنه عن فلان إرهابي
0: هو يعفو عام هن يعفو عام
1: إذا بنقارن بيناتهم في ناس بين اللي هلأ عم يدرسوا الموضوع هن يعدوا برو إرهابي حتى كمان.
0: انت بتعرفهم اكتر مني بس قصدي انا اقول يا بيعمل واحد عفو عام يا بيعمل عفو خاص.
1: طبعا بمناسبة العفو انه حكينا عنه عم يتم تضخيم الدعاية كتير
0: كتير. هلا
1: العدد المطلوب هو 146 شخص حسب معلوماتي. الاشكالية الكبيرة هني على 66 يعني 8000 سجين وعم نحكي بالاقتزاز اللي هو اساس مشروع العفو مشروع قانون العفو. 66 شو هني بينتهم
0: سيزري
1: هودي 66 عبارة عن ناس مؤبد وعدام ما بيطلعوا.
0: هيدي الدولة انت عارف انه الدولة مش قدراني تطعمي مساجينة
1: طبعا
0: مش قدراني ما فيها تلبس مساجين ما بتلبس لا بتطعميهم ولا بتلبسهم ولا بتأملهم اي مقومات من الحياة.
1: عم تجي سوريا الحكومة السورية عم تقلك اعطيني المسجونين السوريين انت عم تحط عرائيل بدل ما انا لخديهم حبة مسك فوق منهم عم خفف الضغط عندي بحط عرائيل. يعني اشكالية كبيرة من
0: يعني حيالة سجين عبء على اهله طبعا لانه عم يدفعوا عليه اكثر ما يقعدوه باوتيل 5 نجوم.
1: هذا غير كميه الازلال اللي بيشوفوها الاهل غير كميه التهميش. اليوم في نقطه ولا مره تم نقاشها بشكل عملي وجدي وشافي ووافي هي التهميش اللي تعرضوا له الناس اللي انسجنوا بتهم طلع مفبركه. يعني انا اليوم تعرضت لتهمه توقفت بالحبس عائلتي كلها تتعرضت لملاحقات من اجهزه امنيه تعرضت لتهميش اجتماعي ما عاد حدا يقبل يتعامل معهم.
0: مين بيرد لهم
1: بعد كل هذا؟ انا بطلع ما خصني بشيء ما خصني بشيء. مين بيرد لهم اعتبارهم؟ ما في شيء. لذلك قانون العفو خطوه لطي هذه الصفحه بالكامل لانه هيدي الاحقاد موجوده. يعني يوم رومية تحولت من سجن لجامعه, جامعه بتخرج لك حقد اذا بدها تضل ماشي بهالطريقه. نحن عم نربي الحقد عن جديد
0: 100%
1: بينما هو هلا المطلوب انه شو الاشكاليه هلا 66 شخص بشكله خطر على السلم الاهلي وعلى الامن الوطني ولا حزب الله اللي صار جيراننا الحربان قد ايه كم الف قتيل صار رايح بهيدا الوقت قد ايه التجريف اللي صار وعمليه اباده العمران واباده الذاكره اللي صارت بالجنوب والمناطق هدول كلهم ما لهم تمام. بس هودي 66
0: 2700 قتيل صاروا 2800
1: تقريبا بعد غير الحرب الاولى. هل هودي بس ال 66 شخص اللي عاملين مشكله؟ الخصام المعنوي اللي عملنا اياه مع الشعب السوري حزب الله من وراء دخوله ومشاركته بالدم السوري بينما هدوليك الناس تحاسبوا على الاقل اذا بدنا ناخذها بالميزان. هودي الناس تحاسبوا السنوات الماضية على مشاركتهم على موقفهم السياسي مع انه واقفين بالجانب الصح من التاريخ طلعوا بينما حزب الله ما حد حسب على شيء. من يوم رفيق الحريري
0: عياش عليك
1: وصل مثل ما
0: هون مثل ما هون قاتلين عسكر اذا حسب عم بقول انا عم بحكي ما حزب الله سامر شو اسمه
1: سامر حنا
0: مين قتلوا انا
1: في عنا ست عساكر
0: انت سامر لانه اسميك انت انا
1: وقريب مني من البترون هو اساسا
0: بتعرف كم عسكر كم ضابط كم على كل حرب
1: في عنا ست عناصر وغيرهم بس ست عناصر بالتحديد لانه هيدا المخزن كان حزب الله بيعرف انه مفخخ وبتقرير رسمي تقرير رسمي للجيش بيقول حزب الله ما تعاون معي مطلقا بعملية حصر صناع جنوب الليطاني. يعني شو اذا بنربطها بالعلاء السبيه هو مسؤول عن موت كل واساسات كل على عساكر هيدا. طيب ليش هيدا ما بيتحاسب وهيدا بيتحاسب؟ اي مواطن عم يشوف هيدا المواضيع معني من زاوية هدول الناس قريب منهم بيعرفهم بيعرف معاناتهم هيدا عم يتربى حق جويته انه انا الدولة هي ضدي عدالة عورة عم تشوفه بعين وحدة. هون اهمية العفو.
0: استسامر عنا بعد اربع دقايق بهمني ضوي على شغلتين مقالي قريتها اليوم علاقتك ببيت الحريري وليش سعد الحريري الرئيس سعد الحريري صار انفلونسر بالنسبة لك؟
1: هو ظهور الرئيس سعد الحريري آخر ظهور له كان بمعرض تكنولوجي بالإمارات، والإمارات هي عم تشتغل على خطة طموحة على صعيد المؤثرين وعلى صعيد المنصات، بالتالي كان ظهور الرئيس سعد الحريري مرتبط فيها. يعني هو ما ظهر بموقف سياسي، ظهر للتسويق لهيدا المعرض التكنولوجي،
0: ومن هيك سميته مؤثر السوشيال ميديا.
1: طبعا هو عنده جمهوره وعنده حضوره، بس انه ما عاد هو ضمن الاطار السياسي وعم يشتغل بغير مطرح. بنعرف لما فل على الامارات ما عنده نشاط معلن، لا. اول نشاط معلن بيكون هيدا لصالح الامارات، بينما لو فعلا عنده نشاط سياسي او له دور كان بيظهر لما جاء رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد، كان معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزاروا هذا المعرض ما كان موجود بيناتهم لأن البروتوكول ما بيسمح له، ولا هو معني ولا جزء من الموضوع. وإذا بدنا نزيد أكثر، هو فعليا شو الأدد فاليو اللي قادر يقدمها بلبنان؟ بلبنان نحن التاريخ بيعلمنا ما في جسد سياسي، كل حدا ممكن يرجع له الدور، بس ما عاد عنده مشروع. هو اجى
0: بس بعده المؤثر الاقوى بالطائفه السنيه،
1: هيدا حكي لك فيها بسريع. هو اجى بلبنان بدعم سعودي كتير، او دعم كتير كبير من الناحيه المعنويه والسياسيه والماليه، ودعم امريكي ومعموديه الدم. طيب من هذول كلهم ما فضل غير لا استثمار بالدم، ما فضل غير شيء. حاليا لا يفتقد الى اي دعم سعودي من اي نوع، يفتقد الى اي دعم امريكي، وجرب يعني، والمشروع اثبت انه ب 2016 وصل لحده الاخير، حتى هو غير وصار عم يستثمر بغير مطرح. انت حكيتني عن المقال اللي عم يعمله تيار المستقبل عن طريق احمد الحريري، انه هو نزل لك الفاليو تبع التمثيل لمستوى ناس عليهم شبهه بتجاره المخدرات، بتجاره السلاح. طب اذا كان اليوم نحن معنا زعامه على المستوى الوطني، فبنقوم ننزل بمستوى التمثيل لهلاد وبيزرع لك مرشحين هون هون. يعني احد المرشحين هو عضو مكتب سياسي بتاع المستقبل، بنفس الوقت كان بينزل مع الشيعة المعارضين، كيف بتركب هاي؟ عم بيفخخ لك اللوائح من هون وهون. شو قصده؟ هو قصده يمسك المفاتيح كلها تعبئة التمثيل، ما يخلي يصير في خرق جدي. اي لقاء بيكون في مسحة سنية اكتر من اثنين موجودين فيه او اثنين، بينزلوا في حملات حملات حملات حملات تصويب بشكل ما بالدنيا يمشي ابدا، بغض النظر عن انه اذا انا هذا اللقاء معه او ماني معه، اي لقاء انصار، بس ما بيدركوا مجال لاي شيء يصير. عاملين نوع من السور مثل هاي الاسوار اللي بيحطوها قوى الامن، اللي بيحطوها بالطريق يمنعوا العالم توصل، عاملين سور حتى ما حدا يقدر يقطع ويتخطى درجات على مستوى التمثيل ومستوى الثقافة اللي موجود واللي رسخها احمد الحريري بقلب تيار المستقبل. ما في فرق عن ثقافة حزب الله بالمرة ابدا ابدا، ثقافة شتم وسب ولعن ومقابل تأليه هو يرفضها الرئيس سعد الحريري.
0: انا بتشكرك استاذ سامر، وقتنا خلص،
1: خلص بسرعه والله، كانت حلوه.
0: استاذ سامر ازري الكاتب السياسي، شرفتنا بصوت كل لبنان اخبار البلد وبي تي في.
1: شكرا لكم،
0: يا هلا.
2: كلام يوصل مع انطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع اخبار البلد وفي تي في.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو قاب يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: لحق حالك بالهابي داي أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: مفاوضات واشنطن بين تمسك لبنان بوقف النار وبين التوسع الإسرائيلي براً
10: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج سلام اللحام والمخرج محمد حمدان

0: إذا كنتم معتقدين أنه حدا بالدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة فهو واهم.
1: توقف دولة الرئيس بداية عن توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة.
2: إسرائيل حتى الآن تعدد بالتصعيد الأمر الذي يضع هذه المفاوضات أمام علامات استفهام كبرى. علينا أن ننظر إلى الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها السفير الأمريكي.
3: وفي عناوين راديو راما أيضا: لبنان إلى مفاوضات واشنطن الخميس، ماذا عن انعكاسات الإقليم بالله الأمريكية على الرد الإيراني؟ السفير عيسى يجول على بعبدة وعين التينة والسرايا، والرئيس عون يجدد تمسك بوقف النار أولا. جملات لاتفاق هدنة وليس لاتفاق سلام ولمقاومة شيطان التقسيم. إيران لشمول أي اتفاق مع واشنطن وقفا للقتال في لبنان. نتنياهو يرفض ويقول الحرب على حزب الله ستستمر حتى لو انتهت مع إيران. سوريا تتحدث عن هواجس تجاه الميليشيات المسلحة الخارجة عن السيادة اللبنانية. مصرف لبنان يؤكد متابعة دفع متوجبات التعميمين 158 و166. إيران: إما المفاوضات بكرامة وإما اللا حرب واللا سلم، ومواجهة تداعيات الحصار جاهزة.
4: وتتابعون في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وخاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي جورج العلم.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مجريات المسار الإيراني الأمريكي متعثرة وغامضة في آن، مع رفض واشنطن الرد الإيراني على مقترحاتها، ولم يحدد الحليفان ترامب ونتنياهو الخطوات المقبلة: استمرار الدبلوماسية أم استئناف الحرب ليأخذ لبنان حصة وازنة في هذه الأزمة، إذ ربطت طهران أي اتفاق مع أمريكا بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استمرار الحرب على حزب الله حتى لو انتهت مع إيران، في وقت برز كلام لافت للخارجية السورية غداة زيارة الرئيس نواف سلام دمشق، أكدت فيه الرغبة بالتعاون مع لبنان، إلا أن لديها هواجس تجاه ما أسمته الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية. بين هذين الموقفين الإسرائيلي والسوري، لبنان الذي يشهد أو الذي يشهد جنوبه المزيد من الاشتعال وسط تلويح إسرائيلي بتوسيع العملية البرية، يشهد في الوقت الفاصل الاجتماع الثلاثي في واشنطن الخميس لإقناع أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف النار قبل أي شيء آخر، بحسب ما أبلغ رئيس الجمهورية السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي زار اليوم قصر بعبدة في عين التين والسرايا عشية توجهه إلى واشنطن.
4: إذن يسعى لبنان عبر الاتصالات التي يجريها إلى تلبية طلبه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع التمهيدي الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الذي يجمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة.
3: وقبيل مغادرته إلى واشنطن لمتابعة مجريات المحادثات بين لبنان وإسرائيل، زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى قصر بعبدة، حيث شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام عيسى على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وحرقها، لينتقل السفير الأمريكي إلى عين التين عارضا مع الرئيس بيري لآخر التطورات، ومن ثم حط في السرايا وسمع من رئيس الحكومة التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وتثبيت وقف إطلاق النار.
4: هذا وفي المعلومات، فإن العمل جار على تثبيت وقف إطلاق النار قبل جلسة الخميس في واشنطن، وفي حال تعذر ذلك فسيكون هذا البند الأول على طاولة البحث.
3: رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحضير ملف متكامل يوثق بصورة شاملة وبالأرقام تداعيات الحرب الإسرائيلية وحجم الأثر الذي يتحمله لبنان في مختلف القطاعات.
4: توازياً وفي إطار زيارته إلى الفاتيكان وإيطاليا، يجتمع وزير الخارجية يوسف رجي غداً مع أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، اللذين يلتقيان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو للبحث معهما في مجمل التطورات المتصلة بالوضع اللبناني في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية للبنان وجولة المفاوضات الثالثة في واشنطن.
3: في المواقف، حزب الله وعلى لسان النائب حسن عز الدين قال ما يسمى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة في الجنوب لا مكان له في قاموس المقاومة، مشددا على أن أول المطالب الأساسية هو وقف كل أشكال الاعتداءات وإيقاف الأعمال العدائية.
7: مطلبنا كلبنانيين هو وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية في الجو والبر والبحر، انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من أرضنا حتى الحدود المعترف بها دولياً، عودة السكان إلى قراهم وإعادة إعمارها، إطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال. أما القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان فهي شأن داخلي لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى إنجاز استراتيجية أمن وطني يلتزم بها جميع اللبنانيين.
4: النائب حسين الحاج حسن سأل السلطة اللبنانية التي اختارت أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية عن مصير المفاوضات في حال رفض الطرف الإسرائيلي وقف إطلاق النار قبل الأربعاء أو الخميس. كلام الحاج حسن جاء في خلال احتفال تأبيني في بلدة اللبوي البقاعية.
0: فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول أين هو وقف إطلاق النار؟ توجهت بالشكر للصديق ترامب عنه، وبعد شوي ما بعرف هتقولوا له إنجاز عظيم وينه وقف إطلاق النار. إذا كنتم معتقدين إنه حدا بالدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. وزير خارجيتنا بفيق لما بيكون بده يصدر بيان ضد إيران، بس وزير خارجيتنا ما نفايق على عشرات الشهداء، نعسان نايم. يا سفير الإرهاب في لبنان، يا سفير الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية في لبنان، أننا لبنانيون قبل كثير من اللبنانيين.
3: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفي حديث لصحيفة ويست فرانس قال لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل، إنما اتفاق هدنة أي وقف لإطلاق النار، موضحا أن الاتفاق ليس سلاما ولا حربا، وعلينا أن نعزز الجيش اللبناني، لسيما أن رحيل قوات اليونيفيل المقرر في نهاية العام يعد خطيرا للغاية، ويجب إنشاء يونيفيل جديدة أو قوة دولية بمساعدة فرنسا وإيطاليا ودول أخرى. وأشار إلى أنه لا يمكن فصل الأزمة اللبنانية عما يجري حاليا في الخليج وعن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن عدم الدخول في حوار سياسي مع حزب الله، مشددا على ضرورة الوصول إلى وقف للنار وانسحاب الجيش الإسرائيلي ومن ثم العمل على إنقاذ وحدة لبنان ومقاومة شيطان التقسيم إلى كيانات طائفية.
4: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى في خلال لقائه السفير الأسترالي في لبنان توم ويلسون أن حزب الله نشأ بسبب الاحتلال وغياب الدولة عن حماية الجنوبيين، ولم يكن لدى الشيعة يوما مشروع لحكم لبنان، مؤكدا أن حزب الله لا يتمسك بالسلاح إذا ما توافر البديل من خلال دولة تحمي الجميع، ولذلك لا يمكن نزع السلاح في ظل الاحتلال.
3: في الميدان الجنوبي الغارات الإسرائيلية من دون توقف على القرى والبلدات والمزيد من الشهداء، فيما رد حزب الله بسلسلة من العمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير، الذي استهدف عصر اليوم محيط آلية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية خلال مواكبتهم لفريق يعمل على إصلاح الكهرباء في حي الراهبات في مدينة النبطية دون وقوع إصابات. كما استهدف الطيران المسير سيارة ربيت تابعة لبلدية الزبدين أثناء توزيع الخبز على الأهالي الصامدين في بلدة زبدين، ما أدى إلى سقوط شهيدين أحدهما موظف بلدية. كذلك تعرضت بلدة زبدين لغارة حربية أسفرت عن سقوط 3 شهداء، 2 من الجنسية البنغلاديشية والثالث من الجنسية السورية. الطيران المسير أيضا استهدف سيارة في بلدة حاريس أسفر العدوان عن سقوط شهيد وجريح وهما من منطقة عكار. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق سربين، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم أكثر من 35 غارة استهدفت بلدات إجباع وكفر فيلة والريحان وجرجوع ودير الزهراني وكفر تبنيت وزوتر الغربية والميري وأرنون ويحمر شكيف وتول ومجدل سلم وصدقين وزبقين وعرب صاليم وبلدة عبا حيث سقط شهيدان. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات كفر تبنيت يحمر شكيف علي الطاهر نبطي الفوق

0: الثانية محققا إصابات مؤكدة، ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات. فاستهدف الحزب قوة الإخلاء والمساندة بمحلقة للمرة الثالثة، وتدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة سربين وفي بلدة رشاب بصليات صاروخية، كما استهدف دبابة مرجافة في رشاب بمحلقة انقضاضية. وأيضا أعلن عن تصدي لطائرة مسيرة في أجواء منطقة سور بصاروخ أرجو من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المستوطنين في كريات شمون الحدودية مع لبنان تلقوا اتصالات هاتفية من حزب الله يطالبهم فيها بالنزوح وإخلاء المستوطنة.
2: هذا ونقلت القناة 12 بأن الإسرائيلية بأن عن مصدر في الجيش استعداده الميداني لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار كما قال. وأفادت القناة بأن المنطقة الشمالية تركز جهودا استخباراتية لتعقب مشغلي المسيرات وتقر بعدم وجود حل ميداني لها، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يصف المسيرات المفخخة بالسلاح المركزي لحزب الله.
1: وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيرات المفخخة نحو إسرائيل. وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود من جراء سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
2: إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم إصابة منظومة للقبة الحديدية في قصر بمسيرة أطلقها حزب الله. الشركة المصنعة للقبة الحديدية أعلنت أن إسرائيل لا تعاني من نقص في الصواريخ الاعتراضية، والمنظومة فعالة بنسبة 99% ضد صواريخ حزب الله وحماس.
1: وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي سجن جنديين بعد توثيق إساءة إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان والتأكيد على احترام الأماكن والرموز الدينية لجميع الطوائف.
2: من الجنوب إلى البقاع، وبعد الإنذارات التي وجه الجيش الإسرائيلي نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على قلية في البقاع الغربي، وذلك وسط حركة نزوح واسعة فيما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء مدينة بعلبك والجوار. وزارت الصحة وفي حصيلة للعدوان الإسرائيلي منذ 2 أذار حتى اليوم أعلنت سقوط 2869 شهيداً و8730 جريحاً. وفي ملف النزوح، أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إيصال ما يقارب 100 طن من المساعدات إلى النازحين في لبنان في خلال العام الجاري.
1: وسط هذه الحماوة الميدانية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. أضاف نتنياهو لشبكة CBS: ما تود إيران فعله هو أن تقول إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي في لبنان، لافتا إلى أن انهيار النظام الإيراني أمر ممكن لكن غير مضمون، وأن موعد حدوث ذلك لا يمكن التنبؤ به. هذا ونقلت بلومبرج عن مصادر أن إيران تصر على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان.
2: وعلى الضفة السورية، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن لدى بلاده هواجس أمنية تجاه الميليشيات المسلحة في لبنان التي تعمل خارج سيادة الدولة.
1: في السرايا الحكومية عقد اللقاء الوزاري الدوري، وقد أكد وزير الإعلام بول مرقص بعده تشديد الرئيس نواف سلام على ضرورة توثيق الجرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. كما عرض رئيس الحكومة نتائج زيارته إلى سوريا، حيث أشار إلى أن زيارته سوريا دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية.
3: توقف دولة الرئيس بداية عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة في لبنان. وأيضا أشار دولة الرئيس إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. أشار دولة الرئيس إلى زيارته لسوريا على رأس

0: وفد وزاري، واللي أدت إلى الدفع بالعلاقات اللبنانية السورية قدما، لا سيما من موضوعات البحث على سبيل المثال للحصر، عودة النازحين السوريين، الربط الكهربائي. أيضا موضوع آخر بأهمية كبيرة هو تنشيط موضوع متابعة الاختفاء القسري، لا سيما بالنسبة للصحفي سمير كساب. تم الكشف عن تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية قريبا، أسوة باللجان العربية مع لبنان بالنسبة لدول أخرى عربية أيضا، وهذا الأمر سيطرح على مجلس وزراء قريبا.
1: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني في ظل محاولة رؤساء الثلاثة تخفيف حدة التوتر الميداني قبيل المفاوضات الخميس في واشنطن، نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أنه يستعد ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان. برأيك لمن الغلبة؟
2: إسرائيل حتى الآن تهدد بالتصعيد، الأمر الذي يضع هذه المفاوضات أمام علامات استفهام كبرى. لا أدري إذا كانت سوف تؤجل لأيام أو أن هناك مناخ آخر سوف يكون أو سوف طبعا ينطلق قبل أن تبدأ هذه المفاوضات في واشنطن، بمعنى أن يكون هناك نوع من التهدئة إلى ما هنالك. لكن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فمعنى ذلك أن المفاوضات تجري تحت النار كما كان يتوعد الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر كان مرفوضا من قبل لبنان. علينا أن ننظر إلى الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها السفير الأمريكي قبل أيام من بدء هذه المفاوضات. هل هناك شيء يبنى عليه؟ حتى الآن ليس هناك من معلومات واضحة، لكن ما يتم الحديث عنه الآن أن هذه المفاوضات إذا ما طبعا أجريت في ظل المناخ التصعيدي القائم لن تؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق، وبالتالي ستزيد من المعارضة الداخلية لها.
1: ما هو الحل إذن أستاذ جورج؟
2: الحل باعتقادي هو عند الأمريكي، ذلك أن لبنان الذي أراد التفاوض مباشر تحت الرعاية الأمريكية إنما كان يستند إلى القرار الأمريكي، حتى أن الرئيس ترامب يعني كان قد أعلن عن هدنة لثلاثة أسابيع وعلى وقف إطلاق النار. لا، الهدنة استمرت أو أخذت الطابع الرسمي لها طالما أن الحرب مستمرة، ولا وقف إطلاق النار قد تم. لذلك السؤال مطروح بالإدارة الأمريكية، بماذا سوف ترسمل المفاوض اللبناني لكي تنجح هذه المفاوضات؟
1: في حين تشترط إيران وقف الحرب على كل الجبهات وبصورة خاصة لبنان، يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجبهة في لبنان منفصلة وأن الحرب مع حزب الله ستبقى قائمة. برأيك هل هذا الموقف سيؤدي إلى فشل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
2: الحقيقة يعني إيران تتمسك بالتهدئة أو بقرار وقف إطلاق النار في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، لكن المعلومات تشير بأن هذه المفاوضات متعسرة. في مطلق الأحوال إذا كان الهدف من إيران هو بطبيعة الحال الوصول إلى وقف إطلاق النار مع حصر سلاح حزب الله، هذا الأمر يكون مرحب به. لكن أن تكون هذه المفاوضات ولتكريس يعني حالة حزب الله المسلحة في لبنان، هذا الأمر مرفوض. لذلك علينا أن ننظر يعني ما هو الهدف من أن تتمسك إيران بالتفاوض عن الجانب اللبناني.
1: الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا جزيلا لك.
3: أرجى الرئيس نبيه برية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم للبحث في مشروع قانون العفو العام المثير للجدل إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك للمزيد من المشاورات.
4: وعلى ذمة المعلومات أنه بالرغم من أجواء الإيجابية التي نتجت عن الاجتماع بين بعض النواب ورئيس الجمهورية، فإن أجواء نواب آخرين لا توحي حتى الساعة بتوافق نهائي حول قانون العفو العام. وأفادت في المعلومات أيضا بأن الأجواء حتى الساعة لا توحي بإمكان عقد جلسة للجان النيابية المشتركة هذا الأسبوع، علما أن القانون لم يسقط بعد ولا تزال الاتصالات السياسية مستمرة. في السياق، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر إكس: موقفنا واضح، ما في لزوم الاجتماعات لشرحه. العفو عن المظلومين واجب، العفو عن تجار المخدرات والقتل مرفوض، عن سارقي أموال المودعين ممنوع، عن قتلة الجيش ما لازم ينطرح، لأن كنا ورح نبقى أنصار الجيش وشهدائه. الرئيس وزير الدفاع الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش عم يحفظوا المؤسسة ونحن ضد الإفلات من العقاب.
3: إلى ذلك دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى شمول ملف حبيب الشرطوني الذي اغتال الرئيس بشير الجميل بأي قانون عفو عام، والكتائب ترد فشر.
4: مالياً، أصدر مصرف لبنان قرارين من أجل توفير دولارات نقدية بما يتجاوز 2,500,000,000 دولار أمريكي سنوياً على أن يتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعاً وواقعاً من الأول العائدة للمودعين أنفسهم، وقد سمح التعميمان 158 و166 لمئات الألاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشدد مصرف لبنان على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية.
3: شدد وزير الخارجية الباكستاني في خلال لقائه القائمة بالأعمال الأمريكية في إسلام أباد على دور باكستان في تسهيل التواصل بين واشنطن وطهران.
4: وبعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مقترح إيران إلى أمريكا ليس مبالغا فيه، وواشنطن لا تزال لديها مطالب غير معقولة، وقال إن إيران تسعى فقط إلى ضمان حقوقها وقدمت إلى أمريكا مقترحات سخية. الخارجية الإيرانية قالت أيضا سنحارب متى كان ذلك ضروريا ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة ولا يهمنا رضا الآخرين.
3: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال من جهته أمامنا خيارات متعددة لدخول المفاوضات مع واشنطن بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي أكد أن طهران لن تتردد أو تتراجع عن مسار الاستفادة من ورقة مضيق هرمز.
4: وزير النفط الإيراني محسن بكنجاد أكد أن طهران وضعت الخطط لمواجهة تداعيات الحصار الأمريكي، فيما نقلت وكالة فارس عن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني موسى أحمدي أن إنتاج النفط مستمر في مختلف الحقول ولا مشاكل في عملية الإنتاج.
3: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
4: يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة بحيث تتخطى المعدلات الموسمية.
3: في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: لبنان إلى مفاوضات واشنطن الخميس، وماذا عن انعكاسات الإقليم بعد اللا الأمريكية على الرد الإيراني؟ السفير عيسى يجول على بعبدة وعين التين والسرايا، والرئيس عون يجدد التمسك بوقف النار أولا. جملات لاتفاق هدنة وليس لاتفاق سلام ولمقاومة شيطان التقسيم. إيران لشمول أي اتفاق مع واشنطن وقفا للقتال في لبنان. نتنياهو يرفض ويقول الحرب على حزب الله ستستمر حتى ولو انتهت مع إيران. سوريا تتحدث عن هواجس تجاه الميليشيات المسلحة الخارجة عن السيادة اللبنانية. مصرف لبنان يؤكد متابعة دفع متوجبات التعميمين 158 و166. إيران إما المفاوضات بكرامة وإما لا حرب ولا سلم، ومواجهة تداعيات الحصار جاهزة. وكان في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وخاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي جورج العالم. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. إذاعة سبوتنيك،
4: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين. ترامب يتوعد بقصف أي اقتراب من اليورانيوم الإيراني المدفون. رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من انهيار الجيش. الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد انتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: ونبدأ الحلقة بالملف الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض، مؤكداً أن هذا اليورانيوم يخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوة الفضاء الأمريكية. وأضاف ترامب أن واشنطن ستعلم إذا حاول أي طرف الاقتراب من اليورانيوم الإيراني المخصب، محذراً من أن الولايات المتحدة ستقوم بتفجيره في تلك الحالة. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه اعتبر أن طهران تعرضت لهزيمة عسكرية، مضيفا أن القيادة الإيرانية ربما تدرك ذلك. وأضاف أن هناك أهدافا أخرى داخل إيران ما زالت مطروحة للاستهداف، معتبرا أنه حتى في حال عدم ضرب تلك الأهداف فإن إعادة بناء القدرات الإيرانية ستستغرق سنوات طويلة. كما قال ترامب إنه كان مقتنعا بأن إيران كانت في طريقها لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن تدخله العسكري كان ضروريا، ومضيفا أن طهران لو امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن. أهلا بك أستاذ ربيع في بلا قيود. يعني نبدأ من تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة ستزيل عاجلا أم آجلا مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني، هل هذا هو الهدف الحقيقي والنهائي للحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران؟
5: لا شك أن حملة الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران هي حملة يراد كان من خلالها إسقاط النظام الإيراني، وبالتالي جعل منطقة غرب آسيا وفق الرؤية الأمريكية وتحت بقاء السيطرة والهيمنة الأمريكية على المنطقة الأكثر حساسية في هذا العالم. ومن هنا شنت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها على إيران من منطلق أن إضعاف إيران أولاً ومن ثم تقسيم إيران ثانياً سوف يجعل هذا الأمر صعباً على الاستراتيجيات المعتمدة لحلفاء إيران، إن كان من الاتحاد الفيدرالي الروسي أو الصين الشعبية. لكن الحرب أخذت شكلاً يعني مغايراً للتمنيات الأمريكية، وبدأت إيران بالرد غير المتكافئ على الهجوم الأمريكي، مما صعب الواقع على الأرض وجعل من الولايات المتحدة الأمريكية وكل قواعدها في المنطقة أهدافا للحرس الثوري الإيراني.
4: نعم، ما مدى جدوى عملية خاصة لإزالة المخزونات النووية من أراضي دولة ذات سيادة دون غزو عسكري شامل تقنيا وماديا.
5: لا يمكن إطلاقا اعتبار أن أي عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية في إيران أو أي عملية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران سوف يكون لها نتائج وفق الرؤية الأمريكية، لأن المحاولات الأمريكية منذ العدوان الأول هو استهداف المخزون الاستراتيجي لليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ومن هنا في العدوان الثاني على الجمهورية الإسلامية في إيران حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الإنزال الجوي في جنوب مدينة أصفهان الاقتراب من المركز الذي يشتبه بأنه يعني يحتمل وجود اليورانيوم المخصب 440 كيلوغرام يورانيوم مخصب 60%، لكن فشل الإنزال الجوي أدى إلى كارثة في الاستراتيجية الأمريكية. ولا أعتقد أن تكرار الكلام عن هذا النوع من السيناريوهات وخصوصا على لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعطي أفقا أو تهديدا أو صناعة هواجس لدى الإدارة والمسؤولين في طهران.
4: نعم، هل هذا التصريح خطة عمل واقعية أم شكل من أشكال الضغط النفسي لإجبار طهران على اتفاق جديد؟
5: رد الجمهورية الإسلامية في إيران على أي عدوان جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون ردا كالذي سبق، بالإضافة إلى بعض الآليات الجديدة التي سوف تدخل على خط المواجهة، إن كان من استعمال بعض أنواع الأسلحة الجديدة بالإضافة إلى استراتيجيات جيواقتصادية جديدة سوف تستعمل على خط المواجهة كالذي يتعلق ويرتبط بباب المندب مثلا. فمحور المقاومة فيما ينطبق عليه الحالة لم يستعمل كل أوراقه، والجمهورية الإسلامية في إيران إضافة إلى القوة الصاروخية للحرس الثوري هناك شيء في الأفق يمكن أن يستعمل إذا ما ذهبت إيران لاستعمال قوات برية في التقدم لبعض المواقع الموجودة في شمال العراق. أيضا كذلك الأمر لابد من أن إقفال مضيق هرمز كليا سوف يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، مما يجعل يعني سد هذه الفجوة أو الهوة التي طبع التغذية الراجعة لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على المحك.
4: ما هو رد إيران غير المتكافئ في حال محاولة الولايات المتحدة التعدي مباشرة على منشآتها النووية؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة أصبحت من الدول المارقة التي تتمرد على القوانين والإجراءات الدولية المعتمدة إن كان في المجلس الأمن أو إن كان في مؤسسة الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على التدخل في شؤون الدول عبر البحار وخصوصا كالنموذج الذي نتحدث عنه في هذه المرحلة ألا وهو إيران لا يمكن إطلاقا بالقبول بأن يكون هناك اختراقا لسيادة دول على حساب دول أخرى. ومهما على شأن الولايات المتحدة الأمريكية فلا يحق لها التدخل في شؤون دولة أخرى وخصوصا بمسائل تتعلق بالسيادة الإيرانية، حيث لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل فيما يرتبط بالشأن النووي الروسي أو الصيني، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في رؤية معينة اقتصادية لدول أخرى. فهذا الإجراءات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من صفات الدول المارقة والتي تتمرد على القانون الدولي.
4: نعم، كيف يمكن لمثل هذه السابقة من نزع السلاح القسري أن تغير بنية عدم الانتشار النووي العالمية؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تخوض حرب الضرورة لا حرب الاختيار، وبالتالي هناك ضرورة لخوض حرب أخرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران لاستعادة السمعة الأمريكية التي سقطت أمام الاتحاد الفيدرالي الروسي والصين الشعبية. وإذا ما كان هناك قبولا بالخسارة الأمريكية المدوية منذ الحرب الثانية ما بين أمريكا وإيران يمكن اعتبار أن هناك أفق جديد للعلاقة الصينية الأمريكية وأفق جديد للعلاقة الروسية الأمريكية. لذلك لم يبقى أمام الولايات المتحدة الأمريكية أي خيار سوى الذهاب لحرب أخرى يعني يمكن أن نسميها مقامرة في المرحلة المقبلة، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة لهذا الأمر. ونحن نرى أن أمريكا قد دخلت في حقبة النهايات لهذه الإمبراطورية التي صعدت بعد انتهاء إمبراطوريات أخرى كالاتحاد السوفيتي في العام 1990.
4: نعم، سؤال أخير أستاذ ربيع، يعني هل واشنطن مستعدة للمخاطرة بمواجهة مباشرة في ظل الموقف الحالي للصين وروسيا كلاعبين جيوسياسيين رئيسيين في المنطقة؟
5: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا خيار لديها إلا المواجهة الجديدة مع طهران لثلاثة أسباب. أولاً، إن عدم المواجهة مع طهران قد يضفي شروط إيران في البنود العشر، وخصوصاً وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، بالإضافة إلى السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، بالإضافة إلى عدم الكلام في ما يرتبط بالتخصيب. كل هذا الأمر سوف يكون له شرعية وفق الأصول المعتمدة في المفاوضات إذا ما كان هناك قبولا أمريكيا بهذه النقاط. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها مرغمة على خوض معركة أخرى مع الإيرانيين لتحسين شروط التفاوض أولا، ومن ثم تجربة ما لم يجرب في مقتضى الأمر. ومن هنا نستطيع القول أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخرج من بوتقة انتصار الجمهورية، وبالتالي انتصار للاتحاد الفيدرالي الروسي والصين الشعبية فيما يتعلق بواقع الحال الدولي، ووضع الولايات المتحدة الأمريكية المذري أمام الرؤيتين القطبيتين الجديدتين وهما روسيا والصين.
4: الخبير في شأن غرب آسيا ربيع غصن، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي ملفنا التالي، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء إيال زمير مجددا من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورا. وفي التفاصيل، وصل رئيس الأركان لتقديم مراجعة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعد أن خضع لضغوط من رئيس اللجنة عضو الكنيسة بوعز بسموت، وقد ناشد مجددا بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى جنود إضافيين بشكل فوري. وقال زمير: أنا لا أتعامل مع عمليات سياسية أو تشريعية، أنا أتعامل مع قتال متعدد الساحات والانتصار على العدو، ومن أجل الاستمرار في فعل ذلك يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود بشكل فوري. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسرائيل رئيس الحزب القومي العربي ونائب سابق في الكنيسة الإسرائيلي محمد حسن كنعان. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني نبدأ من تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي زمير من خطر انهيار الجيش الإسرائيلي ودعوته إلى التجنيد الفوري لجنود جدد. كيف تؤثر أزمة التجنيد الحالية على استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد ومفهوم الجيش الصغير المتطور تقنياً؟
6: طبعاً بدون أدنى شك أن انتهاك قوة الجيش في حرب مستمرة لأكثر من عامين في قطاع غزة أمام المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني هناك، وكذلك الأمر في إيران، وكذلك الأمر في لبنان، وفي لبنان طبعا الأمور ليست بسهلة، هناك مواجهات عنيفة بين كلا الطرفين، مما استدعى أن يحذر من عدم وجود قوة كافية للاستمرار في هذه الحرب ضد حزب الله، وأيضا في غزة والضفة الغربية والقدس وفي أماكن أخرى. وهذا الأمر طبعا بجيب دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل إلى قانون التجنيد، تجنيد الحرديم اللي عمليا اليوم أصبح موجودا على أجندة الكنيسة وأجندة الحكومة وأجندة الأحزاب الدينية أيضا، لأنها تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم إذا تم سن قانون بتجنيد الحرديم. فهذا الأمر طبعا سيؤثر لمدى بعيد، سيؤثر لأنه هناك الكثير من الجنود العمليين انتهكت قوتهم، ما عادش عندهم قوة إنه يستمروا في حرب لا نهائي، في حرب لا نهائية، وفي حرب عبثية، في حرب ما إلها أي علاقة بالدفاع عن إسرائيل وعن شعب إسرائيل، إنما هي حرب عبثية من أجل الحرب ومن أجل كسب التأييد الشعبي لبيبي نتنياهو وائتلافه الحاكم ليس إلا.
4: ما هي العوائق الاجتماعية والسياسية التي لا تزال تشكل العقبات الرئيسية أمام توسيع نطاق التجنيد الإجباري؟
6: العوائق، هذا القانون لم يحصل حتى الآن على أغلبية برلمانية في الائتلاف، لأنه كما تعلم المعارضة هي ضد هذا القانون، وبيبي نتنياهو لم يضمن أغلبية في داخل الكنيست لمثل هذا القانون، وتحديدا في داخل حزب هناك في معارضين كثر لمثل هذا القانون، لأنه لا يعقل أن يكون العبء الأمني على مجموعة معينة من السكان ومجموعة معينة تعفى من هذا العبء، بل تحصل على أموال كبيرة جدا من أموال الدولة على حساب بقية الشعب الإسرائيلي. فلذلك هناك في طبعا ضجة إعلامية، وهناك في ضجة برلمانية، وفي أيضا ضجة أخلاقية ضد هذا القانون.
4: نعم، كيف يؤثر كل هذا على جاهزية الجيش الإسرائيلي القتالية على جبهات متعددة في آن واحد؟
6: أنا باعتقاد أنه النتائج طبعا ملحوظة، يعني اليوم بيبي نتنياهو أعلن يريد إعادة المخطوفين، لم يعيد أي مخطوف من خلال الحرب. أعلن أنه يريد القضاء على حركة حماس، لم يقضي على حركة حماس بتاتا. أراد أن يقضي على حزب الله، لم يقضي على حزب الله، حزب الله ما زال يقاوم في جنوب في لبنان. أعلن أنه بده يقضي على إيران، لم يستطع القضاء على إيران، بل العكس تمام. أنا باعتقادي الخاسر الأكبر في هذه الحروب العبثية الغير الغير الغير مؤثرة الغير مجدية هو بيبي نتنياهو وحزب الليكود تحديدا من هذه الحروب، عملين التي لم تحدث أي انتصار ملموس في نظر الشعب الإسرائيلي.
4: نعم، يعني ما مدى احتمال أن يجبر نقص الأفراد إسرائيل على التحول من العمليات الهجومية النشطة إلى عقيدة دفاعية بحتة، وكيف يؤثر ذلك على معنويات ضباط الجيش؟
6: لا أعتقد أن إسرائيل ترغب في ذلك، بل بالعكس تريد أن تظهر للرأي العام وتريد أن تظهر للطرف الآخر أنها ما زالت هي تقاتل وتهاجم ولديها قوة هجومية وقوة عسكرية لم تظهرها في الميدان، ولكن في الإعلام دون أدنى شك هذا ظاهر وواضح، وباعتقاد أن الطرف الآخر يقرأ ويسمع ما يدور في الإعلام الإسرائيلي وما يدور في داخل الجيش الإسرائيلي. طبعا هذا كله سيؤثر على معنويات الجيش، على معنويات الجنود بشكل عام، لأنه اليوم الجيش يقاتل ومطروح قانون إعفاء الحرديم من الخدمة العسكرية. طب كيف هذا يتماشى إنه بدك تعفي حوالي 20-25% من سكان الدولة من الخدمة العسكرية، بينما يحظون على أكثر من 25% من ميزانية الدولة للمدارس الدينية ولهذه الأحزاب الدينية؟ يعني عمليا هناك في تناقض كبير، فأصبح هذا الأمر يؤثر إعلاميا ويؤثر على الرأي العام ويؤثر على أعضاء الكنيست وعلى وزراء في داخل حكومة بيبي نتنياهو. لذلك هو لم يضمن أغلبية، لو ضمن أغلبية لفعل ذلك، لأنه يدرك أن عدم تمرير هذا القانون عمليا هو نهاية لحكومته الحالية.
4: سؤال أخير أستاذ محمد، يعني هل ستشكل الأزمة الحالية نقطة تحول لإصلاحات جذرية في الجيش؟
6: إذا مر قانون عدم تجنيد الحرديم عمليا سيبقى الوضع كما هو، لربما إعادة ترتيب الأوراق من جديد حتى يضمنوا استمرارية العمل العسكري واستمرارية قوة الجيش الإسرائيلي في نظر الرأي العام المحلي والإقليمي.
4: رئيس الحزب القومي العربي ونائب سابق في الكنيسة الإسرائيلي محمد حسن كنعان، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي فرنسا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيروبي أن حقبة نفوذ بلاده في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في كينيا: أنا أيضا أتطلع إلى المستقبل، أرى أننا أحدثنا تغييرا شاملا في السنوات العشر الماضية. وأضاف: لم أعتبر إفريقيا الناطقة بالفرنسية يوما مجال نفوذ. ولفت إلى أنه منذ عام 2017 الذي تولى فيه السلطة انتهى ذلك العصر، وتقام حاليا في نيروبي قمة إفريقية فرنسية لأول مرة في دولة ناطقة بالإنجليزية بعنوان إفريقيا إلى الأمام، وتركز على الاقتصاد والاستثمار، وأدت انقلابات في ثلاث دول ساحلية هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2020 و2023، إلى انحسار دور باريس فيها وانسحاب الجيش منها. ويغيب قادة هذه الدول الثلاث عن قمة نيروبي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني. أهلا بك دكتور عماد في برنامج بلا قيود. ونبدأ معك يعني من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عهد نفوذ بلاده في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية قد انتهى. هل يشير اعتراف ماكرون إلى تخلي فعلي عن إفريقيا الفرنسية، أم أنه مجرد محاولة لإعادة صياغة السياسة والتحول من الهيمنة العسكرية إلى القوة الناعمة والنفوذ الاقتصادي؟
7: بالحقيقة يجب التذكير بأن فرنسا استعمرت 22 دولة إفريقية، وكانت جيبوتي آخر دولة تستقل عنها سنة 1977. إفريقيا تمثل القدرة الاقتصادية والجيوسياسية والجيوستراتيجية لفرنسا منذ القرن التاسع عشر. وقال الرئيس ميتيران قولته الشهيرة: من دون إفريقيا لن يكون لفرنسا تاريخ في القرن الواحد والعشرين. فبالتالي إفريقيا وفرنسا علاقة تاريخية وعلاقة ضرورية للاقتصاد الفرنسي ولمكانة فرنسا الدولية وأيضا للقارة الأوروبية. بالتالي تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير على اعتبار بأن العلاقة الفرنسية مع أفريقيا الفرنكوفونية لم تكن علاقة دائما استعمارية، هو يعني يحاول التخلص من الإرث الاستعماري ومن الخسائر التي منيت بها فرنسا خلال هذا العقد المنصرم، حيث يعني انسحبت القوات الفرنسية من مالي، دور شعوب غرب إفريقيا في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر، ودورهم في طرد يعني الحضور الفرنسي العسكري والأمني وحتى الاقتصادي، أيضا بروز دور روسيا ودور الصين في دعم استقلالية الاقتصاد الإفريقي خلال دعم دول إفريقية لتحسين شروطها يعني في البنية التحتية خاصة، وأيضا في الاستقرار الأمني والسياسي. وأصبحت فرنسا محاصرة يعني في حدودها الإفريقية بين روسيا والصين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيد إعادة التمركز لقواتها العسكرية وبنيتها الاقتصادية داخل القارة الإفريقية. فالرئيس الفرنسي يحاول إعطاء الدور الفرنسي الجديد من خلال الانفتاح على شرق إفريقيا، القمة قمة نيروبي إفريقيا إلى الأمام، أول قمة فرنسية في دائرة النفوذ البريطاني القديم، وهذا تحول في الفكر السياسي الفرنسي والدبلوماسية الفرنسية التي أصبحت تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية إن كان على مستوى الفرنكوفونية أو مستوى البنية الاقتصادية والمالية لدعم يعني الاستثمارات الأوروبية والفرنسية داخل أفريقيا، ليس فقط في غربها ولكن بالأخص اليوم في شرق أفريقيا وخاصة نيروبي كينيا التي أصبحت وتريد أن تكون قوة إقليمية على مستوى العلاقات الأفريقية الأوروبية والعلاقات الأفريقية الأمريكية. فالدور الكيني يأخذ دور يعني مهم على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى الأمني والعسكري.
4: نعم دكتور عماد، يعني ما مدى أهمية فقدان السيطرة على الموارد والقواعد العسكرية في دول الساحل مثل النيجر ومالي بالنسبة لأمن فرنسا في مجال الطاقة والدفاع؟
7: بالتأكيد أن فرنسا يعني انحسرت دورها ولكن ما زالت كقوة مهمة اقتصادية ومالية. يجب التذكير أيضا يعني في المجال المالي هناك 15 دولة أفريقية ما زالت يعني تحت ما يسمى الفرنك الفرنسي، وإدارة الشؤون المالية تكون من خلال يعني الدولة الفرنسية حيث تطبع العملة عملة هذه الدول داخل الأراضي الفرنسية. وهناك أيضا الشركات الخاصة الفرنسية المتواجدة داخل يعني البنية الاقتصادية والمالية الأفريقية. هناك مسألة مهمة بأن الشركات الفرنسية لديها دور مهم في استقطاب الاقتصادات الكبرى إن كان في آسيا أو في أفريقيا، ويعني تقريبا منذ عقد من الزمن تحررت هذه الشركات الخاصة من القبضة الحكومة الفرنسية. يعني كان دائما هناك لا أقول تعارض بين مصالح هذه الشركات الكبرى والدولة الفرنسية، ولكن خلال يعني حكم الرئيس ساركوزي بدأت هناك يعني ظهور وبروز للتأثير لهذه الشركات على حساب مصالح الدولة. فهناك يعني تعارض أو تناقض بين الأولويات التي لدى الشركات الكبرى إن كان شركات في الطاقة مثل يعني توتال أو شركات تجارية كبرى ضخمة مثل كارفور أو في يعني في البنية التحتية في النقل أيضا شركات النقل البحري والنقل الجوي. فبالتالي فرنسا ما زالت تملك القدرة التأثيرية الاقتصادية والمالية. نعم القدرة السياسية والتأثير السياسي تقلص، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول احتواء هذا الانكفاء الأمني والعسكري والتأثير السياسي من خلال البوابة الاقتصادية والبوابة الثقافية.
4: ما هي الجهات الفاعلة الإقليمية البديلة الأكثر فعالية في ملء فراغ النفوذ؟
7: الحقيقة هناك تزاحم الآن بين يعني الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية. روسيا حاضرة بقوة في دعم الأمن والاستقرار لدى الدول ومقاومة يعني الجماعات الإرهابية، لأن من السياسة الأمريكية استعمال يعني الإرهاب أو الجماعات الضغط الإرهابية إن كانت إسلامية أو عرقية أو إثنية لزعزعة استقرار هذه الدول والدخول من هذه البوابة لإقامة القواعد العسكرية المتقدمة ويعني إدخال المؤسسات والشركات الأمريكية داخل الدول الأفريقية. والمزاحم الأكبر يعني في الحقيقة للقارة الأوروبية هي الولايات المتحدة الأمريكية أولا، لأنها تريد أن تأخذ مكان يعني النفوذ الفرنسي. هناك تعارض بين المصالح الفرنسية والمصالح الأمريكية، لأن الصين ليست متعارضة مع المصالح الفرنسية. الصين لديها استراتيجية أعمق ولديها قدرة اقتصادية أقوى ولديها نظرة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية تختلف مع الدولة الفرنسية. وبالتالي الصين تتفهم بأن الجغرافيا الأفريقية هي امتداد للجغرافيا الأوروبية، وبالعكس هي تدعم وتشجع العلاقات الأوروبية الأفريقية لأن هذا في صالح الاقتصاد الصيني. لكن الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع تريد إضعاف القارة الأوروبية، تريد إعادة رسكلة قواعدها العسكرية وإدخال الشركات الكبرى الأمريكية يعني محاصرة الصين. يعني العملية الاستراتيجية الأمريكية عملية ضخمة جدا، ليست فقط يعني في المحيط الهادي أو بحر جنوب الصين، ولكن أيضا في يعني البحر الأحمر، وأيضا حول شرق إفريقيا وغرب إفريقيا. فبالتالي عمليات التمركز الأمريكي ليست فقط في دائرة يعني الحروب التي تقوم بها، إن كان في على إيران حول الخليج أو في باب المندب، ولكن أيضا إفريقيا هي متواجدة في هذه الجغرافيا السياسية. فالصراع سيكون صراع أوروبي أمريكي في الحقيقة.
4: نعم، طيب هل تستطيع فرنسا الحفاظ على ريادتها الثقافية واللغوية، يعني من خلال مؤسسات الفرنكوفونية، في ظل تنامي المشاعر المعادية لفرنسا بين الشباب الإفريقي؟
7: نعم، في الحقيقة النخبة الإفريقية بدأت تتحرر منذ أكثر من عقدين تقريبا، ونلاحظ يعني أن النخبة الإفريقية وخاصة إفريقيا السمراء متقدمة جدا على النخب بين قوسين، يعني النخب العربية. النخبة الإفريقية متقدمة علميا، متقدمة في الانتماء الأيديولوجي والتحرر من الإمبريالية بين قوسين، واستطاعت بالتعاون مع روسيا الاتحادية بالأخص للانفكاك من السيطرة والهيمنة السياسية والثقافية والأيديولوجية التي مارستها الدولة الفرنسية تقريبا منذ أكثر من نصف قرن. لكن يجب أن نؤكد بأن الفرنكوفونية منظمة قوية جدا، تملك يعني قدرات مالية، وهي يد من الأيادي الكبرى للسياسة الفرنسية. والفرنكوفونية يجب أن نذكر أن الفرنكوفونية تقريبا هناك 500 مليون شخص، يعني إن كان في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو حتى في بعض الدول الآسيوية. ويعني الفرنكوفونية هي أداة للتأثير يعني لا أقول الحرب الناعمة، ولكن أداة قوية جدا تستعملها الدولة الفرنسية لدعم نفوذها وترسيخ نفوذها الاقتصادي من خلال الثقافة واللغة والفن والرياضة. لذلك قمة إفريقيا إلى الأمام، وأيضا حضور الرئيس إيمانويل ماكرون في مصر وافتتاح الجامعة في الإسكندرية يمثل يعني هذه السياسة الجديدة، يعني هذه الدبلوماسية الجديدة الناعمة للوصول إلى ترسيخ يعني السردية الفرنسية في بعث مجال تعاون ثقافي فني رياضي من البوابة الاقتصادية، وبالطبع لإعادة الدور الفرنسي. لأن فرنسا يجب أن نذكر يعني في حتى حدود الحرب العالمية الثانية كانت الإمبراطورية الثانية في العالم، وكان لديها حضور مهم داخل المنظمات الدولية، وهي دولة حاضرة كعضو مهم في مجلس الأمن، وأيضا قوة نووية. فبالتالي ضعفها الاقتصادي، ضعفها السياسي اليوم يأتي من يعني نمو قوى كبرى مثل روسيا والصين، وأيضا التحول الكبير في العلاقات الأوروبية الأمريكية، مما دعا الجانب الفرنسي إلى استعادة دورها من البوابة الثقافية ويعني الاقتصادية.
4: نعم، كيف سيتغير برأيك مصير المنطقة بعد انتهاء حقبة الهيمنة الفرنسية؟
7: الحقيقة هناك تدوير، يعني هناك إعادة صياغة التكتلات أو الكتل الكبرى. يعني هناك الكتلة الأنجلوساكسونية تتزعمها أمريكا إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، هناك أيضا الهند، وهناك إسرائيل. فيعني هذه الكتل الكبرى تحاول أن تعيد رسم الخرائط، ليس فقط في آسيا أو غرب آسيا، ولكن خرائط إفريقيا أيضا. والدول الإفريقية لديها أيضا القدرة على أن تصبح الكتلة المهمة خلال تقريبا النصف القرن القادم، لأن إفريقيا تمثل تقريبا 21% من مساحة العالم، لديها تقريبا 850 مليون نسمة، لكن في حدود 2045 حدود 2050 ستكون لديها تقريبا مليار ومئة مليون، في حين أن الصين في حدود 2060 و63 ستكون تقريبا حوالي 500 مليون نسمة. فبالتالي هذا التغير الديموغرافي وهذه القدرة الديموغرافية ويعني الإمكانيات في الثروات الطبيعية وفي الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاستراتيجية تصنع من إفريقيا هي القارة الأهم بعد القارة الآسيوية. فبالتالي اضمحلال القدرة الأوروبية والضعف الأوروبي وقيام يعني الصين بدعم القارة الإفريقية يعني سيحدد المستقبل الإفريقي، لأن إفريقيا اليوم نحن نشاهد هنا في أوروبا القارة العجوز، يعني هناك إشكال ديموغرافي كبير وكبير جدا تعاني منه، يعني الدول مثل إيطاليا مثل فرنسا مثل بريطانيا مثل ألمانيا دول قوية دول كبيرة، ولكن ستفقد يعني قدرتها في يعني الديموغرافية على حساب يعني القدرة الديموغرافية الإفريقية. ولذلك نشأت الأحزاب الفاشية واليمين المتطرف على مسألة يعني التبديل الديموغرافي، يعني التبديل الديموغرافي بمعنى بأن على العقود القادمة ستكون أوروبا أقل بياضا بين قوسين وثمرة. وهناك حقيقة، وهذه قوة إفريقيا، يعني قوة إفريقيا أنها يعني مع الوقت ستكون لديها المقام الأول قبل حتى الدول الأوروبية.
4: نعم، هل يعد انسحاب فرنسا الحالي من أفريقيا مؤشراً على تراجع النفوذ الأوروبي في القارة؟
7: لا، هو تراجع أكيد من النفوذ الأوروبي، لكن ليس انسحاباً من فرنسا. يعني هناك تداخل ما بين الدور الفرنسي والدور الأوروبي. فرنسا تعيد صياغة العلاقات الاقتصادية والثقافية والبنيوية مع دول أفريقية ضخمة مثل نيجيريا مثل مصر ومثل جنوب أفريقيا. فبالتالي فرنسا لن تنسحب، لأن انسحاب فرنسا يعني فقدانها لقدرتها في الموازين القادمة في العلاقات الدولية. فرنسا لن تتخلى عن علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا.
4: الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الدكتور عماد الدين الحمروني، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وفي موضوعنا التالي، الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية يدخل حيز التنفيذ. تدخل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، وبموجب الاتفاقية سيكون بإمكان المواطنين الروس وجود على أراضي السعودية لمدة 90 يوماً في غضون عام دون حق العمل أو التعليم أو الإقامة في المملكة. ويشار إلى أن الزيارات للأغراض غير السياحية إضافة إلى أداء فريضة الحج أو العمرة ستتطلب الحصول على تأشيرة، وسيتمتع السعوديون بحقوق مماثلة فيما يخص زيارة روسيا. وحسب بيانات وزارة الخارجية الروسية، فإن عدد زيارات السعوديين لروسيا ازداد بنسبة 35% في عام 2025، وبلغ عددهم نحو 60,000 شخص، بينما ازداد عدد زيارات المواطنين الروس للسعودية بنسبة 42% خلال العام ذاته، وبلغ عددهم أكثر من 50,000 سائح. يذكر أن الاتفاقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية تم توقيعها في الرياض يوم الأول من ديسمبر 2025. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور محمد موسى. بعد الترحيب بحضرتك دكتور محمد، يعني ألغت المملكة العربية السعودية تأشيرات دخول الروس اعتبارا من 11 من مايو أيار، كيف سيؤثر تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية؟
8: من الواضح جدا أن العلاقات السعودية الروسية آخذة في التصاعد أكثر فأكثر، وهذا تجلى منذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى سدة رئاسة الوزراء وقيادة المملكة العربية السعودية فعليا كسلطة تنفيذية، وهذا تجلى في جملة قرارات اقتصادية وسياسية حافلة آخرها ما جرى في أوبيك بلس بجملة تنسيق عالي ما بين القيادة السعودية والقيادة الروسية، وبالتالي اليوم مع مئوية هذه العلاقات الدبلوماسية جاءت هذه الخطوة تتويجا لهذا المسار التصاعدي من الثقة المتبادلة. وهنا لا ننسى أنه خلال الفترة الأخيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة كان هناك أكثر من قمة روسية سعودية، نعرف تماما عمق العلاقات الشخصية ما بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان، وبالتالي هذه الخطوة اليوم كما نقول هي تتجلى لكي ترسم مسارا جديدا على مستوى العلاقات بإلغاء التأشيرات. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 هي تبدي انفتاحا كبيرا على كل الثقافات وكل الدول، فكيف بالحري مع روسيا التي تعتبر شريك أساسي في أوبيك بلس، شريك على مستوى النفط والغاز والثروة الأحفورية، شريك على مستوى القرارات الكبرى في المنطقة، والكل يدرك الحضور الروسي، وبالتالي هذا التنسيق الدائم بين المملكة العربية السعودية وروسيا اليوم يتجلى بهكذا خطوة على المستوى الدبلوماسي بإلغاء التأشيرات ما بين البلدين.
9: نعم، يعني هل يمكن اعتبار هذه الخطوة إشارة إلى تحول المملكة العربية السعودية إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم؟
8: لا شك أن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية له حصة الأسد ب 2030، وهو جزء من استراتيجية السعودية لتنويع مصادر الدخل، وبالتالي اليوم أمام هذا التحول الدراماتيكي بالابتعاد إذا شئت أو تحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد فقط على الطاقة الأحفورية، هو يرسم جملة تعامل جديد على المستوى الصناعي والزراعي والسياحي. من هنا نستطيع أن نقول أن المملكة بالأساس هي نقطة جذب على مستوى السياحة الدينية، علينا مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن أيضا في المملكة العربية السعودية العديد من الآثار، نتحدث عن مدينة العلا، نتحدث عن غيرها من الآثار السياحية، إضافة إلى أطلالتها على البحر الأحمر، نتحدث عن مدينة جدة، نتحدث عن مشروع نيوم، وبالتالي نعم ستكون نقطة جذب سياحية، ناهيك على أنها اليوم تمثل نقطة محورية على مستوى الاقتصاد لا سيما في المنطقة. ولا ننسى أن المملكة ضمن G20، وبالتالي ستكون نقطة جذب ليس فقط للسياح إنما نقطة استثمارية مهمة لكل القطاعات الروسية.
9: نعم، ما الدور الذي سيلعبه تبسيط إجراءات السفر في تعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة خارج قطاع الطاقة؟
8: ليس ببعيد تسهيل هذه الإجراءات لجملة أهداف سعودية، الأول منها هو طبعا تعزيز العلاقات ما بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية من جهة، تمتين العلاقات السياسية، ودائما أقول البعد في العلاقات ما بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين واضح للعيان، خاصة بالقمم الأخيرة التي عقدت، وبالتالي هذا رقم واحد. رقم اثنين، تسهيل الإجراءات سيفتح نافذة للتجار الروس للصناعة الروسية بأن تدخل المملكة العربية السعودية، ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تعتبر نقطة استثمار أساسية، خاصة بعد انكفاء جملة أمور وجملة دول في المنطقة، فأعتقد أن رؤية 2030 تذهب بهذا الطريق، وعليه الحضور الروسي مطلوب سعوديا، وعليه يأتي هذا التعزيز لتبسيط الإجراءات وتعزيز العلاقات. من هنا سنجد ربما طفرة في السياح الروس، تجار الروس، الاستثمارات الروسية، وبالتالي أعتقد أنها لبنة في الطريق الصحيح لتعزيز العلاقات ما بين الدولتين.
9: هل سيكون الإعفاء من التأشيرة عاملا حاسما في زيادة تدفق السياح بمقدار ضعفين إلى 3 أضعاف كما يتوقع الخبراء؟
8: دعنا بداية لا نبالغ أن يكون 2 أو 3، تتمنى المملكة العربية السعودية ذلك، وأعتقد أن لدى روسيا الاتحادية أيضا رغبة بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، خاصة بعد الشراكات الاستراتيجية على مستوى أوبيك بلس وما مثلته هذه العلاقة لعملاقين على مستوى الطاقة من ثقة وموثوقية، وبالتالي اليوم هذه الخطوة نعم ستدفع هذه الأرقام إلى الارتفاع، ولكن دعني أقول أن الهدف الأساسي هو حضور رجال الأعمال الروس، وأعتقد أن روسيا ترغب بذلك. المشاريع في المملكة العربية السعودية هي مشاريع واعدة، رؤية 2030 تعتمد وتسهل للعنصر الأجنبي، فكيف إذا كان من شريك على المستوى التجاري كروسيا؟ من هنا نعم أعتقد أننا سنشهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى الأعداد، على مستوى السياح، وعلى مستوى رجال الأعمال، ولكن دعنا لا نذهب في لعبة الأرقام ضعفين أو ثلاثة، هذا يعتمد أيضا على ما يجري اليوم في المنطقة، ونحن نعرف أن الحرب ليست ببعيد عن الجوار السعودي على أمل أن تسكت أصوات المدافع وتعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت عشية شهر شباط المنصرم ويقف صوت المدفع في كل المنطقة.
9: ما هي الخصائص الثقافية والاجتماعية التي لا تزال تشكل التحديات الرئيسية أمام اندماج المملكة العربية السعودية في قطاع السياحة الروسية الخارجية؟
8: لا شك أن هناك جملة تحديات تبقى قائمة بعد إزالة التأشيرة، ولكن دعنا أيضا نستفيد وننظر إلى الإيجابيات، إلى التكامل الثقافي، ونحن من مدرسة تؤمن بتكامل الحضارات وتكامل الثقافات ما بين الحضارة الروسية الضاربة عمقا في التاريخ والحضارة العربية التي تجسدها المملكة العربية السعودية، وبالتالي ربما ننظر هنا إلى بعد جديد بتكامل الحضارات، والكل يشهد على العلاقات العربية الروسية المتجددة الدائمة، وبالتالي اليوم ستمثل المملكة العربية السعودية مشهد جديد بهذا الإطار. من هنا جملة التحديات ستكون قائمة، نعم هو التقاء الكلتشر، التقاء الثقافي، التعرف الجديد، ودائما ما نقول أن الإنسان عدو ما يجهل، ولكن يبقى تجاوز جملة عقبات التأشير.

0: المعوقات تزول شيئا فشيئا، ولكن نحن أمام خطوة تاريخية ستنعكس بين علاقة الدول دول المنطقة ككل وفي مقدمتها المملكة العربية.
1: الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لك. بدوره قال الدكتور عبد الله أحمد المغلوس، عضو جمعية السعودية للاقتصاد، في حديث خاص لبرنامجنا: دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية والدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، إذ تمثل روسيا أول دولة توقع معها اتفاقية إعفاء متبادل تشمل حاملي جوازات العادية. ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، كما ينعكس ذلك على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي والإسهام في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين. وتضاعف حجم التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية خلال السنوات الخمس الماضية، وواصل مساره التصاعدي هذا العام مسجلا نموا بنسبة 85%. وفي عام 2024 ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 60% ليتجاوز 3,800,000,000,000 دولار أمريكي بنهاية العام، بحسب ما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال منتدى الأعمال الحوار الصناعي روسيا المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات معرض إينابروم 2025. كما قفز حجم الاستثمارات الروسية المتراكمة في المملكة خلال العام الماضي 6 أضعاف، فيما ارتفعت الاستثمارات السعودية المتراكمة في روسيا بنسبة 11%. وتم تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً في إطار التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والصندوق السعودي للاستثمار. ويستمر التنسيق بين البلدين في إطار اتفاقية أوبيك بلاس، بينما يجري حالياً بحث فرص توسيع التعاون في توريد معدات الطاقة وتوطين التقنيات المتقدمة في مجمعات الوقود والطاقة السعودية، كما تدرس مشاركة شركات روسية كشركاء في مجال الهندسة ضمن مشاريع الطاقة في المملكة. كما شهد المنتدى الأعمال السعودي الروسي الذي استضافته الرياض العام الماضي على هامش اجتماع اللجنة المشتركة مشاركة واسعة من قطاعي الأعمال في البلدين في محاولة لاستكشاف أفاق شراكة أوسع وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد. وتظهر الاتفاقية والتطورات الاقتصادية المعلنة خلال المنتدى اتساع نطاق التعاون الثنائي، الذي يشهد تحولا من التركيز التقليدي على قطاع الطاقة نحو إقامة شراكات في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والاستثمار المشترك والتبادل السياحي والثقافي، فيما قاله لبرنامجنا الدكتور عبد الله أحمد المغلوس، عضو جمعية السعودية للاقتصاد.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي موضوعنا الأخير، طفلة تونسية تنجح في ابتكار أول روبوت ذكي لمرافقة أطفال طيف التوحد. في محافظة سيدي بوزيد الواقعة وسط تونس، حيث تبدو الحياة أحياناً بعيدة عن صخب المختبرات التكنولوجية الكبرى، برزت هناك طفلة تونسية في 13 من عمرها تنشغل بعالم مختلف. لم تكن الطفلة التونسية آية جلالي تلاحق ألعاب الأطفال المعتادة بقدر ما كانت تلاحق الأسئلة: كيف تعمل الروبوتات؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من مجرد آلات جامدة إلى وسيلة لمساعدة الإنسان وتخفيف معاناته؟ ذلك الفضول الصغير تحول مع السنوات إلى مشروع علمي حمل بعدا إنسانيا عميقا، بعدما نجحت التلميذة التونسية التي تدرس بالصف الثامن بالمدرسة الإعدادية النموذجية بسيدي بوزيد في ابتكار روبوت ذكي صمم خصيصا لمرافقة أطفال اضطراب طيف التوحد. ولم يمر هذا الابتكار مرور الكرام، إذ توج مؤخرا خلال الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي

0: في مدينة العلوم في العاصمة تونس، واختير من بين عشرات المشاريع ليعرض خلال افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب أمام الرئيس التونسي قيس سعيد. ورغم صغر سنها فإن آية لا تتحدث عن مشروعها بوصفها مجرد تجربة مدرسية أو إنجاز شخصي، بل تنظر إليه باعتباره محاولة لفهم عالم أطفال التوحد والاقتراب من احتياجاتهم اليومية عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. داخل منزلها في محافظة سيدي بوزيد بدأت الحكاية قبل سنوات، حين كانت ترافق والدتها أستاذة إعلامية إلى ناد مختص في التكنولوجيا والبرمجة. هناك كانت الطفلة الصغيرة تراقب بصمت تلاميذ أكبر منها سناً وهم يقومون بتركيب الدوائر الإلكترونية وصناعة الروبوتات. تقول آية في حديثها لسبوتنيك: كانت والدتي تصطحبني معها إلى نادي الإعلامية وكنت أراقب التلاميذ وهم يركبون الروبوتات ويشتغلون على المشاريع التقنية، ومن هناك بدأت علاقتي بهذا العالم. كنت أبحث كثيراً عبر الإنترنت وأتابع طرق التركيب والبرمجة وكل ما يمكن أن يفيدني. ذلك الفضول المبكر تحول تدريجياً إلى شغف حقيقي بالتكنولوجيا. لم تكتفي آية بالمشاهدة، بل بدأت تخوض بنفسها تجارب صغيرة تتعلم من أخطائها وتعيد المحاولة مرة بعد أخرى. وبعد الحين والآخر كانت تكتشف أن التكنولوجيا ليست فقط مساحة للابتكار، وإنما أيضاً وسيلة للاقتراب من الناس ومشكلاتهم. وتوضح: اشتغلت سابقاً على مشاريع في مجالات مختلفة منها المجال الفلاحي، لكنني هذه المرة أردت التركيز على الجانب الصحي والإنساني. ولم تأتي فكرة المشروع من فراغ، بل من مشهد يومي كانت تتابعه عن قرب. فجار العائلة لديه طفل مصاب باضطراب طيف التوحد، وكانت آية تراقب سلوكه وحركاته اليومية وتحاول فهم تلك الانفعالات المفاجئة التي قد يعبر عنها الطفل دون قدرة على تفسيرها. وتضيف: كنت ألاحظ كيف يتصرف الطفل يوميا وكيف يصرخ أحيانا لأسباب لا نفهمها، ففكرت في ابتكار روبوت يمكن أن يساعد على فهم مشاعره. من هنا بدأت الفكرة تتحول إلى مشروع فعلي، مشروع يحمل اسم المرافق الذكي لأطفال طيف التوحد، وهو روبوت يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على مشاعر الطفل ومتابعته وتوفير بيئة أكثر أماناً له. لم يكن هدف آية صناعة روبوت تقني فقط، بل تصميم رفيق ذكي يستطيع أن يخفف العبء عن الأطفال المصابين بالتوحد وعائلاتهم. فالروبوت الذي ابتكرته يعتمد على واجهة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويحتوي على كاميرا قادرة على تحليل تعابير الوجه والتعرف على المشاعر المختلفة للطفل. وتشرح آية: الروبوت يعتمد على خوارزميات للتعرف على المشاعر عبر الوجه، وهي تقنية تقوم بتحليل 7 مشاعر مختلفة وتحديد النسبة الأقرب للحالة النفسية التي يعيشها الطفل. ولا يقتصر دور الروبوت على تحليل المشاعر فقط، بل يمكنه أيضا تعرف على الوجوه المصرح لها بالدخول إلى فضاء الطفل مع إرسال بيانات مباشرة إلى الولي أو الشخص المعني بمتابعته، إضافة إلى توفير بث مباشر يتيح للعائلة الاطمئنان على طفلها عن بعد. وبالنسبة لآية فإن الجانب الإنساني في المشروع لا يقل أهمية عن الجانب التقني، خاصة بعدما لاحظت حجم المعاناة اليومية التي تعيشها بعض العائلات في مرافقة أطفال التوحد. وتقول آية: والد الطفل الذي توحيت منه الفكرة لم يكن قادرا دائما على البقاء معه بسبب العمل، وكان يضطر أحيانا إلى التغيب عن عمله حتى يرافقه. لذلك فكرت في وسيلة تمكنه من متابعة ابنه والاطمئنان عليه عن بعد. كما يحتوي الروبوت على لعبة تفاعلية موجهة لأطفال التوحد تهدف إلى مساعدتهم على التخلص من التوتر والغضب والحزن وخلق مساحة من الترفيه والراحة النفسية. وتؤكد آية أن العمل على المشروع جعلها تقترب أكثر من عالم أطفال التوحد وتكتشف جوانب إنسانية لم تكن تتوقعها. وتقول: تعلمت من أطفال التوحد الكثير، هم أذكى مما يعتقده الناس، وتعلمت منهم الأخوة والطيبة والإنسانية. ورغم حداثة سنها تتحدث آية بثقة واضحة عن مشروعها وعن رغبتها في تطويره ليصبح أكثر قدرة على خدمة الأطفال.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى أخبار قصيرة متفرقة، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا والتي شملت مستشفى للأمراض النفسية تعني أنه قد حان الوقت أن تستدعي بريطانيا مسعفين لها. وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية: عندما تفرض حكومة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني عقوبات على مستشفى للأمراض النفسية فقد حان الوقت للندن أن تستعين بمسعفين لها. وأضافت بريطانيا 85 فرداً وكياناً إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية البريطانية. قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إن إسرائيل تعمل منذ نحو عام ونصف على تهديد الاستقرار في سوريا وزعزعة الأمن فيها. وأكد على هامش منتدى التنسيق للشراكة السورية في بروكسل أن دمشق أعلنت منذ اليوم الأول التزامها باتفاق فصل القوات لعام 1974 إلى جانب دعم تفعيل دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف. وأضاف: أجرينا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية ولم نصل إلى نتيجة ملموسة حتى الآن، ونطمح أن نصل إلى علاقة مستقرة وهادئة مع الجانب الإسرائيلي، لأننا نريد أن نركز على إعادة الإعمار وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين. أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتوصل إلى اتفاق اليوم حول فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وقبل اجتماع وزراء خارجية الكتلة صرحت كلاس قائلة: أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات على المستوطنين المتطرفين، لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أنه لا يزال غير واضح تماماً ما إذا كان سيتم تأمين الأغلبية المطلوبة للمقترحات. ويأتي تصريحها في خضم تصاعد دام أشهراً في هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. في الأشهر الأخيرة ضغط بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على الكتلة لتعليق اتفاقية الارتباط مع إسرائيل أو لفرض عقوبات على الوزيرين في حكومة اليمين المتطرف إتمار بن غفير وسموتريتش. وتزايدت الانتقادات من مسؤولين غربيين وسابقين في إسرائيل مع مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياساتها الداعمة لأنشطة المستوطنين في الضفة الغربية.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
2: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: في حياتنا تتشكل المساحات، نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
4: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
4: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش: هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟ في خطوة تمثل تحولا مهما في ملف استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية عالميا، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية التي خرجت من بلدانها خلال فترات الاستعمار. هذا القانون ربما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة النظر في وضع المقتنيات التاريخية المنهوبة إبان فترات الاستعمار. وفي إطار تنفيذ هذا التوجه الجديد، بدأت السلطات الفرنسية مراجعة أصول ما يقرب من 90,000 قطعة أثرية أفريقية محفوظة داخل المتاحف الفرنسية. القاهرة رحبت من جانبها بأي خطوة تقوم بها أي دولة بهدف إعادة هذا الإرث التاريخي لبلدانه الأصلية، خاصة أن مصر تعد من أكثر دول القارة الإفريقية التي تعرضت لنهب ونقل أثارها خلال فترات الاستعمار. وأكدت القاهرة أن جهود استرداد الآثار المصرية من الخارج مستمرة على مستوى وزارة الخارجية والسفارات بالخارج ووزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام للشؤون الدولية. فإلى أي مدى سيسهل هذا القانون الفرنسي مهمة مصر في استرداد آثارها من فرنسا؟ حول هذا الموضوع وغيره من المحاور تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. ويسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف من القاهرة المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات الدكتور بسام الشمع. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بسام عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي أهم القطع الأثرية المصرية المنهوبة في فرنسا والتي يمكن أن ينطبق عليها القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي؟
7: النواة بتاعت متحف اللوفر قامت على عدد من الصناديق التي رصدها المصريين، وخصوصا في دار الوثائق القومية المصرية. فتقرأي في دار الوثائق أن هناك صناديق كانت مليئة ومكتظة بالآثار المصرية، خرجت في أيام عالم اللغويات الفرنسي شامبليون، وأخرجها أيضا عدد كبير كان ماريات، وهو المسؤول عن فكرة تجميع الآثار في متحف بميدان التحرير الآن. إذن اثنان من أهم أسماء علوم المصريات في العالم اشتركا في أن يأخذوا ويسرقوا بدون وجه حق عدد كبير من الآثار التي أصبحت فيما بعد النواة لمتحف اللوفر القسم المصري الشهير. هذه واحدة. ثانيا، أما بالنسبة لأهم القطع، فطبعا إذا أنت تسأليني بعد 44 عاما من قراءة التاريخ المصري، فطبعا أنا هعتبر من أول بنسة الشعر حتى المسلة الموجودة في ميدان الكونكورد الآن هي آثار مصرية تستحق أن تعود إلى أرض بلدها. ولكن إذا قلنا الأشهر فنقول نمرة واحد طبعا لوحة الأبراج الفلكية التي يطلق عليها زودياك، وهي تأتي من سقف في أعلى معبد دندرة في محافظة قنا بجنوب مصر العظيمة. وهذه اللوحة لوحة متفردة ليس لها مثيل، وهي تحوي عدد كبير من الأبراج الفلكية والتي يتعرف عليها الناس الآن، مثل أبراج الأسد والحوت والجوزاء والسرطان وهكذا. وقد تم نشرها بالمنشار من سقف المعبد في جنوب مصر، وهي الآن في سقف متحف اللوفر أعلى القاعة. وبالتالي عندما نسأل هل تردوها إلينا، فيقول أنه من الخطورة أن نفك المسامير ونفك كذا وكذا، طبعا أسباب كلها من وجهة نظري أنا واهية. يوجد أيضا تمثال، وهذا هو أيضا لب الحملة التي دشنتها أول أمس، هناك تمثال هام جدا رغم صغر حجمه للملك توت عنخ إيمن، المسمى الآن بتوت عنخ آمون، لأنه عندما افتتحنا المتحف الكبير في الأول من نوفمبر 2025 كان الكلام على أن لأول والمرة في التاريخ منذ 1922 4 نوفمبر ميعاد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك المقبرة رقم 62، سوف يتم تجميع كل القطع بتاعة المقبرة في مبنى واحد، وهذا ما نزوره الآن ونشرحه للسائحين ويزور السائحين من كل بقاع الأرض، ولكن تنقصه قطعة أثرية واحدة إذا عادت سوف تسمع في أخبار وأنباء العالم، وهو عبارة عن تمثال رائع صغير الحجم يحمل اسم الملك الشاب الذهبي، ورغم أنه منحوت من شيء ليس له علاقة بالذهب إلا أن أهميته الأثرية والعقائدية في مصر القديمة هام جدا، وهو معروض داخل فاترينة، ليس معروضا لوحده أو يعني مصنوع له فاترينة زجاجية لوحده، ولكن هو موضوع وسط مجموعة من التماثيل الصغيرة وكأنه يتوه داخل هذه الفاترينة، وبالتالي أنا أطالب بعودته.
6: بالحديث عن المتحف الكبير دكتور، هل سينطبق هذا القانون على آلاف القطع الموجودة في القسم المصري بمتحف اللوفر والتي يعتبرها الشعب الفرنسي ملكية عامة؟
7: الشعب الفرنسي كما هو الحال في شعوب أخرى مثل الشعب البريطاني والشعب الأمريكي والشعب الطلياني أيضا والألماني، حيث رأس نفرتيتي وأقدم خريطة في العالم موجودة في إيطاليا، وهي ترجع إلى البرديات المصرية القديمة، لوحة رشيد الحجرية التي ساعدت في فك الرموز المصرية القديمة موجودة في المتحف البريطاني، تمثال حيم إيونو مهندس الهرم الأكبر، هذا المهندس العبقري الذي يعني زي ما بنقول في مصر هنا دوخ مهندسين العالم المعماريين، لأنه لا يعلم أحد كيف شيد وصمم هذا المبنى العظيم الهرم الكبير للملك خوفو، له تمثال واحد في العالم، في العالم لا يوجد له تمثال آخر في متحف رومر أوند بلياتزيس في هيلدسهايم في مدينة هيلدسهايم 30 كيلو من هانوفر في ألمانيا، وهكذا عندنا المهندس الهرم الثاني موجود في أمريكا في متحف الفن ببوسطن وهكذا. فيعتبروا أن في نقطتين مهمين جدا، يعتبر هذه الآثار أنهم حموها، دائما ما يقول لك نحن حميناها من الدمار، لا أعلم يعني أي دمار هم يتكلمون عنه، فمتحف اللوفر من أشهر قليلة قد تم سرقته بدراجات نارية سكوتر، يعني أنا لو كنت قد عدوت كنت قد أمسكت باللصوص، كيف أنت تقول لي أنك تؤمنها وأنت تسرق؟ كيف تقول لي أنك حامتها وأنت قد ضربت في الحرب العالمية الثانية بالطيارات وتم تدمير كثير من آثارنا المصرية في لندن وفي ألمانيا وغيرها، وهذا كله مثبوت وموثق عندهم قبل ما يبقى موثق عندنا، وبالذات مسلة رمسيس الثاني القادمة من أمام صرح معبد الأقصر في البر الشرقي من مدينة الأقصر، وهي الآن تتبوأ مكانها في منتصف ميدان الكونكورد، وهو ميدان مشهور بالإعدامات والمقصلة، وقد تم إعدام أكثر من 1000 فرنسي في هذا الميدان، وثم غيروا اسمه إلى الكونكورد لجاي يغيروا تاريخه الدموي، والآن هذه المسلة تتعرض لكثير جدا، وانظروا إلى التقرير الرسمي الفرنسي منذ سنوات عن ماذا يحدث لهذه المسلة من تشققات ومن تأثير من رياح نهر السن ومن عادم السيارات والفايبريشن الاهتزازات التي تؤديها السيارات التي تجري بجانبها، يعني هذه المسلة في طور التدمير الآن، وهذا بشهادة المعماري الفرنسي نفسه الذي كان مسؤولا عن حي الكونكورد روبرت سوليه الفرنسي الشهير عرضه. فإذا يعني أنا لا أعلم من أين أتوا بهذه الفكرة في أن هذه الآثار هم يمتلكوها، وخصوصا أن للأسف للأسف للأسف وأقولها ثلاث مرات للأسف أن هناك المادة 4، ومن هنا ومن خلال سبوتنيك أنا بوجه رسالة إلى كل بلاد العالم المشتركة والتي وقعت على اتفاقية اليونسكو في باريس 1970، والتي تعني من ضمن ما تعني به عودة الآثار إلى بلادها الأصلية. يوجد مادة 4 والتي تقول إذا اتفق الطرفان يعني بلدين اتفق المسؤولين بتوعهم على تبادل آثار أو ممتلكات ثقافية كما أطلق عليها في اتفاقية اليونسكو الشهيرة في 1970، أو أهديت من قبل مسؤول إلى مسؤول آخر في بلد آخر، فهذا يعتبر هذا الممتلك الثقافي يعتبر ملك كان للطرف الثاني، يعني بمعنى أن محمد علي حاكم مصر من 1805 عندما أهدى لويس فيليب الملك فرنسا بسلة رمسيس الثاني وتم وضعها في ميدان الكونكورد، تصبح طبقا للمادة 4 تصبح مسلة رمسيس الثاني فرنسية، ممتلك ثقافي فرنسي، يعني أنا لا أعلم كيف وقعوا على هذه المادة والتي أطالب بحذفها تماما، لأنها من المواد التي تستخدم في أن هذه البلد تحتفظ بها، وأنا بعتقد أن هناك موف أو حركة عالمية منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات في استعادة الآثار. يوجد متاحف كثيرة جدا الآن في العالم أخذت هذه الخطوة الإيجابية وبدأت إعادة بعض الآثار. يعني نحن مثلا في مصر استردينا في العشر سنين اللي فاتوا حوالي 30 ألف قطعة أثرية من التي قد سرقت من مصر. وأخيرا في هذه النقطة أقول يوجد كلمة أخرى تستخدم: باطل يرد به باطل، يعني وليس حق يرد به باطل. كلمة خرجت بطريقة مشروعة. يا سيدتي، يعني أنا 44 عاما بقرأ تاريخ وسافرت هنا وهناك وطالبت ودشنت الحملات لعودة الآثار، لم أفهم كلمة خرجت بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية. لم أفهمها، ما معنى كلمة أن أثر يخرج خارج مصر بطريقة شرعية؟ يعني إيه شرعية؟ يعني محمد علي يقوم من النوم يوم ثم يهدي فرنسا مسلة؟ مسلة مسلة يا رجل.
6: وبالحديث عن الآثار التي خرجت بطريقة غير شرعية ومن بينها أيضا عن طريق الشراء، وبالحديث عن إهداء محمد علي المسلة في 1805، هذا القانون دكتور يغطي الفترة من 1815 إلى 1972. لماذا استبعدت باقي هذه الفترات؟ وهل تم اختيار هذه التواريخ تحديداً لاستبعاد آثار بعينها؟
7: يعني إذا تكلمت عن هذه الورقة الاتفاقية وهذه القوانين وهذه التشريعات، تجد أن مرسوم محمد علي أصدر في 15 أغسطس 1835. طبعا مسلة رمسيس الثاني ذهبت وقررت أن تذهب خارج مصر قبل هذا. ثم تجد بقى في وسط الكلمات أشياء مثل ممنوع خروج آثار القرون الماضية كما أطلق عليها في المرسوم إلا بقرار من الوالي. يا سلام، طب ما أنت كده يعني فتحت البوابة، أنت تعطي وأنت لا تملك، أنت تعطي من لا يستحق ما لا تملك أنت. إذن تقول لي طب يا بسام، ما هو الأثر الذي يخرج من مصر ويكون شرعيا كهدية من مصر إلى مثلا بلد ما زي فرنسا أو إيطاليا أو إنجلترا أو كذا؟ أقول لك الحالة الوحيدة التي أستطيع أن أقول على الهواء أنها من حق هذه الدولة أن تستقبلها كهدية من مصر، عندما يوقع 108 مليون مصري وهم المالكين الأصليين لهذه الآثار، وليس حاكم وليس حكومة وليس وزارة وليس محمد علي وليس خديوي وليس آخر، لا، يبقى المصريين ذات نفسهم هم اللي بيهدوا، وهذا ما لم ولن يحدث. إذن لا تجعليني أنا كمصري محب لحضارتي أدفع فاتورة حاكم يعني استيقظ يوما وقرر أن يعطي. يعني الخديوي كان مع الأرشيدوك النمساوي وبيشاهدوا قاعة كاملة في متحف من الآثار، فأبدى الأرشيدوك النمساوي، قصة مشهورة موثقة، أبدى اهتمامه وإعجابه بالآثار، فما كان من الخديوي إلا أنه قال له فلتأخذ القاعة بأكملها، اذهبوا إلى متحف فيينا لتجدوا كل القاعة معروضة في متحف فيينا في النمسا. فنحن يا سيدي ندفع فواتير، وبالتالي يعني زيارة ماكرون وإلى مصر وإعلانه عن هذه الورقة الاتفاقية أو هذا القانون، هو الآن قانون. ليه بقى؟ لأن هو قبل كده، قبل كلام ماكرون، كان على كل قطعة أثرية أن تخرج أن يصدر لها قانونا. تخيلي، يعني كل قطعة، لو كانت بنسة شعر الملكة هترجع لمصر من اللوفر مثلا، كان يستظهر لها قانون خاص برجوعها. الآن لا، الآن في قانون واحد بس اللي هو عامله ماكرون ده، وده يرجع بقى كل القطع اللي أنا عايزها. فهذه فرصة عمرنا في مصر أن نطالب بعودة كل هذه الآثار.
6: في هذا السياق دكتور، القانون الفرنسي يشترط لاستعادة القطعة الأثرية إثبات أنها نهبت أو خرجت بطريقة غير مشروعة. كيف يمكن توفير الوثائق التي تثبت ذلك؟ وحضرتك تحدثت عن صعوبة تحديد مفهوم الشرعية.
7: يعني يتكلموا مثلا عن الهدية، ويتكلموا عن التهريب، ويتكلمون عن فكرة الشراء والبيع من نفوس ضعيفة أرادوا أن يغتنوا وأن يصيبوا من الثراء المفاجئ بأنهم يعني يبيعوا الآثار إلى الآخر، وبالتالي هو يقول لك طيب ما تروح تشوف المصري اللي باع لي الآثر ده، أنا مالي، أنت واحد من عندك، واحد من مواطنيك، باع لي الآثر دوت وأنا دفعت له فلوس. ولذلك حتى في حضرتك وأنت بتلاحظي بيع الآثار علنا يا رجل في في المزادات العالمية مثل يعني المزادات الشهيرة زي كريستيز وسوذبيز وإلى آخره. طيب دلوقتي أنت أذهب إليك وأقول لك الأثر الذي تبعه كما حدث في رأس توت عنخ آمون رأس التمثال الشهيرة منذ سنوات قليلة. ذهبت مصر وقالت لهم أين الورقة التي تثبت أن هذه الرأس قد تنقلت من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان حيث وصلت إلى كريستيز، وبالتالي أنت تبيعها أمام العالم بورقة يسموها البروفننس. تتملي تلاقي كلمة بروفننس موجودة في المزادات في الأوراق بتاعت المزادات. إيه البروفننس دي؟ دي شجرة انتقال، يعني شجرة العيلة بتاعت انتقال التمثال أو القطعة الأثرية من مكان إلى آخر. لورد فلان اشتراها في 1800 من الأقصر، ثم ذهبت كهدية منه إلى بنته، فبنته اتجوزت فدتها لأولاد كده، تقعد تلف تلف تلف، أو حد يبيعها فيبيعها فيبيعها فيبيعها فيبيعها لغاية لما توصل لواحد قال لك أنا عايز أبيعها علنا فيقام عليها مزاد. كل هذه الطرق في الآخر خالص لكي يتفرق دمه بين القبائل، وكي يتفرق دم الأثر بين القبائل، فلا تعلمي من مسؤول عن من وأين بدأت الرحلة التي خرجت من مصر ومن أي مكان. الآن نحن في مصر منذ سنوات قد غلظنا العقوبة حتى وصلت إلى 25 عاما، وهو ما نطلق عليه في مصر لفظ المؤبد. المؤبد أي السجن لمدة 25 عاما لمهربي الآثار. يعني ماذا سوف تفعل الدولة أكثر من هذا يعني قانونا؟ يعني نعمل إيه بقى؟ إعدام في الآخر بقى. لكن في آخر الأمر هي نفوذ ضعيفة وكذا. أما بالنسبة للقانون العالمي والدولي فأنا لدي تساؤل بسيط في منطقة خروج الأثر وبيعه في الخارج دي. هو لماذا دائما وأبدا يا سيدتي ويا سادة يا مستمعين، يعني النقطة اللي جاية دي حد يجاوبني عليها، لماذا هي آثاري أنا دائما؟ لماذا هي الآثار المصرية دائما؟ لماذا هي آثار التي تجلب أغلب المبيعات في صلاة المزادات العالمية؟ لماذا مسلاتي في كل مكان وكل ميادين العالم؟ لماذا لا أعرض أنا برج إيفل في الإسكندرية؟ لماذا لا أعرض أنا تمثال الحرية في ميدان التحرير بالقاهرة؟ لماذا لا أعرض أنا جزء من الكولوسيوم في إيطاليا في الأقصر؟ لماذا لا أعرض تماثيل من الحضارة الرومانية التي تأتي من روما ولا تأتي من مصر؟ أتكلم عندي في متاحفي. لماذا أنا اللي آلاف من آثاري معروضة في برلين واللوفر والبريطاني والمتروبوليتان وبروكلين وإلى آخره؟ لماذا أنا التي مسلتي؟ هل تعلموا أن روما لوحدها، روما وحدها بها 13 مسلة، 13 مسلة في روما يوجد مسلات واقفة أكثر ما هناك مسلات واقفة في مصر، فأين العالم؟
6: إذن إلى أي مدى يمكن أن تمثل عمليات التدقيق التي تجريها المتاحف الفرنسية لتتبع مسار 90,000 قطعة أثرية وصلت فرنسا تحدياً في طريق تنفيذ هذا القانون؟
7: يعني عندما سوف يؤرشفوها إذا يعني إذا نجحوا في هذا، يعني هم يثبتوا على أنفسهم العدد. يعني سبقهم المتحف البريطاني في هذا وأخرج يعني أخرجت إحصائية رسمية بأن هناك 100,000 قطعة مصرية في القسم المصري في المتحف البريطاني، من وسط حوالي 7 مليون قطعة موجودة في المتحف البريطاني، يا إما في المخازن يا إما معروضة في المتحف نفسه. فإذا فعل متحف اللوفر نفس الشيء ليخرج لنا ويحدد لنا إذا كان الرقم 55,000 وهو الرقم المتداول من الآثار المصرية في اللوفر، وأنا لا أعتقد في هذا الرقم، لا أعتقد في هذا الرقم، أنا أعتقد الرقم أكبر من هذا بكثير بكثير. يعني لا تنسي أن يعني فرنسا قد احتلتنا 3 سنوات، وأن بريطانيا احتلتنا فوق 70 عاما. هذه الاحتلالات يعني أخذت الأشياء من هنا، يعني حتى أن لوحة رشيد الحجرية كانت في أيدي الفرنسيين وأخذها البريطانيين منهم بعد أن هزموهم واستسلام الإسكندرية، الاتفاقية الشهيرة بتاعت استسلام الإسكندرية، سلم الفرنسيين إلى البريطانيين لوحة رشيد الحجرية وهي الموجودة الآن في المتحف البريطاني، وهي يعني أثمن لوحة حجرية في تاريخ مصر كله. فإذا نجح اللوفر في أنه يؤرشف ويحدد ويسجل الآثار المصرية، هنا أنا أقول يسجل وأضع تحتها 500 خط من الذهب والفضة والياقوت، لأن كلمة التسجيل هنا كما هي الحال أو كما هو الحال في مصر، فإنك عندما تسجل أثر لا يخرج، وإذا خرج يعود. يعني إيه؟ يعني لو أنا رحت لمزاد قلت له تستنى، أنت بتبيع الأثر ده، انتظر انتظر، هذا الأثر له رقم مسجل عندي في مصر 735/2 وتأكد. فهذا قانونا على طول تاني يوم الصبح أخذ الأثر بتاعي وأروح من لندن أو من باريس على طول طالما مسجل. فإذا فليخرج علينا اللوفر برقم، فليخرج علينا اللوفر بأسباب الاحتفاظ بهذه الآثار، فليخرج علينا اللوفر بقوله أن اللوفر آمن، وأنا لا أعتقد أن اللوفر آمن، ولا أعتقد أن المتحف البريطاني آمن. والدليل أن العام الماضي كما قرأتم أجمعين كان هناك 2000 قطعة تم سرقتها، واستقال بروفيسور فيتشر اللي هو مدير المتحف البريطاني بعد هذه الحادثة البائسة. يا أخي لا نعلم ماذا يحدث لهؤلاء بعد أن يذهبوا، يعني ماذا حدث لمديرة اللوفر بعد سرقة تاج ومجوهرات نابليون وعائلة كذا وعائلة كذا، ماذا حدث له؟ ما لا نعلم. ماذا حدث لمدير المتحف البريطاني؟ لا نعلم، لا نعلم.
6: تحدثت حضرتك عن تذرع الجانب الفرنسي بتحديات في نقل زودياك دندرة وما إلى ذلك، إلى أي مدى يمكن أن تمثل فنيات عملية النقل خطورة على الأثار ذات القيمة التي تهم تاريخ الإنسانية؟
7: جدا، أشكرك جدا. والمناسبة هم اعترفوا بده، إذا قرأت التقارير التاريخية والرسمية التي كتبها الذين نقلوا مسلة، مثلا مسلة رمسيس الثاني من الأقصر إلى ميدان الكونكورد، سوف تبكين بالدموع والدم عندما تجد أن الفرنسيين نفسهم قاعدين متضايقين وخايفين إن هم، لدرجة إن أنت لما تبصي في المسلة هتلاقي المسلة اللي ناحية النيل هم مسلتين جنب بعض ما فيش فرق بينهم يعني بالأمطار بتوع رمسيس الثاني. فقرروا وفضلوا أن يأخذوا المسلة الأقرب إلى نهر النيل علشان خايفين وهم بينقلوها تقع لتتكسر. هذه حادثة شهيرة. التلتاشر مسلة اللي موجودين في روما واللي تم نقلهم من مصر يوجد فيهم مسلة واحدة لم تسقط، يعني 12 مسلة سقطوا في إيطاليا، مسلات مصرية، ويتم عملية النقل بتاعتهم وعملية توقيفهم وتنصيبهم في الميادين في الماضي، وقعوا اتكسروا. 12 مسلة اتكسرت وتم ترميمها، والآن هم واقفين في منتصف ميادين روما. الوحيدة اللي موعدش بتاعت الفاتيكان اللي هي المسلة بتاعتنا اللي موجودة في الفاتيكان، اللي أنا النهاردة الصبح بس دشنت حملة موجهة إلى بابا الفاتيكان لإعادتها إلى مصر، لأنك يعني أنت يعني تعظ بأن لا سرقة كما هو آتي في العهد الجديد، وبالتالي أمامك يعني أمام الكنيسة يوجد مسلة مسروقة يعني من مصر. وبالتالي نقل الآثار، حتى إني أنا ضد فكرة الآثار الطائرة أو المتاحف الطائرة، يعني دائما وأبدا ما هنا في مصر أعترض عندما تذهب آثار إلى الخارج لتعرض لمدة شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، لإني أخشى ما أخشى الآن. الطيران غير آمن، الطائرات غير آمنة، نحن نسمع ونرى بعيوننا يعني ماذا يحدث من مصائب وكوارث و حوادث طيارات وحوادث سفن وحوادث إرهابية وتفجير، و 500 مليون سبب يخليني لا. وكما نقول في مصر هنا، ابني على كتفي، ابني ولدي على كتفي، آثاري موجودة هنا، أستقبل العالم كله. والدليل المتحف الكبير، نحن نزار في المتحف الكبير ب 19,000 سائح يوميا، فبالتالي أهلا ومرحبا بالجميع اللي يدرسوا ويذاكروا ويشاهدوا ويتمتعوا بآثارنا. ولا هناك، ليس هناك أي حق ولو 1% لهذه البلاد الأجنبية في أن يحتفظوا بهذه الآثار.
6: دكتور، حضرتك تعتبر هذه فرصة العمر لمصر، كيف تستفيد مصر من هذا القانون الجديد، وما هي أفضل الممارسات للتعاون المصري مع المؤسسات الأوروبية لإعادة ملفات توثيق قانونية وعملية استعادة الأثار؟
7: هذا سؤال هام، يعني لأن نمرة واحد، يعني أنا لدي قائمة، مثلا أنا قد أعددت قائمة من الأثار المشهورة، لسه بقى يعني لما نجيب الأثار المشهورة نخش على المرحلة الثانية اللي هي بقى استعادة كل أثارنا. ورغم أن هذه الجملة جملة طموحة جدا، يعني يعتقد البعض أن أنا طموح أو متفائل زيادة عن اللزوم، ولكن دعونا نتفائل، فنحن الآن لا نملك بكل هذه الحركات في العالم في يعني الاستحواذ على أثارنا، فنحن كشخص مثلي لا يملك إلا أنه يحاول ويتفائل ولا يسلم ولا يكل ولا يمل. فإذا هناك قائمة مثل تمثال حميون مهندس الهرم الأكبر، لوحة الأبراج الفلكية زودياك من اللوفر، تمثيل أخناتون، تمثال توت عنخ إيمن من اللوفر، يوجد أيضا تمثال عنخ حائف مهندس الهرم الثاني والأكبر أيضا موجود في بوسطن، متحف بوسطن في أمريكا، يوجد رأس نفرتيتي التي قد اشتركت مع الدكتور زي حواس الشهر الماضي في حملة الآن هي عالمية يقودها دكتور زاهي، وقد اشتركت بحملتي يعني مزجنا الحملتين مع بعض عشان نسترد راس نفرتيتي لكي يقوى الفكر والشعور الشعبي. وبالمناسبة أنا أجد أنه عودة الآثار المصرية سوف تدعم بشكل كبير عن طريق الشعب. يعني أنا جربت دشنت حملة شعبية لاسترداد أثر من المتحف البريطاني وقد هز أرجاء وجدران المتحف البريطاني، وقد استغرب واستعجب مسؤول المتحف البريطاني من أن الشعب المصري هائج ومائج على استعادة هذا الأثر. وقالوا كهذا، اتصلوا بوزارة الأثار المصرية وقالوا لا هذا، قالوا لهم يعني ماذا حدث للمصريين، يعني ماذا الشعب المصري. فهذه أيضا رسالة إلى يعني أبناء جلدتي وأبناء شعبي في مصر بأن يجب عليكم أن تضغطوا عن طريق وسائل الاجتماعية، الإيميلز، الواتسابس، الحاجات ديت، دي حاجات مؤثرة جدا جدا. أما فرصتنا وفرصة العمر في أن احنا نستردها بأن هناك رئيس دولة شهيرة جدا في الاستحواذ على الآثار وهي فرنسا، وهي دولة كلنا نعلم حالة الشغف وحالة الإيجيبتومانيا وحالة الهلع وحالة الاهتمام الشديد في بعض الأحيان كمان المبالغ فيه يعني في الآثار والحضارة المصرية. فرصتنا أن لو أستخدم حضرتك حاجة مهمة يجب أن السادة المستمعين يعني يفكروا فيها، لو أرجع ماكرون تمثال 5 سنتي ارتفاع إلى مصر لفتحت أبواب عودة الآثار المصرية في كل حتة في العالم. واستمعوا إلى هذه الجملة مني أرجوكم، وكلموني بعد 2-3 تاني قولوا لي بس ما انت قلت كده عندنا في سبوتنيك، لان اذا فتح اللوفر ابوابه لعودة الاثار المصرية سوف تليه متاحف كبيرة اخرى وتفعل نفس الشيء.
6: اخيرا وبالحديث عن الشعور الشعبي، ما هو الاثر الثقافي والرمزي المتوقع لعودة هذه الاثار على الوعي الوطني المصري، خاصة الأجيال الجديدة التي تتجاذبها تيارات متشددة من جانب وشديدة الليبرالية من جانب آخر؟
7: تعالي وزوري مصر وامشي وسط الشارع المصري الآن 2026، وبالذات وبالأخص بعد افتتاح المتحف الكبير في 1 نوفمبر 2025، سوف تجدين أجيال، مش جيل واحد، أجيال كثيرة من المصريين اللي أنا كنت يعني بوعيهم في حركات توعوية وثقافية تتبع وزارات الثقافة والتعليم والرياضة والشباب وكل هذا، وكنا يعني نجري هنا وهناك لكي نقنع 10 أنفار أو 5 شباب بأن أثارنا وحضارتنا وكذا، وكان مثلا ممكن يكون رد الفعل نسبته قليلة. الآن رد فعل المصريين كان مفاجئا للعالم. الأجانب الذين يأتوا معي للمتحف الكبير يرون الشباب المصري الذي يزور والذي يهتم والذي يأخذ الصور وكذا، لا ده فيه حركة ثقافية توعوية في الحضارة المصرية. وبعد افتتاح المتحف بالذات، هذه 1. 2، أخبار احترام الآثار المصرية، احترام الآثار المصرية في المتاحف الخارجية بدأت صداها يبان ويأثر، بدأ الصدى ده يأثر عندنا جدا.
6: بحديثي إلى الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، نصل إلى ختام مساحة حرة لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج شؤون عسكرية.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم الساحة الحمراء في موسكو تستقبل عرضا مهيبا بمناسبة عيد النصر على النازية. تحيي روسيا اليوم السبت الذكرى 81 للنصر على النازية في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعا حاسما أسفر عن هزيمة النازية. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء في موسكو لحضور العرض العسكري المقام بهذه المناسبة، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا. نعم، تستقبل العاصمة الروسية موسكو اليوم في 9 مايو أيار الجاري استعراضا مهيبا إحياء للذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. ألقى الرئيس بوتين كلمة بهذه المناسبة معلنا دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب، وقد اعتلى منصات الشرف إلى جانب الرئيس بوتين كبار المسؤولين في الدولة وعدد من المحاربين القدامى من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والدول الصديقة والشقيقة. جاء في كلمة الرئيس بوتين التي ألقاها بهذه المناسبة: أهنئكم بيوم النصر، عيدنا المقدس المشرق والأهم، نحتفل بمشاعر الفخر والحب لوطننا. وتابع بوتين يقول: نجل إرث جنود النصر، إن رعاية الوطن توحد بلدنا بأكمله، شعب روسيا بأكمله، والحفاظ على ذكرى أحداث الحرب الوطنية العظمى، تاريخها الحقيقي وأبطالها الحقيقيين هو شرف لنا. وشدد بوتين: سنخلد في ذاكرتنا بطولات الشعب السوفيتي، فهم من قدموا الإسهام الحاسم في دحر النازية، وأنقذوا بلادهم وأنقذوا العالم، ووضعوا حدا للشر المطلق الذي لا يرحم، وأعاد السيادة إلى الدول التي استسلمت لألمانيا النازية وأصبحت شريكة ذليلة في جرائمها. قال بوتين: ننحني إجلالا لمن سقطوا في المعركة، لمن تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال وفي الأسر، ولمن ماتوا جوعا في لينينغراد المحاصرة وغيرها من المدن والبلدات المحاصرة، لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن، من أجل روسيا. ننحني إجلالا لذكرى أبنائنا وبناتنا، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا. شارك في العرض أفراد من جميع فروع وأقسام القوات المسلحة، بما في ذلك أفراد طواقم مراكز قيادات القوات الصاروخية الاستراتيجية وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية وتشكيلات تمثل الوحدات والقوات التي خاضت الحرب الوطنية العظمى وقضت على جيوش ألمانيا النازية وحلفائها. خلال الجزء الجوي من العرض حلقت طائرات تابعة لفرق الاستعراض الجوي الروسية فوق الساحة الحمراء، وفي نهاية العرض قام طيارو مقاتلات سخوي 25 الهجومية بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الروسي. عن الأهمية التاريخية لهذا اليوم المجيد تحدث لسبوتنيك الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسي الدكتور عباس جمعة.
9: يعد يوم النصر أعظم الأعياد الوطنية، إذ يخلد انتصار القوات السوفيتية في الحرب الوطنية العظمى، وكذلك انتهاء العمليات العسكرية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن بأي حال المبالغة في تقدير أهمية هذا العيد، فهو يحتفل به في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق لما يحمله من دلالات تاريخية عميقة وعظيمة تتجلى في عدة أبعاد. أول هذه الأبعاد هو بطبيعة الحال انتهاء أكبر نزاع عسكري شهدته أوروبا في تاريخها الحديث، فقد مثل الانتصار على ألمانيا النازية نهاية حرب مدمرة أودت بحياة عشرات الملايين من البشر، وبالنسبة للشعوب التي عاشت على أراضي الاتحاد السوفيتي لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان حدثا حضاريا وإنسانيا بالغ الأهمية، انتصارا للخير على الشر وللحياة على الموت. لقد تكبدت تلك الشعوب خسائر بشرية هائلة، ولا يمكن تمييز شعب بعينه، إذ أن الجميع عانوا وانتظروا هذا اليوم وساهموا بكل ما استطاعوا في الاقتراب منه وتحقيقه. أما البعد الثاني فيتمثل في تشكيل النظام العالمي لما بعد الحرب، واليوم كثيرا ما نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب وعن نظام دولي جديد، إلا أن شيئا مشابها لذلك قد حدث بالفعل عام 1945، فقد أدى انتصار التحالف المناهض لهتلر إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة ومختلفة جذريا، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة. وبعد انتهاء الحرب دخل العالم مرحلة جديدة، لكنها وللأسف الشديد اتسمت بالصراع بين الاتحاد السوفيتي والغرب، فما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، حتى بدأ الغرب بمواجهة الاتحاد السوفيتي متناسيا التحالف المناهض للنازية ومتغافلا عن التضحيات والبطولات التي قدمها الجيش الأحمر. وما تزال أصداء تلك المرحلة تتردد حتى يومنا هذا، فالتوتر القائم بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي يعد امتدادا مباشرا لما بدأ عقب الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي يسعى البعض اليوم ومنهم ألمانيا الحالية والنظام في كييف إلى إعادة النظر في نتائجها. أما البعد الثالث فهو يوم النصر بوصفه رمزا للذاكرة الوطنية، فبالنسبة للعديد من العائلات في روسيا وخارجها يرتبط هذا اليوم بتاريخ شخصي وعائلي عميق، يكاد لا توجد عائلة لم تمسها الحرب أو لم تمر عبرها أثار النصر. إنه ذكرى الأقارب الذين سقطوا، وذكرى الجنود الذين قاتلوا في الجبهات، والعاملين في الجبهة الداخلية الذين تحملوا أعباء الحرب. لقد أصبح يوم النصر جزءا من الهوية الجماعية في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وغيرها من دول الفضاء السوفيتي السابق. ويبرز كذلك البعد السياسي والثقافي لهذا اليوم، وهو بعد بالغ الأهمية، فمع مرور الزمن لم يعد يوم النصر مجرد مناسبة تذكارية، بل اكتسب أيضا طابعا سياسيا ورمزيا، إذ تستخدمه الدول لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الوطنية والانتماء، كما يؤدي هذا اليوم دورا محوريا في نقل الذاكرة التاريخية من جيل إلى جيل، وفي الحفاظ على الاستمرارية التاريخية، وهي أمور لا غنى عنها لتربية الأجيال الجديدة على حب الوطن واحترام تاريخه، لا سيما عندما يكون هذا التاريخ مفعما بمثل هذه البطولات والتضحيات الجسام. وقد تختلف المواقف تجاه الإرث السوفيتي وتفسيرات الحرب من دولة إلى أخرى، غير أن الحقيقة الثابتة تبقى أن ألمانيا النازية كانت تجسيدا للشر، وأن الجيش السوفيتي هو الذي هزم ذلك الشر. أما محاولات بعض الدول ومنها أوكرانيا وعدد من دول البلطيق لإعادة تفسير هذه الذاكرة المشتركة والانتصار المشترك من منظور مراجع للتاريخ، فلا يمكن إلا أن تثير الأسى والاستياء، وفي جانب من جوانب الصراع الدائر اليوم بين روسيا وأوكرانيا تدور كذلك معارك دامية حول الذاكرة التاريخية نفسها. لقد انعكس يوم النصر في الأدب والسينما والموسيقى والأثار التذكارية، وترك أثرا هائلا في الذاكرة الثقافية لشعوب كثيرة من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. ويكفي أن نستذكر أعمالا عظيمة مثل ليتات جرافلي طائر الكراكي يحلق، وآني سراجيلس زا رودينو لقد قاتلوا من أجل الوطن، إلى جانب الأغنية الشهيرة دين بابيدي يوم النصر وغيرها من الأعمال الخالدة. وفي عالمنا المعاصر ما يزال يوم النصر يذكر البشرية بأن الخسائر الإنسانية تمثل أثمن وأقصى ثمن للحروب، كما يذكر بأهمية التعاون الدولي في حفظ السلام وصون الاستقرار العالمي. ومن هنا فإن الأهمية التاريخية ليوم النصر لا تقتصر على كونه انتصارا عسكريا فحسب، بل تمتد إلى تأثيره العميق في السياسة العالمية والذاكرة الوطنية والهوية الثقافية لأجيال متعاقبة. ونحن نتحدث هنا دون أي مبالغة عن ملايين وملايين البشر في مختلف أنحاء العالم.
8: وعن تهديدات نظام كييف المتواصلة قبيل الاحتفال بعيد النصر، تابع عباس يقول:
9: يجب أن ندرك أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليس صراعاً على الأراضي ولا نزاعاً على المياه أو النفط أو الموارد، فبداية العملية العسكرية الخاصة لا تشبه ما قام به ترامب في إيران أو ما فعله في فنزويلا. نحن لا نسعى إلى انتزاع شيء من أحد، ولا نريد احتلالاً أو الاستيلاء على أراض. إنها حرب ذات طابع حضاري وفكري، حرب بين ورثة النصر وورثة النازية. وفي هذا السياق فإن الجانب الأوكراني سيبذل كل ما في وسعه لمحاولة تعطيل يوم النصر وإفساد رمزيته، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. ولهذا السبب تحديدا يقام 9 مايو هذا العام في ظل إجراءات أمنية مشددة واستنفار كامل، فنحن مستعدون لأي تطور محتمل، مدركين أن خصمنا اليوم لا يختلف كثيرا في نظرنا عن ذلك الخصم الذي تمكننا من هزيمته في العام 1945.
8: كانت هذه مداخلة الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الروسية الدكتور عباس جمعة لإذاعة سبوتنيك. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجيات دكتور اسكندر كفوري. أهلا بحضرتك دكتور اسكندر في شؤون عسكرية، وبهذا اليوم الوطني العظيم الذي تحيي فيه روسيا الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. دكتور اسكندر، في القرن 20 كان يقال إن من يملك أكبر عدد من الدبابات والطائرات هو الذي ينتصر، أما اليوم فالبرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي هي التي تحدد ساحة المعركة. أسألك، هل يعني هذا أن عصر الجيوش الجرارة قد ولى، أم أن الجيوش تبقى أهم من التكنولوجيا؟
7: بالحقيقة نحن اليوم نتحدث عن النصر على الفاشية والنازية. أنا باعتقادي يعني النصر الكبير الذي حققه الاتحاد السوفيتي والشعوب السوفيتية عامة على هذا الوحش الذي كان نقتش به النازية، التي كانت تطمح إلى استعباد العالم، وأن الشعب السوفيتي هو الذي حرر أوروبا والعالم من ربق هذه العبودية. هذا أولا. فيما يختص بما تفضلت به، أنا أعتقد أن هناك أمران. الأمر الأول هو أن هذه الإيديولوجيا المتطرفة النازية لم تتغير، هي ما زالت كما كانت، هي تقوم على العنصرية والتطوف العرقي وتطبيق مبدأ البقاء للأقوى على البشر، يعني لتبرير الحروب والإبادات الجماعية. وهذا ما نلاحظه اليوم إن كان في أوكرانيا، حيث تقوم أوروبا الغربية بما قامت به سابقا تقوم وتكرره اليوم من دمار هائل وتضحية بملايين وألاف ومئات الآلاف من الشعب الآمن والشباب في منطقة أوكرانيا وروسيا. نعم، هذا الأمر لم يتغير، هي نفسها الإيديولوجيا ومنتشرة في أوروبا كما هي منتشرة في الشرق الأوسط مع نتنياهو الذي يقوم بإبادات جماعية أيضا، وهذا أصبح معروفا. أما من ناحية التكنولوجيا، طبعا تغيرت بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا، وهي تخضع لمتغيرات لحظية. يعني كل يوم هناك تطور معين في التكنولوجيا، الذي تفضلتم به أنه كان عصر الدبابات. يعني حينما هاجمت القوات النازية روسيا أو الاتحاد السوفيتي وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت تمتلك حوالي 4300 دبابة في لحظات الهجوم الأولى، وكانت تعتمد بشكل كبير على الدبابات وعلى القطع المدفعية التي تجاوزت تقريبا نهزت 50,000 قطعة مدفعية، إضافة إلى الطائرات وغيرها من السفن الحربية. أما اليوم فكما نرى أن هناك تطور، وتطور ملحوظ في استعمال التكنولوجيا الجديدة. يعني مع الحرب في كاراباخ هناك نقطة مفصلية في استعمال كان المسيرات. إذا تذكرنا البيرقدار التركية التي قامت بعمل عسكري كبير هناك في منطقة كاراباخ، اليوم هذه المسيرات تتطور بشكل كبير، وكل يوم هناك أشياء جديدة تستعمل في استهداف كان القوات العسكرية بشكل خاص أو المدنيين في حالات
10: الإبادات الجماعية كما يجري في الشرق الأوسط مثلا، يستعمل يعني الجندي بعيد عن المعركة ويحرك من غرفة أمام الشاشة، يحرك هذه المسيرات ويستهدف بها الجنود أو أي موقع يريد استهدافه أو أي آلية.
8: في عام 1945 كانت معايير النصر واضحة للجميع. ما الذي يشكل النصر في الصراعات الحديثة التي غالبا ما تكون هجينة وتفتقر إلى خط جبهة واضح؟
10: نعم، النصر يعني كما قلنا

0: لإسقاط الخصم قبل الحرب، يعني تدمير الروح القتالية التي أعتبرها أنها الأساس المتبقي لدى المقاتل. يعني اليوم في عندك التكنولوجيا، عندك الآلة، عندك التقدم في والتطور التكنولوجي، وعندك الأمر الآخر المهم جدا وهو الروح القتالية. يعني من يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن بيته ومنزله وعائلته يعرف عما يقاتل. أما الذي يريد الاحتلال والسيطرة ويتحرك بأموال ويعني وتمويل وأهداف مغرضة ترسم له، فهذا يملك في العادة تكنولوجيا قوية ودعم مالي كبير، ويعني هذه الأمور المحببات التي يسعون إلى نصر من خلالها، تنجح في أماكن وتفشل في أماكن أخرى. السبب هو أن كما قلنا الروح القتالية العالية التي تكون لدى المقاوم حينها يستطيع إفشال كل تكنولوجيا وكل إمكانية مالية إلى آخره. وهذا ما شاهدنا في كثير من المناطق. يعني عندما اعتمدت، إذا أخذنا بشكل واسع على العالم، اعتمدت هذه الأمور في سوريا مثلا طيلة 14 عاما، جرى تمويل عصابات إرهابية إلى آخره وزودت بأموال طائلة فاقت يعني مئات المليارات وأكثر، وامتدت الحرب فترة طويلة ولم تستطع هذه القوى انتزاع النصر إلا بخدعة أخيرة، يعني في النهاية بعد 14 عاما. في لبنان، في منطقتنا، في فلسطين، بالرغم من قوة التكنولوجيا التي تجمعت من كل الغرب الجمعي إضافة إلى الكيان الصهيوني، لم تستطع قهر منطقة صغيرة جدا جدا هي غزة حتى الآن طيلة سنتين. اليوم في لبنان نفس الأمر، في أوكرانيا، يستمر التحشيد الغربي بكل مقومات الناتو والخبرات، وحتى الآن تعجز هذه الآلة الغربية المتمتعة بكل القدرات التكنولوجية. طبعا لديها خصم قوي، يعني اليوم روسيا دولة عظمى وتواجه أيضا بتكنولوجيا، ولكن أيضا بروح قتالية عالية تختلف عن الروح النازية التي تتمكن من هذه الطغمة الحاكمة في أوكرانيا.
1: دكتور اسكندر، يقول الخبراء إن الجندي الروسي المعاصر في المواقف الحرجة يتصرف بالطريقة نفسها التي تصرف بها أجداده عام 1943. كيف يتجلى هذا الاستمرار في ساحة المعركة اليوم برأيك؟ هل هو مسألة تربية أم نوع من الميثاق الثقافي للجيش الروسي؟
0: المقاتل الروسي اليوم وبالأمس أجداد هذا المقاتل اليوم أحفاده لديهم هذه التربية الثقافية العالية التي تتجسد بالكرامة، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن العدالة، مواجهة التطرف. الجندي الروسي والشعب الروسي عامة ليس شعب متطرف، وإضافة إلى كل ذلك الأمور التي تحدثت عنها، الكرامة، الحرية، السيادة، محافظته ومحافظة على بلده واستقلاله ومواجهة الحملات الغربية، اليوم نفس الأمر تواجهه روسيا، نفس ما واجهته في 22 حزيران من العام 1941. يعني هذه هجمة حينها، لنذكر المستمع أن تلك الفترة هذا مهم جدا، أن ألمانيا لم تكن وحدها النازية، ألمانيا النازية كانت يعني مع الغرب الجمعي بأسره، كان إلى جانبها في أول مراحل الهجوم، كان في 3 ملايين جندي ألماني بالإضافة إلى 650 ألف جندي من حلفاء ألمانيا، يعني رومانيا والمجر وغيرها، وبعدها انضمت إليها أعداد كبيرة جدا من مختلف الدول الأوروبية. نفس الأمر يتكرر اليوم. ما نراه من امبارح، بالأمس كان في اجتماع للاتحاد الأوروبي الذي تحدث أمامهم زيلينسكي المهرج والرئيس غير الشرعي منذ أكثر من سنتين هذا المهرج تحدث أمام

0: مخرج آخر هو باشينيان تحدث أمام هؤلاء القادة الأوروبيين عن أنه سيستهدف مسيرات الاحتفال بالنصر. تصور أن هذا الرجل الذي جده حارب أيضا وأجداده وكل الأوكرانيين حاربوا من أجل النصر على الفاشية والتطرف يريد استهداف المحررين، يريد استهداف هذه اللحظة المقدسة. وإلى جانبه من؟ إلى جانبه من كان إلى جانب النازيين، يعني إلى جانب يجب أن لا ننسى الألمان واليابانيون والمجريون والرومان، إضافة إلى النمساويون والتشيك والسلوفاك والبولنديون الإيطاليون فرنسيون هنديون فنلنديون بلجيكيون، كل هؤلاء من لوكسمبورغ دنمارك الإسبان النرويج يعني السويد، هؤلاء الذين أتذكرهم وكانوا بأرقام عالية جدا في منتصف يونيو 1941 وصلت أعدادهم إلى 11,450,000، 11,500,000. هؤلاء هاجموا الاتحاد السوفيتي حينها. لماذا؟ الأطماع في ثروات وممتلكات وتقسيم هذا البلد الكبير المقدس. اليوم يتكرر نفس الأمر، يتكرر من نفس الأشخاص. هذا الاتحاد الأوروبي الذي يجمع بعض الأقذار الذين تحالفوا مع إبستين اليوم يريدون مهاجمة وتدمير روسيا كما فعلوا في السابق بالتعاون. ليس مهم الأداب، الأداب اليوم هي زيلينسكي. فإذا هؤلاء يكررون نفسهم ويريدون اعتداء على روسيا مجددا، ولكن هيهات أن يحصلوا على الغايات التي يريدونها.
1: أحد أهم الأهداف للعملية العسكرية الخاصة هو اجتثاث النازية. دكتور، لماذا بعد 80 عاما يضطر الجيش الروسي مجددا إلى مواجهة تحديات يفترض أنها حسمت نهائيا في مايو أيار 1945؟
0: هكذا اعتقدنا سيدي الكريم، اعتقدنا مخطئين أنها حسمت، ولكن طالما أن الشر يجتاح وهذا ما نراه وهذا الشر، أنا لم أشر إلى إبستين وغيره من ما يجري في العالم، أنا لم أشر إلى نتنياهو عن عبث أيضا وما يقوم به من عمليات إبادة. إذن الشر موجود والأطماع موجودة، وأيضا لم أصل عن أطماع ولا أريد أن أهاجم أوروبا والشعب الأوروبي، لا، أنا أهاجم وأنتقد القيادات الأوروبية الموجودة اليوم التي تسعى إلى تكرار ما حصل. لماذا؟ لأن هذا الطمع ما زال موجودا من أيام بسمارك موحد ألمانيا 1860. هذا كان يريد بطل، إذا تذكرنا جيدا بسمارك قال أننا لا نستطيع أن نسود في أوروبا طالما هناك دول سلافية ثلاث، يقصد بها روس مالاروس و بيلاروس، وهذا المخطط نجح في أوكرانيا وفشل في بيلاروسيا. فإذا اليوم هذا المخطط يتكرر بأدوات أخرى. نفس يعني الهدف هو تقسيم روسيا، ضربها، استيلاء على ثرواتها وقدراتها. ولذلك أن هذا الهدف لم يتخلى عنه الغرب أبدا، وأكبر دليل تجمع كل هذه الدول ضد روسيا اليوم.
1: وأسألك أيضا دكتور اسكندر كسؤال أخير لابد من المرور إليه عن المبادئ الأساسية للمدرسة العسكرية السوفيتية التي تساعد اليوم على التكيف مع أحدث التهديدات وبناء استراتيجية لتحقيق النصر في المستقبل.
0: المبادئ الأساسية السوفيتية والمهمة جدا والتي تصلح لكل العصور هي الإنسانية. هذه المبادئ اعتمدت حتى في بين الجنود والعسكر والمقاتلين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداءات. يعني تعرف أنت الرجل العسكري دائما يتعرض للكثير من الضغوط إن كانت الجسدية أو النفسية على خطوط الجبهات، ولذلك التمرس الكبير والاعتياد الذي يعتاد عليه الجيش السوفيتي من خلال التدريبات الأخلاقية التي كانت تدرج في الجيش السوفيتي. كان هناك وحدات خاصة وأشخاص خاصون يعني كمدربون سياسيون يعتمدون على تلقين العسكر قوانين القتال الإنساني، يعني عدم الاعتداء على المدنيين، عدم استهداف المدنيين، فقط استهداف من يطلق عليه النار إذا كان هناك حاجة ملحة، السيطرة على المراكز الأمنية، استهداف المراكز العسكرية إلى آخره، يعني من دون تعريض، من دون الأمنين، من دون تهديم المنازل والبيوت. وهذا الذي رأيناه اليوم يعني خلال العملية العسكرية، على عكس ما تقوم به الأداة النازية المتطرفة للطغمة الحاكمة في كييف. هم يستهدفون كل شيء، وهذا ما رأيناه، يقتلون المواطنين الآمنين في بريانسك، في كل المناطق التي استهدفوها المباني المدنية، فيما الجيش الروسي يضرب فقط المواقع التي تطلق عليها النار. وحتى أنه حتى الآن لم يستهدف، يعني يستطيع أن يستهدف كل الأماكن الإدارية لهذه الطغمة الحاكمة. أي جيش آخر كان ليستهدف هذه الأماكن، لكن الجيش الروسي حتى الآن لم يستهدف ولم يوقع أي يعني ضحايا بين المدنيين، إلا ما هو بشكل عابر يعني يكون بالصدفة عند المراكز العسكرية. لنلاحظ الفرق يعني بين أن هذه الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على الشنها على فلسطين، 170,000 شهيد وأكثر من 150,000 جريح بسنة ونصف أو سنتين. بروسيا لم يسقط من المدنيين إلا من صادف وجوده في بالقرب من المراكز العسكرية. إذن باختصار، المحتوى الأساسي للعقيدة العسكرية السوفيتية التي ما زالت اليوم تدرس في الجيش الروسي هي الإنسانية، الأخلاق، الكرامة، المحافظة على الآمنين وعدم استهدافهم، وفقط الالتزام الكامل بالأوامر التي تأتي من القيادة من دون يعني القيام بمبادرات فردية أو عنصرية أخرى. وهذا ما شاهدناه في السابق وما نشهده اليوم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام ننهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني isarabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.

0: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي سقط بسرعة وبالضربة القاضية. دونالد ترامب أعلن بكل صراحة أن الرد الإيراني لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا، لذلك فإن البحث انتقل إلى رصد ما بعد الرفض الأمريكي. فهل يعني هذا أن الحرب مع إيران ستعود حتما، أم أن المرحلة هي للضغوط الاقتصادية والسياسية على أن يكون آخر الدواء الكي؟ إنه السؤال المطروح، علما أن إيران لم تعد تخفي إصرارها في كل اتفاق على ربط المسار اللبناني بمسارها، إذا أفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن طهران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، ما يعني أن إيران لم تتخلى حتى الآن عن إرادتها في الإمساك بالورقة اللبنانية لاستغلالها في أي مفاوضات مقبلة مع أمريكا، وهو أمر تسعى السلطة اللبنانية لإفشاله. وعليه تكتسب جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين أهمية استثنائية، وخصوصا أن الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم سيسعى إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. لكن المهمة ليست سهلة، فالتصعيد في الجنوب على حاله. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فاعتبر أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. فهل يستوعب الحزب هذه الحقيقة، أم سيظل يحاول ربط لبنان بإيران رغم التكلفة اللبنانية المرتفعة التي تتضمن موتا وقتلا وتشريدا ونزوحا، إضافة إلى احتلال مساحات كبيرة وجديدة من الجنوب اللبناني؟ وفي الإطار برز قرار لبناني رسمي جريء، فهذه السنة لا مقاومة ولا تحرير في 25 من الجاري، لأن لبنان بفضل حزب الله عاد محتلا من جديد. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: قبل هيدا النهار كان في 125 بلدة وقرية محتلة بالجنوب من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى 33 قرية كانت خاضعة لسيطرة جيش لبنان الجنوبي، أي جيش لحد يلي كان الشيعة والدروز بشكله نحو 70% من عناصره، مقابل نحو 30% من المسيحيين. من بعدها انسحب الإسرائيلي من معظم الأراضي الجنوبية وانتهى احتلال دام أكثر من عقدين، فتحررت قرى تابعة لسبع أقضية: صور، بنت جبال، مرجعيون، حصبية، لبقاع الغربة، نبطية وجزين، وحدد مجلس الوزراء أنذاك 25 أيار عيد رسمي للمقاومة والتحرير.
2: قلنا شي 12 سنة مش جايين، يعني بنرحب فيكم بعيد الشعب بالأم تي في وبالمقاومة وبكل الشرفة اللي حرروا الأرض.
1: بين هيدي الصور وهيدي الصور 26 سنة. بعد 26 سنة على التحرير، كيف رح يمر عيد المقاومة والتحرير هالسنة؟ بال 2026 الجنوب عم يعيش من جديد تحت النار، أكثر من 54 بلدة متضررة أو مهددة ومحتلة، وقرى حدودية عم تنمحى تدريجياً من المشهد.
3: شو ببكي إنه نرجع نذكرها هالنسبة؟ ما قبل التحرير بال 2000 اجتياحات وعمليات إسرائيلية لم يفرغ الجنوب لا بشرا ولا حجرا، كأنه عم يضحك حالنا، لا بقي تحرير ولا بقي مقاومة. أي مقاومة هذه؟ مقاومة خدمة بإيران. رجع الآن حزب الله يعمل معادلة زيتا اللي عملها نظام الوصاية السوري أيام حافظ وبشار الأسد، إنه بيخلي الزريعة على إسرائيل هو من خلال الكماشي الإقليمية الإيرانية الإسرائيلية. نحن الآن بما هو أسوأ من كل تجارب الاحتلالات السابقة إطلاقا.
1: بحسب معلومات الأم تي في، عد المقاومة والتحرير منه مثبت بمرسوم دائم، ولكن حتى اللحظة ما في توجه رسمي من مجلس الوزراء لإصدار مذكرة عطلة رسمية هالسنة بسبب الحرب المستمرة والوجود الإسرائيلي المتغلغل داخل الأراضي اللبنانية. ولكن بالنسبة لأكتار، المشكلة منا بالعيد، بل بأنه التحرير نفسه ما اكتمل بعد، فاليوم الهدف منه إلغاء المناسبة أو تثبيتها، بل ربما إعادة تعريفها لتصير عيد المقاومة لإعادة الاحتلال للجنوب.
4: لا عيد تحرير إذن على وقع العمليات العسكرية. إسرائيل تكثف النيران وتوسع رقعة التهجير لتصل إلى البقاع الغربي. استهدافات جديدة تطال قادة حزب الله، فيما الحزب أعلن عن عمليات عدة اليوم. كل التفاصيل الميدانية مع صبحي قبلاوي. إذن صبحي، خلينا نشوف الخريطة الميدانية بشكل عام معك، تفضل.
5: طبعا فادي ونادين مساء الخير. الخريطة الميدانية في جنوب لبنان تعطي أن جنوب لبنان ما زالت تحت النار، خصوصا شمال الليطاني، حيث تشكل هذه المنطقة مركز العمليات العسكرية. ننتقل إلى الخريطة، وبالتالي ننتقل إلى مركز العمليات العسكرية بشكل عام. تتوزع شمال منطقة الليطاني، هي هذه النقاط تحديدا، وإسرائيل اليوم تخطت هذه النقاط، وصلت إلى جرجوع، وهي منطقة يعني شهد الاستهداف لها مفاجأة لأهل هذه المنطقة. هي ضيعة مختلطة ما بين المسيحيين والإسلام، وبالتالي كانت عمليات الإنذار والإخلاء بشكل مفاجئ لهذه البلدة. أما في منطقة دير الزهراني في هذه النقاط تحديدا، لاحظوا مشاهدينا كثافة النيران هنا، وتدل على سلسلة غارات نفذت في المناطق الشمالية. لم تعد إسرائيل تستهدف المنطقة الوسطى بكثافة أو منطقة جنوب الليطاني، إنما نذهب إلى المنطقة الشمالية من شمال نهر الليطاني، هي الأكثر استهدافا. أيضا اليوم طالت عمليات الإنذار مناطق خارج شمال الليطاني. 82 بلدة لبنانية أصبحت مهجرة بالكامل، ومنها مشغرة في البقاع الغربي. مشغرة هي أيضا من البلدات في البقاع التي أيضا هددت للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار. هذه العمليات العسكرية بشكل عام بكل هذه المنطقة رفعت أعداد النازحين، وعادت لتشكل ضغط على الأماكن المضيفة، علما أن إسرائيل توسعت في الغارات أكثر حتى في المناطق الساحلية. وفي هذا اليوم أيضا ارتفعت أعداد الضحايا لأكثر من 2870 ضحية لبنانية، وقربنا على 9000 جريح.
4: طبعا بحسب الخريطة صبحي، يبدو أنه التكثيف عم يصير بين النهرين،
5: صحيح،
4: جنوب الليطاني وشمال الليطاني وجنوب الزهراني.
5: فادي، لم يعد هناك قدرة كبيرة لحزب الله على العمل في هذه المنطقة. هذه المنطقة أولا، الخط الثاني والثالث أصبح بمثابة خط أول. توغل الإسرائيلي والتلال التي احتلتها إسرائيل أعطت إسرائيل سيطرة بالنار، وبالتالي إسرائيل قالت أنها تسيطر على حوالي 82 بلدة لبنانية بالنار، وبالتالي أصبحت العمليات العسكرية لحزب الله تنطلق من منطقة شمال نهر الليطاني. الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 45 غارة على أكثرية المناطق في جنوب لبنان. نبدأ في هذه المشاهد التي أيضا وزعت من أرنون كفر تبنيت، دمار كبير في زبدين، منطقة عين الجمل، إضافة أيضا إلى تمكن الصليب الأحمر اللبناني من انتشال جسامين 4 ضحايا من داخل بيكاب بالقرب من ميفدون. كانت الام تي في ذكرت هذا الموضوع الأسبوع الماضي، 9 أيام من انتظار الإذن الإسرائيلي للدخول إلى هذه البلدة وانتشال الجسامين، علما أن العديد من الجسامين ما زالت تحت الركام وأيضا في الطرقات. الإنذارات الإسرائيلية بدأت أيضا صباح هذا اليوم، كما اعتاد عليها للأسف لبنان، بإخلاء المزيد من المناطق.
4: طيب صبحي، كمان نعي حزب الله للقادة الذين يتم اغتيالهم مش عم تنعي بشكل رسمي.
5: صح. سننتقل إلى أمر مهم جدا. صفحات مقربة من حزب الله نشرت هذه الصور التي للمرة الأولى تنشر لعدد من القياديين الكبار في الحزب، منهم أحمد غالب بلوط، إضافة إلى رضوان عبد الله الظاهر هنا في هذه الصورة، إضافة إلى أحمد الحسيني. قال الناشرون أنهم من كبار قادة حزب الله، وأيضا هناك دائما نعي بكلمة إن النبأ عظيم. وبالتالي أعداد القادة في الحزب ارتفعت ارتفع إلى أكثر من 55 في خلال الحرب الحالية، حرب 2 أذار حتى هذه اللحظة، ومنهم من شيع في حارة صيدا. ننتقل إلى حنين، هذه البلدة تحدثنا عنها أيضا، معلومات الأم تي في أشارت الأسبوع الماضي إلى أن هذه البلدة مسحت بالكامل. يبدو أن قافلة مساعدات كانت تتوجه إلى بلدة ترميش في قضاء بنت جبيل، التقط أحد الشبان هذه اللقطات، لم يعد هناك بلدة اسمها حنين، مسحت بالأرض، كل البيوت دمرت بشكل كامل، ونسبة الدمار في هذه البلدة مشاهدينا هي 90%. أما في هذا اليوم ننتقل إلى ما أعلنه الحزب حتى هذه اللحظة، هناك 13 عملية لحزب الله، وهذه العمليات تركزت في منطقة القطاع الغربي. لماذا منطقة القطاع الغربي؟ لأنه لا تلال فيها، وبالتالي الساحل يعطي أفضلية لهذه المحلقات الاف بي في للدخول من دون الاضطرار للعلو والذهاب بعيدا فوق الجبال وداخل الوديان، وبالتالي استهدف حزب الله أيضا في بنت جبيل آلية غير مأهولة، أي أن إسرائيل أعلنت مرة جديدة عن أن الآليات المستخدمة في جنوب لبنان هي غير مأهولة. لهذا السبب ليس هناك أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي لمناسبة أعلن اليوم عن سقوط 18 قتيلا من 2 أذار حتى هذه اللحظة، وأيضا أعلن في بيان رسمي عن معاقبة عدد من الجنود أساءوا لمقدسات مسيحية في مناطق مسيحية في جنوب لبنان.
4: يعطيك ألف عافية صبحي. شكرا لك. استمرار الحرب يعني المزيد من الكوارث الاقتصادية على لبنان. فاتورة مغامرات حزب الله خلال عامين مرتفعة جدا، الخسائر 21 مليار دولار والإعمار مستحيل. التفاصيل بالأرقام مع نخلع ضيمي.
6: أرقام صادمة تعكس حجم الخسائر المتراكمة التي تسبب بها حزب الله بإسنادي غزة والخامنئي. فبين دمار 2024 ودمار 2026 يصل الرقم إلى ما يفوق 21 مليار دولار، 14 مليارا في 2024 وأكثر من 7 مليارات في 2026 وفق دراسة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، والعداد إلى ارتفاع. فتصاعد الخسائر الاقتصادية مستمر، وكذلك العدد التراكمي للوحدات السكنية المتضررة والمدمرة التي وصلت إلى 62 ألف وحدة بعد 6 أسابيع من العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى الساعة.
7: هذه الأضرار والخسائر يعني تشكل جزء كبير من الناتج المحلي، وهون خطورتها. الرقم بحد ذاته كبير جدا، ويفوق 65% من الناتج المحلي. يعني كل ما نقوم به من نشاط اقتصادي في لبنان، كل ما نقوم به كلنا سوا، لن يقدر يغطي 65% من كلفة إعادة الإعمار. يعني صار شبه مستحيل.
6: لكن الأخطر فجوة تمويل إعادة الإعمار في لبنان بين حرب 2006 وحرب 2026. 20 سنة بين الحربين، وفارق المليارات كمساعدات يطرح أكثر من علامة استفهام. في 2006 شهدنا تدفقا سريعا للتمويل، 7.6 مليارات، مؤتمر باريس 3، 940 مليون دولار نتجت من مؤتمر ستوكهولم، و1.5 مليار دولار كودائع من دول مجلس التعاون الخليجي. أما في 2026 فحدث ولا حرج.
7: كل ما حصلت عليه الحكومة اللبنانية بين ال 24 وال 26 مما يتعلق بإعادة الإعمار ما بتعدى ال 250 مليون دولار، هو قرض البنك الدولي. يعني الفرق شاسع، معناتها رايحين على مرحلة رح تكون جدا صعبة بتأمين تمويل إعادة الإعمار.
6: الخسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار بعد أشهر إذا استمرت الحرب. وفي حالة غياب التسوية تتخوف الدراسة من سقوط مدون للإعمار والتمويل الذي لن يتجاوز المليار دولار حتى عام 2028. إذن الحل المطلوب وبأسرع وقت ممكن، ومفتاحه المفاوضات قبل أن يصل الجميع قريبا إلى نقطة اللاعودة.
4: وفي خبر عاجل ذكرت أكسيوس عن مسؤولين تقول أن ترامب يميل إلى اتخاذ شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران. تضيف أن ترامب يجتمع اليوم مع ويتكوف وروبيو وهكسيت ومسؤولين كبار في لبحث في ملف إيران. تقول أيضا أن ترامب يبحث خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد في إيران.
0: فيما لبنان يرزح تحت أعباء الحرب وتداعياتها، الجيش الإسرائيلي يعتمد خدعة جديدة جنوب لبنان لتضليل حزب الله ومسيراته. راني إدريس والتفاصيل.
1: تكتيك جديد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، هدفه إبعاد شبح مسيرات حزب الله المفخخة عن قواته المتوغلة. فهذه الصورة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي تظهر دمى تلبس زيا عسكريا إسرائيليا تجلس على كرسي وكأنها جندي حقيقي. لجوء الجيش الإسرائيلي لدمى متنكرة بجندي تعمل على تضليل مسيرات حزب الله ومنظومة الرصد التابعة له لتنفيذ الهجوم، ليتمكن الجيش فيما بعد بتتبعها واستهداف مطلقها كما حصل في الأيام الماضية. تأتي الخدعة الإسرائيلية هذه في وقت كثف الإعلام الحربي لحزب الله من نشر مقاطع فيديو تظهر ضرباته المباشرة للجنود الإسرائيليين وآليتهم في قرى جنوب لبنان بعد رصدهم بالطائرات المسيرة. وللمفارقة أن حزب الله طور منظومته من المسيرات الحاملة للمتفجرات في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026 أثناء وقف إطلاق النار الماضي، وهو عمل في الآونة الأخيرة على رفع سعة المتفجرات في مسيرات FPV من 5 كيلوغرامات إلى 8 كيلوغرامات، ويقدر على قطع مسافة 10 كيلومترات إلى هدفها. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مصانع تصنيع هذه المسيرات. تجدير الإشارة إلى أن التقنية التي يستخدمها حزب الله في مسيراته هي صينية الأصل قبل أن يطورها الروس والأوكران في حربهم المستمرة منذ سنوات قبل أن تنتقل إلى جنوب لبنان.
4: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي محاولات حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار قبل خميس التفاوض، والسفير الأمريكي على خط الرؤساء. التفاصيل مع جوي سعيد.
8: قبل ساعات من مغادرته بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثالث من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين في لبنان. التقى صباحا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي عرض على عيسى تصعيد الإسرائيلي المستمر رغم وقف النار، وطلب منه في هذا الإطار الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف كامل للنار كي تحصل المفاوضات الخميس بأجواء مريحة للوفد المفاوض وللداخل اللبناني. وعلمت الام تي في أن عيسى وعد عون خيرا وقال له رح أعمل جهدي حقق هالشي قبل الخميس. من بعبدة إلى عين التيني انتقل عيسى للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. هنا أبلغ عيسى بري أنه يغادر الثلاثاء بيروت، ففوجئ بري ليذكره عيسى بموعد المفاوضات المباشرة. علما أن بيانا مقتضبا صدر عن المكتب الإعلامي لبري أكد أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات. إلى السراي الحكومي انتقل عيسى ليلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الذي بدا واضحا تناغمه مع عون، بحيث شدد أمام عيسى على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار قبيل اجتماعي واشنطن الخميس والجمعة. هذا وأعلنت إسرائيل مشاركة رئيس اللواء الاستراتيجي بالجيش الإسرائيلي العميد أميخاي ليفان في الوفد المفاوض مع لبنان بصفته رئيساً للوفد العسكري الإسرائيلي، بعدما أعلنت بيروت أن الملحق العسكري في واشنطن الجنرال أوليفر حاكمي سيمثل لبنان. علما أن ليفان هو ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي ويعتبر من المسؤولين العسكريين الذين خططوا وأشرفوا على أهم العمليات العسكرية ومنها عملية اغتيال سيد حسن نصر الله.
0: في جديد قانون العفو العام، الصيغة التوافقية التي ولدت بعد اجتماع عدد من النواب مع الرئيس جوزيف عون في بعبدة اصطدمت مساء الأحد بعقدة ما في الكواليس. فماذا حصل؟ ولماذا تأجلت جلسة اللجان المشتركة إلى موعد غير محدد؟ الجواب في تقرير ماريان الزوين.
9: بعد هذا الاجتماع يوم الأحد بمبادرة من النائب ميشيل معوض، بدت الأجواء إيجابية، وصيغة التوافقية لقانون العفو العام كانت أقرب إلى رفع المظلومية من جهة وعدم المس بهواجس المؤسسة العسكرية من جهة أخرى. لكن قبل جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة الاثنين، خيمت غيمة سوداء على المشهد بعدما تبين أن الجيش غير راض بالكامل عن الصيغة المطروحة. ومع ذلك لم تعتبر هذه الملاحظات عرقلة، ووعد النواب بإمكان معالجة النقاط الخلافية، إلا أن المفاجأة جاءت مساء الأحد مع إعلان تأجيل جلسة الاثنين إلى موعد لاحق. فماذا حصل في الكواليس؟ عن الاجتماع غاب بشكل واضح الثنائي أمل حزب الله، لكن معلومات الام تي في أفادت بأن النائب علي حسن خليل تواصل مساء الأحد مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدا أن الثنائي يسير بالصيغة التوافقية التي نتجت من اجتماع بعبدة. التيار الوطني الحر كان غائبا أيضا، لكن رئيسه النائب جبران باسيل كتب عبر منصة اكس يوم الاثنين: موقفنا واضح ولا يحتاج إلى اجتماعات، والعفو عن تجار المخدرات والقتلة مرفوض، وعن سارقي أموال المودعين ممنوع، وعن قتلة الجيش لا يجب أن يطرح. الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش يحفظون المؤسسة، ونحن ضد الإفلات من العقاب. من بقي؟ في معلومات أم تي في لم يعقد اجتماع رسمي بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي كان غائبا أيضا عن اجتماع بعبدة، لكن عددا من النواب السنة التقوه الاثنين في مجلس النواب على فنجان قهوة. وهنا برز امتعاض لدى نواب لم يشاركوا في الاجتماع مع الرئيس عون بشأن العفو العام، معتبرين أن ما حصل لا يحترم فصل السلطات، مع تأكيدهم عدم التشكيك بنية الرئيس في تقريب وجهات النظر. وسأل هؤلاء النواب تداعوا بين بعضهم البعض إلى الاجتماع: ألم ينتبهوا أن من وقعوا اقتراح القانون غير موجودين معهم؟ فالنائب أحمد الخير والنائب أشرف ريفي لا يمثلان كل وجهات النظر. واعترض هؤلاء النواب على عبارات أضيفت إلى الصيغة التوافقية، معتبرين أنها لا تسمح عمليا بخروج العدد الأكبر من الموقوفين الإسلاميين، وتعيد ربط فئة كاملة بتهم الإرهاب. وأضافوا: هؤلاء فقط إرهابيون، لماذا لم يحاكم من قاتل إلى جانب النظام السوري في سوريا بتهمة الإرهاب أيضا؟ في المحصلة لا توافق نهائيا بعد حول قانون العفو العام، والأجواء حتى لحظة إعداد هذا التقرير تشير إلى عدم إمكان عقد جلسة هذا الأسبوع، علما أن القانون لم يسقط بعد، فيما الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة.
4: بين التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي أفق واعدة لتعاون اللبناني السوري خلال فترة إقفال هرمز وما بعد. الشرع يصر على الحديث في الاقتصاد هذه المرة بعدما كان كل الحديث أمنيا بين البلدين. رامي نصار والتفاصيل.
10: من بيروت إلى دمشق تستغرق الرحلة جوا 40 دقيقة، أما من دمشق إلى بيروت فلا تستغرق العودة سوى 30 دقيقة. فارق الدقائق العشر المشار إليه لا يعود إلى اضطرابات جوية أو حدث طارئ، بل إلى اختلاف المسار الجوي ذهابا عن مسار العودة. والسبب أن المسار الجوي القديم المعروف بالدخلة والذي يختصر العشر دقائق ألغاه الرئيس حافظ الأسد بسبب اختراقه حينذاك بطائرة عسكرية إسرائيلية لم تستطع الرادارات السورية رصدها. هذه الواقعة رواها الجانب السوري للوفد اللبناني في زيارة الرئيس نواف سلام مع الوزراء إلى دمشق، ومنها انطلق وفد الأشغال والنقل اللبناني بمطلب إعادة فتح المسار الجوي المباشر بين بيروت ودمشق الذي كان يعتمد سابقا ويتيح اختصار مدة الرحلات الجوية بنحو 10 دقائق، وبالتالي توفير المحروقات وتسهيل عمل الطائرات. وبهذا تعاون لبناني سوري في مجال الطيران ينسحب أيضا على التنسيق لتأهيل مطار القليعات الذي لا يفيد لبنان فقط بل الجانب السوري أيضا، ولسيما لسفر أهل الساحل السوري وحمص وحما. ومن الجو إلى البر ستكون القليعات نقطة عبور في ربط سكك الحديد من طرابلس إلى العبودية، ثم 6 كيلومترات داخل الأراضي السورية لتصبح موصولة بالشبكة السورية، ومنها إلى العراق وتركيا فأوروبا. هذه النقاط ناقشها وزير الأشغال اللبناني مع نظيره السوري، وتكشف مصادر للأم تي في توقيع مناقصة لتحديث دراسات سكك الحديد بين طرابلس والعبودية يوم الجمعة المقبل. وإلى حينها لبنان صار جاهزا لفتح معبر العبودية، ما من شأنه أن يخفض نصف الضغط عن معبر المصنع. وتلقى من الجانب السوري وعدا بالإسراع في الإجراءات لبناء جسر دائم ينجز في تموز وفتحه. وبرز مطلب لبناني بنقل معبر المصنع إلى مسافة كيلومتر واحد من الحدود السورية، بما أنه يبعد من جديدة يبوس حاليا مسافة 10 كيلومترات، ما من شأنه المساهمة في السيطرة أكثر على التهريب والتخزين وتكدس الشاحنات التي بدورها تعاني من بعض الإجراءات المفروضة من الجانب السوري. لذا تلقى لبنان وعدا بإلغاء المناقلة التي تزيد الكلفة $700 على كل شاحنة، علما أن نحو 36 ألف شاحنة خرجت من لبنان بين الأول من كانون الثاني 2025 والثاني عشر من تشرين الأول 2025. في كل هذه المجالات وسواها يرى لبنان فرصة للاستفادة من الاهتمام العالمي بسوريا وزيادة الترابط معها خلال إغلاق مضيق هرمز وما بعد.
4: هذا الإعلان، الاتحاد الأوروبي يتحرك.
0: وأخطر سرطانات الجلد.
11: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
12: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
13: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: قاعدة سرية لإسرائيل في صحراء العراق استخدمت أثناء الحرب على إيران، وعندما حاول الجيش العراقي كشفها استهدفته الطائرات الإسرائيلية بالصواريخ. فما هي هذه القاعدة ولماذا استخدمت؟ تقرير حسان الرفاعي.
2: المكان صحراء العراق، الزمان الرابع من آذار، الحادثة استهداف للجيش العراقي بسلسلة غارات أثناء توجهه إلى نقطة شوهدت فيها تحركات عسكرية وحركة لمروحيات مجهولة.
3: وفق معلومات مختلفة حول وجود أشخاص أو حركة في صحراء النجف، تم إعداد قوة، طلقت القوة قبل أكثر من 15 كيلو من الموقع المحدد. تعرضت هذه القوة إلى نيران كثيفة جوية.
2: طويت الحادثة ونسيت، فالحرب كانت قد أرخت بظلالها على الشرق الأوسط، لتعود الحادثة إلى الواجهة منذ ساعات، إذ كشفت The Wall Street Journal بالاستناد إلى مصادر مطلعة بينها مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران. وقالت المصادر إن إسرائيل بنت المنشأة التي تضم قوات خاصة وكانت بمثابة مركز لوجستي للقوات الجوية الإسرائيلية قبل بدء الحرب مباشرة بمعرفة الولايات المتحدة. فيما نشرت الصحافة الإسرائيلية مشاهد لمدرج في الصحراء قالت أنه تابع للقاعدة. الهدف بحسب WSJ من القاعدة كان نشر فرق البحث والإنقاذ فيها تحسباً لإسقاط الطيارين الإسرائيليين. وكشف أحد المصادر أنه عندما تم إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-15 بالقرب من أصفهان بإيران، عرض الإسرائيليون المساعدة، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ طيارين بنفسها، ونفذت إسرائيل غارات جوية للمساعدة في حماية العملية. وبحسب الخبراء، دور القاعدة هذه كان واضحا أثناء الحرب الأخيرة على إيران، إذ إن المسافة بين إيران وإسرائيل تزيد عن 1500 كيلومتر، وسمحت القاعدة بحسب المصادر من الاقتراب من ساحة المعركة. وهو ما ارتبط بوجود القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية المدربة على تنفيذ عمليات كوماندوس في القاعدة. ولعل تصريح قائد القوات الجوية الإسرائيلية تومير بار أثناء الحرب لخص ما يجري في العراق حين قال: في هذه الأيام يقوم مقاتلون من الوحدات الخاصة بالقوات الجوية بمهام خاصة يمكن أن تثير الخيال.
4: ترامب يرى أن وقف النار مع إيران في غرفة الإنعاش حاليا، وطهران تتمسك باليورانيوم، فيما تل أبيب تشكك بجدوى التفاوض واستمعركة هرمز المفتوحة. آخر تفاصيل الصراع الأمريكي الإيراني مع رانا نمر.
5: بين رسائل التهدئة وطبول التصعيد يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فإيران قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، لكن الرد لم يكن كافيا بالنسبة إلى واشنطن بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير المقبول إطلاقا، كما وصف الإيرانيين بالمجانين لاعتقادهم أنهم سيحصلون على سلاح نووي، وأكد أن طهران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستخراج المخزون النووي، وأعلنها صراحة أن المتشددين في إيران سيرضخون بالتأكيد، وهو يدرس بجدية إطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز. فيما أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي سيناقش مع فريقه الأمني سيناريو استئناف الحرب ضد إيران. هذا وتتمسك واشنطن وتل أبيب بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران بالكامل وسط تأكيدات إسرائيلية بأن الحرب لم تنتهي بعد. رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل الإسرائيلية اعتبر أن إعادة بناء منظومة الصواريخ الإيرانية ستحتاج إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة، مؤكداً أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية أصابت البنية العسكرية والنووية الإيرانية بأضرار قاسية. لكن رغم الضربات لا تزال طهران تحاول تثبيت معادلة القوة عبر مضيق هرمز، ومع استمرار الإغلاق الجزئي للمضيق بدأت ناقلات نفط تعبر المنطقة بسرية عبر إطفاء أجهزة التتبع تفادياً لأي استهداف. وفي موازاة ذلك تتحرك أوروبا، بريطانيا وفرنسا تقودان اجتماعاً دولياً لبحث خطط إعادة الملاحة إلى هرمز. أما في الداخل الإيراني فتزداد القبضة الأمنية تشدداً بعدما أعلنت السلطات إعدام رجل بتهمة تسريب معلومات سرية للموساد والCIA.
1: الأنظار تتجه إلى بيجينغ هذا الأسبوع. قضايا اقتصادية وأمنية ستبحث بين البلدين، إضافة إلى ملفي إيران وتايوان. التفاصيل في هذا التقرير.
6: أكدت بيجينغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين بين 13 و15 أيار 2026 تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في واحدة من أبرز المحطات الدبلوماسية بين واشنطن وبيجينغ منذ سنوات. وتأتي الزيارة فيما يحاول الطرفان إدارة علاقة متوترة بفعل التجارة والتنافس التكنولوجي والحرب المرتبطة بإيران. ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني أحد أبرز البنود على جدول المحادثات، فالولايات المتحدة تريد من الصين بوصفها من أبرز مشترين النفط الإيراني وفاعلا دبلوماسيا مهما لدى طهران استخدام نفوذها للمساعدة في احتواء الأزمة ودعم مسار سياسي. وتأتي المحادثات وسط قلق مستمر من تأثير الحرب والتوتر حول مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية. وسيكون ملف التجارة حاضرا بقوة أيضا، ومن المتوقع يبحث ترامب وتشي تمديد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين البلدين بما يشمل ترتيبات مرتبطة بالمعادن النادرة والرسوم الجمركية والاستثمار والنفوذ إلى الأسواق. كما ستختبر الزيارة قدرة واشنطن وبيجينغ على الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي رغم التنافس الاستراتيجي الأوسع بينهما. ومن المتوقع كذلك أن تحضر قضايا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في المحادثات في ظل تنافس البلدين على الجيل المقبل من القدرات الرقمية والعسكرية. وقد تشمل الإعلانات المحتملة مشتريات صينية لطائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية، لكن أي اتفاقات ستقدم على الأرجح كخطوة كخطوات لخفض التوتر لا كإعادة ضبط كاملة للعلاقات الأمريكية الصينية.
4: عقوبات أوروبية على إيران ورفع عقوبات عن وزراء سوريين وخطة إسرائيلية جديدة في التقرير الآتي.
7: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين مع استعادة علاقات تجارية أوسع مع دمشق عبر إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق تعاون كان مجمدا منذ عام 2011. ويعني القرار الأوسع أن الاتحاد الأوروبي ينتقل من تخفيف العقوبات الاقتصادية الذي أقره العام الماضي إلى تعاون مؤسساتي مباشر أكثر مع السلطات السورية. وفي موازاة الانفتاح على دمشق اتفق الوزراء الأوروبيون أيضا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية إلى جانب قيادات في حماس. كما يوسع الاتحاد الأوروبي بحسب مسؤولة سياسته الخارجية كايا كالاس عقوباته على إيران لتشمل المسؤولين الإيرانيين عن إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حرية الملاحة. أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد تقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل تدريجيا وصولا إلى الصفر خلال 10 سنوات، معتبرا أن الوقت حان لإعادة ضبط العلاقة المالية مع واشنطن. وأوضح في مقابلة مع CBS أن إسرائيل تتلقى نحو 3.8 مليارات دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكنه يريد بدء هذا المسار الآن بدل انتظار الكونغرس الأمريكي المقبل. فرضت لندن عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران متهمة إياهم بالضلوع في أنشطة عدائية من بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لمجموعات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بريطانيا ودول أخرى. وشملت العقوبات من وصفتهم الحكومة البريطانية بأنهم أعضاء وشركاء في شبكات إجرامية، إضافة إلى عدة مكاتب صرافة ومشغلين ماليين.
1: في فقرة الصحة، سرطان جلدي خطير قد يبدأ من شامة صغيرة، لكن اكتشافه في الوقت المناسب يرفع فرص الشفاء بشكل كبير. اليوم تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط الفحوصات الجلدية. تقرير ماريو دويري.
8: يشخص سنوياً مئات الآلاف من الأشخاص بسرطان الميلانوما، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد. ورغم أنه يشكل نسبة صغيرة من الحالات، إلا أنه مسؤول عن معظم وفيات سرطان الجلد. ومع ذلك فإن هذا المرض قابل للشفاء، فعند اكتشافه مبكراً تكون نسب الشفاء مرتفعة جداً وقد تصل إلى 99%. ينشأ الميلانوما في الخلايا المسؤولة عن لون الجلد، ويمكن أن يظهر في أي مكان في الجسم حتى في المناطق غير المعرضة لأشعة الشمس. وتشمل علاماته التحذيرية تغير شكل الشامة مثل عدم تماثلها أو تداخل ألوان متعددة فيها أو زيادة قطرها عن 6 مليمترات أو أي تغير ملحوظ مع مرور الوقت. وفي بعض الحالات قد يظهر على شكل حك أو نزيف أو جروح لا تلتئم. يمكن أن يصيب الميلانوما أي شخص بغض النظر عن العمر أو لون البشرة، ومع تقدم المرض يصبح أكثر خطورة، لا سيما عندما ينتشر إلى العقود الليمفاوية أو إلى أعضاء أخرى في الجسم، ما يجعل الكشف المبكر أمرا بالغ الأهمية. تظل الوقاية أساسية في الحد من المخاطر من خلال تقليل التعريض لأشعة الشمس، استخدام واقي الشمس، ارتداء الملابس الواقية، وتجنب أجهزة التسمير الاصطناعي. ينصح الخبراء في هذا المجال بإجراء فحوصات جلدية دورية وزيارة طبيب الجلد مرة سنويا على الأقل. وفي هذا الإطار أدخل مركز كليمانسو الطبي في بيروت تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خدمات فحص الجلد من خلال نظام تصوير متطور يعزز دقة تقييم الفحوصات الجلدية، ويدعم الأطباء في تحليل الآفات الجلدية المشتبه فيها بكفاءة أعلى ودقة أكبر. ويبقى الفحص الروتيني والكشف المبكر خط الدفاع الأقوى.
1: بعد الإعلان تكريم جبار
4: وكلب يطير.
9: أنا لبنان تلقف
10: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
12: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
13: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم ما الحل، الجزء الأول، في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية. ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
12: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. أعلن مصرف لبنان ببيان أنه مستمر بتأمين سيولة بالدولار للمودعين عبر التعميمين 158 و166 بانتظار إقرار خطة شاملة. وبحسب المصرف أنه عبر هيدا التعميم يتم ضخ أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين. الأرقام تشير إلى أنه نحو 578 ألف مودع استفادوا من التعميمين، بينهم أكثر من 266 ألف مودع تمكنوا من استرجاع كامل ودائعهم. كما كشف مصرف لبنان أن إجمالي الأموال المدفوعة للمودعين منذ بدء العمل بالتعميمين بلغ حوالي 6.1 مليار دولار. وفي الخلاصة يؤكد مصرف لبنان أنه سيواصل دفع المستحقات للمودعين ضمن الآلية الحالية باعتبارها خطوة تخفف الضغط الاجتماعي والمالي بانتظار إقرار الحلول النهائية للودائع. إيران اليوم تواجه واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية بتاريخها الحديث، مع خسائر تقدر بحوالي 435 مليون دولار يوميا نتيجة الحرب والتوترات اللي شلت قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر قد تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإيراني، أي عشرات مليارات الدولارات. وبمحاولة لاحتواء الوضع أعلن البنك المركزي الإيراني فرض قيود جديدة على استخدام العملات الأجنبية بهدف حماية ما تبقى من الاحتياطيات النقدية. إلى ملف النفط، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين النصر من سوء الطاقة العالمية تمر بواحدة من أصعب أيضا المراحل في تاريخها. وبحسب النصر أنه إذا استمر هذا الوضع قد يخسر السوق نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع، وهو رقم كبير يضغط مباشرة على الأسعار والإمدادات. النصر حذر أيضا من أنه عودة الأمور إلى طبيعتها لن تكون سريعة حتى ولو فتح المضيق اليوم، لأنه سلاسل الإمداد تحتاج وقت لإعادة التوازن، وتوقع أنه يستغرق التعافي أشهر طويلة وقد يمتد إلى عام 2027، خصوصا أنه بعض منشآت الإنتاج قد تحتاج وقت إضافي لإعادة التشغيل بعد التوقف. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آ مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي أيضا 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أغلقت معظم المؤشرات على انخفاض وسط مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ليظل مضيق هرمز مغلق فعليا. تبين أداء المؤشرات الأسهم الأوروبية مع تصاعد توترات الجيوسياسية مجددا مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. فتحت المؤشرات الرئيسية بول ستريت تداولات اليوم على انخفاض بعد ما أدت المخاوف المتجددة من تعثر المحادثات إلى صعود أسعار النفط وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بتعاملات متقلبة بالوقت اللي يقيم فيه المستثمرون تطورات الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، وينتظرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة، ومن المقرر صدورها بوقت لاحق من هذا الأسبوع. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4724 دولار للأونصة، الفضة 85 دولار بعد ما كان 80 دولار قبل الظهر، أما النفط 104 دولارات لبرميل برنت بعد ما ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع، مما يبقي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1779. إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعارها مع متابعة المستثمرين التوترات في الشرق الأوسط، وسجلت أسعار بيتكوين حاليا بحدود 81600 دولار، أما الإيثيروم بحدود 2300 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان.
0: شكرا أنطوان.
2: بعد نحو 50 عاما على عرضها الأول، عادت مسرحية شربل لريمون جبارة على خشبة كازينو لبنان في أمسية كرمت خلالها جامعة الروح القدس الكاثوليك الكاتب والمخرج الراحل. وزير الثقافة غسان سليم اعتبر أن العبث في مسرح جبارة كان طريقا نحو الحقيقة، أما السخرية فوسيلة لكشفها، مشيدا بدور الجامعة في حفظ التراث اللبناني وترميمه وإحيائه. كما أعلنت الجامعة حفظ أرشيف جبارة ضمن مركز فينيكس للدراسات اللبنانية تكريسا لإرث أحد أبرز رواد المسرح اللبناني.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: مرحبا، البداية من أخبار منصات مع إنستغرام يلي عم بجرب تطبيق جديد اسمه إنستنتس مستوحى من سناب شات. فكرته تصوير لحظات سريعة وعفوية بيتم إرسالها للأصحاب، بتنشاف مرة واحدة وبتختفي بعد 24 ساعة. التطبيق بيجبر مستخدم التصوير مباشرة من الكاميرا بدون فلتر أو تعديل، يعني التركيز كامل على اللحظة الحقيقية وعبساطة الصورة، بإعادة لأصول فكرة مشاركة الصور مثل ما كانت من سنين. في كلاب بتمشي وفي كلاب بتطير من الفرحة،

بمتحف شنغهاي للتاريخ الطبيعي تجربة 3D مدهشة بتخلي الديناصورات تبين كأنها حقيقية وبتعرض صورة حية إلهم مباشرة فوق الألواح الأحفورية، الأمر يلي بيمنح الزوار تجربة إعادة كائنات ما قبل التاريخ للحياة بصورة قريبة للواقع. معرض عالم ديناصورات بضم 118 هيكل ونموذج نادر من مختلف أنحاء الصين.

0: هيك كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشط بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير. احتفالات جنونية شهدتها مدينة برشلونة امتدت لساعات الصباح الأولى بعد ما توج فريقها بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-0. فشو كانت أسباب تفوق البارسا هالموسم؟
3: كلاسيكو استثنائي شهده عالم كرة القدم مساء امبارح، توج برشلونة بطل لليغا تحت أنظار غريمه ريال مدريد اللي شهد خائبا لحظة رفع الفريق الكتالوني لكأس الدوري للموسم الثاني على التوالي والـ29 بتاريخه. فرحة مستحقة بلا شك كانت للاعبين وللجماهير الكتالونية بعد ما تحدى البارسا الظروف الصعبة ونجح لأسباب مختلفة بعد عروض رائعة قدمها نجومه على المستويين الفردي والجماعي، فكانت الإصابات أو الإيقافات مجرد تفصيل تخطي برشلونة بطريقه إلى منصة التتويج. كما كان تخبط ريال مدريد سبب بتفوق غريمه، فمقابل حالة عدم استقرار فنية كان المدرب الألماني هانزي فليك عم ينجح بكل شيء ليختتم موسمه بدموع الحزن على والده اللي توفى صباح مباراة الكلاسيكو وبدموع الفرح للمثالية اللي شهدها من لاعبي المندمجين إلى حد بعيد مع فلسفته التدريبية واللي خلت العودة إلى ملعب كامب ناو هالموسم أكبر مناسبة احتفالية.
2: بالNBA بلغ نيويورك نيكس نهائي المنطقة الشرقية بفوز الرابع على التوالي على فيلادلفيا 76رز عند نتغلب عليه بنتيجة كبيرة 144-114. النيكس أنهى السلسلة بسهولة وأظهر فعاليته الهجومية الرهيبة بعد ما سجل بهالمباراة 25 ثلاثية ليعادل الرقم القياسي بالأدوار الإقصائية، ونجح الفائز ب 11 3 بوينتس بالربع الأول وحده قبل ما يرتفع العدد إلى 18 مع انتصاف المباراة، وبتحقيق فوزه السابع على التوالي بالبلاي أوف حسم النيكس تأهله بسهولة ليقف أمام مواجهة الفائز بين ديترويت بيستنز وكليفلاند كافاليرز حيث بيتقدم الأول 2-1 بهالسلسلة. محليا نظم نادي اف ار تي سي المرحله الثانيه من بطوله السوبر سبيد 2026 بمنطقه عمشيت بمشاركه 57 متسابق تنافسوا بالفئات المختلفه اللي سجلت انتصارات لكل من فادي حمد، فادي خوري، ربيع فرح، ماريو ديب وجوني مراد. اما الفوز المؤثر بالمنافسه فكان لجاستن بارودي اللي عم يتصدر الترتيب العام للبطوله امام الثنائي جيلبر ياغي وفادي حمد على التوالي.

0: مع المشاهد الاستعراضية من الطرقات اللبنانية بنختم نشرتنا الرياضية.
1: يعطيك العافية شربل.
2: شكرا شربل. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: مرحبا. نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو قديم بالأبيض والأسود لسلطان الطرب جورج وصوف. فيديو رافقه تعليق أبو وديع عالم آخر بلفت بتعكس محبة وتقدير كبير. أما بالسياق الفني الخاص فعم يستعد سلطان الطرب لجولة حفلات خلال أيار وحزيران تشمل الأردن، أبو ظبي، باريس، ألمانيا، تونس واسطنبول، بالإضافة لطرح أغنيتين جديد كنا كشفنا عنهم حصرياً.

رجع كريس براون يتصدر المشهد الموسيقي بعد طرح ألبومه الجديد براون واللي بيضم 27 أغنية. الألبوم بيمزج بين الR&B والهيب هوب وبيجمعه بأسماء مثل برايسون تيلر، غلوريلا وليون توماس. وما زاد الاهتمام حوله هو الغلاف اللي أثار جدل ومقارنة مع ألبوم ثريلر لمايكل جاكسون، مع تحقيق انتشار واسع ومراكز متقدمة بعد أيام من صدوره.

0: وبنهاية تبعوا صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية لحظة باللحظة.
1: أنا أو أنت؟ استقرار بالطقس، ولكن إلى متى؟ الجواب في الصفحة الجوية.
2: مساء الخير، تحضروا للشوب بكرة خصوصا إذا كنتوا على الساحل، لأنه الحرارة رح تتخطى معدلاتها، وهالطقس المستقر ما بيتغير ليوم الخميس قبل ما ترجع التقلبات الخفيفة الجمعة لبعض المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 50%. بنهار الحرارة رح تتخطى معدلاتها ونحس بالشوب، تتسجل 28 درجة بالعاصمة بيروت، 27 بالباروك، كمان 25 بسرعين و27 درجة بالبترون. بتوطى الحرارة بالليل بس بتبقى عالية نسبيا، تتسجل 13 درجة بحراجل، كمان 13 بحتشيت، 15 بحصبية و18 درجة بالغزية. ببيروت وعلى الساحل في شوية غيوم بس الشمس قوية، فحاولوا ما تتعرضوا للظهر بلا سانسكرين. على الجبال الأجواء قليلة الغيوم، الرطوبة منخفضة والحرارة بتوصل لل 24 درجة. لأيمتى باقي هالاستقرار؟ بكرة إذن مثل ما قلنا منحس بالشوب على الساحل خلال النهار، لأنه الحرارة بتتخطى معدلاتها وبتوصل لل 28 درجة، ما في تقلبات والطقس مستقر. الأربعاء والخميس كمان الأجواء دافية، ما في شتاء، بتوطى الحرارة وبيقوى الهواء. الجمعة ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة، بتعلى الرطوبة وبتوطى الحرارة لل 24 درجة على الساحل. 12 أيار منحتفل باليوم العالمي للتمريض. بهنهار ما تنسوا تعايدوا كل ممرض أو ممرضة بتعرفون، هن يلي خففوا عنا الوجع وما بينطروا منا كلمة شكر. تحية لكل الممرضين والممرضات وتصبحوا على خير.
1: نحن كمان بنوجه لهم تحية عبرك سنين، يعطيك ألف عافية.
3: النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb.
1: وبدنا نقول لنبيلة ميرسي على إنتاج هذه النشرة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذن استمعنا عبر صوت كل لبنان إلى نشرة أخبار الام تي في.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد النازحون قضية وطنية ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات العاصمة مدينة منزوعة السلاح بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي الأولوية حماية الوحدة الوطنية وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي وزيرة التربية مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث وزير الاتصالات خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة اتفاقية فيينا الحصانات الشروط والواجبات نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والرياضة والتربية إحصاءات الشهر والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
7: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
8: LBCI. مساء الخير العالم يحبس أنفاسه استعدادا للقمة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع ولبنان يحبس أنفاسه للجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية آخر هذا الأسبوع لن يكون كأوله لا في العالم ولا في لبنان فالقمة الأمريكية الصينية ستبحث في كل الملفات العالقة والحيوية بين جباري العالم الرئيس الأمريكي وقبل أيام قليلة من القمة وفي إيجازه شبه اليومي للعالم قال ضربنا إيران بقوة وضرباتنا حققت أهدافها آخر هذا الأسبوع لن يكون كأوله بالنسبة إلى لبنان حيث الاختبار الأول في واشنطن بين ما تريده إسرائيل من نزع سلاح حزب الله وما يريده لبنان من أولوية وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي بند آخر وفي انتظار حدثي آخر الأسبوع انهمك لبنان بملف شائك هو ملف العفو العام لما شهده من تجاذبات مصادر نيابية علقت على ما جرى فكشفت أنه بعد الضجة التي أثيرت بشأن الاجتماع في قصر بعبدة لفتت مصادر نيابية إلى أنه جاء بمبادرة من مختلف الكتل لمعالجة الثغر التي شابت القانون، ووافق الرئيس عون على عقده في عبدة، مؤكدا للجميع أنه يلعب دور الحكم للتوفيق بين وجهات النظر. وكان تأكيد على أن الاقتراح ليس عفوا عاما بل خفض مدة بعض العقوبات. كذلك كان تأكيد على أن الاقتراح ليس لطائفة على حساب أخرى، لأن الموجودين في سجن أو في السجون من كل الطوائف. وتتابع المصادر أن إرجاء اجتماع اللجان ترك علامات استفهام عن الأسباب. وتختم المصادر النيابية للـ LBCI أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها هي أربع. في الملف السوري تطور بارز بين سوريا وتركيا. غدا يعاد فتح أحد المعابر الحدودية بين البلدين بعد إغلاق استمر 12 عاما، وتعتبر إعادة فتح معبر أكاكالي الذي يقع تقريبا في منتصف الحدود التركية مع سوريا أحدث خطوة في مسيرة دمشق نحو تطبيع العلاقات بجيرانها.
9: الجديد. بانتظار استيراد الحل من إسلام أباد، لبنان يصدر وفده إلى واشنطن وإسرائيل تفاوضه بالنار. ومقابل الخطوة الدبلوماسية اللبنانية، خطوة عسكرية إسرائيلية بتوسيع العملية ضد لبنان كتمكين للموقف السياسي في لقاء الخميس. وعليه ما عادت الأمور بحاجة إلى عالم ذرة لفك الأحجية، فوقف إطلاق النار المشروط لبنانيا كبند أول على الطاولة للدخول في محادثات سياسية أطلقت عليه إسرائيل نيرانا استباقية. فماذا سيكون موقف الدولة إذا ما صحت معلومات القناة 12 الإسرائيلية عن توسيع العملية البرية؟ لبنان لا حول له ولا قوة إلا بالتمسك بثوابته في التفاوض من وقف الحرب إلى الانسحاب الإسرائيلي ومتمماته، وبالاستفادة من معركة شد الحبال الأمريكية الإيرانية حول من يسجل نصرا على سجل قيده، حيث الإيراني وضعه في قائمة مطالبه لوقف الحرب في المنطقة، والأمريكي يسعى للحصول على براءة اختراع الحل. وأمام هذه المزايدة في سوق عقاب السياسي، ما على لبنان سوى البناء على هذه المنافسة والتقاط فرصة العمر بأن يتمسك بمطالبه كشرط لاجتماع واشنطن الثالث قبل الانتقال من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة التي تليها. وعلى هامش اجتماع واشنطن المرتقب وقبيل حزم أمر السفر، تنقل السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم بين القصور، حيث حمله الرؤساء الثلاثة زاد والزوادي بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. وإذا كان نزع فتيل الأزمة في لبنان يمر حكما عند خط المواجهة بين إيران وأمريكا على حد تعبير وليد جنبلاط، فإن تعذر رؤية هلال طاولة إسلام أباد سببه تراكم الغيوم فوق الفجوة بين الطرفين. وفي أول ردة فعل على الرد الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه ووصفه بالغبي ولا يمكن القبول به. ولم يكتفي ترامب بالمجاهرة بأنه ناقش الرد مع نتنياهو، بل استفاض اليوم في مواقفه من على المكتب البيضاوي، وقال إن المقترح الإيراني قطعة من القمامة ولم أكمل قراءته. وكالباب الدوار أشار ترامب إلى أن لدى إيران معتدلين ومجانين كما هو الحال في الولايات المتحدة. وبما يشبه هز العصا أضاف أن وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش. وفي مقابل تململ ترامب، رفعت طهران ضغط الرئيس الأمريكي وخصبت برودتها بمزيد من التشدد والعناد. ونقل التسنيم عن مصدر مطلع أن رد فعل ترامب لا يهم، وما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. وحينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة، فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وبعيدا من نشر الغسيل على السطوح الأمريكية الإيرانية، فإن محركات الدبلوماسية لم تتوقف عن العمل، ومساراتها كانت مدار بحث عبر الهاتف بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي، وبين الأخير ونظيره الباكستاني، لدعم جهود إعادة الاستقرار للمنطقة من دون إغفال الدور القطري المحوري خلف الكواليس وعلى كل الجبهات. لكن ثمة صوت بدأ يعلو فوق صوت المعركة، حيث دق العالم ناقوس خطر المجاعة الذي يهدد عشرات الملايين بسبب الأسمدة العالقة في مضيق هرمز، وأمام العالم أسابيع قليلة كي يربط أحزمة النار.
10: MTV. الرد الإيراني على المقترح الأمريكي سقط بسرعة وبالضربة القاضية. دونالد ترامب أعلن بكل صراحة أن الرد الإيراني لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا، لذلك فإن البحث انتقل إلى رصد ما بعد الرفض الأمريكي. فهل يعني هذا أن الحرب مع إيران ستعود حتما، أم أن المرحلة هي للضغوط الاقتصادية والسياسية على أن يكون آخر الدواء الكي؟ إنه السؤال المطروح، علما أن إيران لم تعد تخفي إصرارها في كل اتفاق على ربط المسار اللبناني بمسارها، إذا أفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن طهران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، ما يعني أن إيران لم تتخلى حتى الآن عن إرادتها في الإمساك بالورقة اللبنانية لاستغلالها في أي مفاوضات مقبلة مع أمريكا، وهو أمر تسعى السلطة اللبنانية لإفشاله. وعليه تكتسب جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين أهمية استثنائية، وخصوصا أن الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم سيسعى إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. لكن المهمة ليست سهلة، فالتصعيد في الجنوب على حاله. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فاعتبر أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. فهل يستوعب الحزب هذه الحقيقة، أم سيظل يحاول ربط لبنان بإيران رغم التكلفة اللبنانية المرتفعة التي تتضمن موتا وقتلا وتشريدا ونزوحا، إضافة إلى احتلال مساحات كبيرة وجديدة من الجنوب اللبناني؟ وفي الإطار برز قرار لبناني رسمي جريء، فهذه السنة لا مقاومة ولا تحرير في 25 من الجاري، لأن لبنان بفضل حزب الله عاد محتلا من جديد.
11: المنار. دفاعا عن لبنان وشعبه، تواصل المقاومة تكبيد المحتل الخسائر الفادحة، ودفاعا عن لبنان وشعبه تصر إيران على وقف فوري للحرب في بلدنا كشرط لأي اتفاق مع الأمريكي ولو أدى إلى تعثر المفاوضات معه. أما سلطتنا المتعثرة فتصر على الاستخفاف بلبنان ودماء شعبه، وتسير إلى المفاوضات مع القاتل الصهيوني في واشنطن تحت النار التي يسعرها كل يوم بغطاء أمريكي. والأخطر أنها تصر على الذهاب إلى الجولة التفاوضية الثالثة معه بلا زاد سياسي ولا أوراق ضغط وطنية، فليس في أوراقها محلقة الFPV التي تصيب الحكومة الصهيونية وجيشها بمقتل ميداني واستراتيجي، ولا نية الاستفادة من الموقف الإيراني الذي جعل ورقة وقف الحرب في لبنان كورقة مضيق هرمز، معبرين إلزاميين لأي اتفاق. سلطة تلزم نفسها بالاستسلام وتظن أنها قادرة على إلزام شعبها وبلدها به، بما يدل على قحط سياسي مستحكم بها. وبعيدا عن تلك الأوهام، فإن الحقائق ما توافقه أخبار الميدان كأخبار طير حرفة والشاف والبياضة والطيبة الشاهدة على إطباق المحلقات الانقضاضية على قوة صهيونية كانت متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني، وأخبار الصليات الصاروخية التي أصابت تجمعا لآليات جنود العدو بين منطقة وادي العيون وبلدة السربين. ولم تغب أعين المقاومين عن السماء، فلاحقوا المروحيات العسكرية وأعاقوها عن سحب الإصابات من أماكن الاستهدافات في الميدان. واعترف العدو على طريقته، اعترف بأعطال فنية أصابت إحدى المروحيات. وما يصيب العدو من مأزق صعب كشفه خبراؤه العسكريون وإعلاميوه الذين نقلوا عن القادة الميدانيين حجم الإرباك وقدرة حزب الله على معاودة فرض المعادلات. إذن رغم إطلاق الأمريكي ليد جيشهم الإجرامي باستهداف البشر والحجر على امتداد الجنوب وصولا إلى البقاع وحتى جبل لبنان، وامتدادا لفهم التاريخ والميدان، كانت نصيحة الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط لبعض اللبنانيين المتحمسين جدا لأوهام الماضي قائلا: إنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل، ولا يمكن أن يكون هناك سوى اتفاق هدنة. وللمتحدثين عن تسليم السلاح سألهم جملاط: كيف يمكن لعائلات الجنوب أن تقول للدولة خذوا أسلحتنا فيما هم يشاهدون قراهم مدمرة ومنازلهم مخربة وأراضيهم محتلة؟ وحتى يجد كلام جملاط تربة وطنية في صحرائنا السياسية القاحلة، فإن موقف الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم نقله عنه النائب حسن فضل الله من منبر القائد الجهادي الشهيد السيد يوسف هاشم ورفاقه الشهداء، مؤكدا أن أولويتنا اليوم هي التصدي للعدوان لا للقضايا الجانبية، داعيا السلطة اللبنانية إلى عدم مراكمة الأخطاء والرهان على سرق.
12: بالتوازي مع استمرار العدوان الإسرائيلي، سجل حراك للسفير الأمريكي ميشيل عيسى على خط بعبدة وعين التين والسراي الحكومي، وسط تشديد لبناني على ضرورة وقف إطلاق النار ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية. ميدانيا، تكشف الوقائع المتسارعة على الجبهة الجنوبية عن تحول المسيرات الانقضاضية إلى ركيزة أساسية في معادلة الاستنزاف التي تفرضها المقاومة على قوات الاحتلال داخل القرى الحدودية المحتلة. فالعمليات الأخيرة أظهرت تصاعدا لافتا في مستوى الاستخدام العملياتي للمسيرات، سواء عبر استهداف الدبابات والآليات ومراكز القيادة، أو من خلال تنفيذ هجمات مركبة بأسراب مسيرات أربكت منظومات الرصد والاعتراض الإسرائيلية، ولاسيما مع اعتماد تقنيات توجيه حدت من فعالية الحرب الإلكترونية والتشويش. وفي هذا السياق، أعلنت المقاومة عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات إسرائيلية متموضعة داخل منازل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بواسطة محلقات انقضاضية، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة واستدعى تدخل قوات إسناد ومروحيات للإخلاء تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. كما وصلت المقاومة عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته العسكرية في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، مستهدفة منصات دفاع جوي وقواعد عسكرية ومراكز قيادة بسرب من المسيرات الانقضاضية. في المقابل، أقرت وسائل إعلام العدو بتعاظم تأثير هذا السلاح على الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي، بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال إصابة عدد من الجنود جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن تحقيقات وصفت بالحساسة عقب إصابة بطارية للقبة الحديدية في حادثة اعتبرت ضربة قاسية لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية بعد فشلها في كشف المسيرة واعتراضها. بالتوازي، وصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المكثفة على المناطق اللبنانية عبر غارات جوية وقصف مدفعي طال بلدات عدة في الجنوب والبقاع الغربية، تخللها انذارات بالإخلاء واستهداف مباشر لفرق الإسعاف والبلدية أثناء أداء مهامها، في مشهد يعكس تصعيدا متواصلا في وتيرة العدوان واتساع رقعته. إقليميا، برز تطور لافت إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني وسط مشاورات أمريكية إسرائيلية بشأن الخيارات المقبلة بين العودة إلى التصعيد العسكري أو استئناف مسار التفاوض، في ظل تعقيدات ترتبط بسوق الطاقة العالمية ومخاطر اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. في المقابل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. هذا ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي.
13: إذا لم يكن ما يجري في جنوب لبنان اليوم حربا شاملة، فكيف تكون تلك الحرب؟ سؤال برسم السلطة السياسية والوفد اللبناني الذي يستعد لخوض الجلسة الثالثة من المحادثات مع إسرائيل بعد أيام قليلة في واشنطن، فيما الاحتلال باق ويتمدد والجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية وفق معلومات الإعلام الإسرائيلي، على وقع غارات متنقلة ارتفاع مستمر في عدد الشهداء إلى ما تجاوز 2869 والجرحى إلى ما يفوق 8730، عدا محو البلدات وجرف القرى والدمار الذي يلحق يوميا بمختلف المناطق. واليوم عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى لآخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. في المقابل، يواصل حزب الله المشارك في الحكومة إطلاق المواقف الرافضة تسليم السلاح من دون أن تبرز في الأفق ملامح أي حل ممكن للأزمة السياسية المستعصية بفعل الخلاف المستعر حول الدور الإيراني ودور حزب الله. أما في الملف الإيراني، وغداة تسلم الإدارة الأمريكية رد طهران بعد طول انتظار، شن الرئيس دونالد ترامب هجوما عنيفا على المسؤولين الإيرانيين متهما إياهم بالموافقة على أمور ثم التراجع عنها، وملوحا بأن وقف النار المستمر دخل غرفة العناية الفائقة. الرئيس الأمريكي وصف الرد الإيراني الأخير بأنه قطعة من القمامة، لكنه لفت إلى مواصلة التفاوض والضغط على إيران حتى التوصل لاتفاق.

أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية من تابعة بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فبيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة الأنباء الألمانية أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان، أي ما يعادل نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطان تقريبا، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية. في جديد الميدانيات في الجنوب، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات كفرة، صريفة، دبعال، عتشيت، زبقين، حريص، الدوير والنبطي الفوقة. وقد تمكنت فرق الإسعاف من سحب جثماني شهيدين من بلدة كفرة بنيت إثر غارة استهدفت البلدة ظهر اليوم، وهما رجل ونجله البالغ من العمر 5 سنوات. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة ترشاف بصلية صاروخية. كذلك استهدف جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة. توازيا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله استهدف روبوتات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب عبر مسيرات انتحارية، وقد طال الاستهداف أدوات هندسية غير مأهولة كانت تعمل في الميدان. وفي السياق أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي الموجودة داخل لبنان تتعرض لكمية كبيرة من النيران، سواء من المسيرات الهجومية أو الصواريخ. من الجنوب أو من الأمن جنوبا إلى الأمن بقاعا، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة مشغرة في البقاع الغربي من دون تسجيل إصابات. هذا وشهدت البلدتان موجة نزوح جديدة، حيث غادرت مئات العائلات باتجاه عدد من قرى وبلدات البقاع الغربي وقضاء رشية. وفي مزات ذلك تتواصل الاتصالات والمساعي لمعالجة أزمة الإيواء بهدف العمل على فتح مراكز إضافية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين. في اليرزي التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل مساعدة السفير الألماني في لبنان ياسمين رايا، وجرى توقيع اتفاق تعاون ضمن إطار برنامج دعم الجيش. وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للسلطات الألمانية على الدعم المتواصل للجيش في ظل التحديات القائمة. كذلك استقبل قائد الجيش الملحق العسكري الإسباني في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. أوقفت وحدات من الجيش في منطقتي حي السلم الضاحية الجنوبية وحوش حال رياق مواطنين في خلال عمليات دهم لمنازلهم بجرم إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية بحوزتهم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لفوكس نيوز عن توجهه نحو استئناف مشروع الحرية، ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أنه سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسيتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق، إذ إنهم طلبوا منه استعادة الغبار النووي من المنشآت المدمرة لعدم امتلاكهم التقنية اللازمة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يرغب في اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران تقديم تنازلات يعيد الخيار العسكري للطاولة. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يبحث في خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد. نقلت وكالة CNN نقلا عن مصادر أن تحرك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يعتمد على نتائج لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي في الهند تزامنا مع زيارة ترامب لبكين. ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تطورات الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية وينتظرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
2: ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة نستطلع آراء الإيرانيين عن توقعاتهم للأيام القادمة بعد رفض الرئيس الأمريكي رد طهران، ومقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس.
2: صار فيه شوية مواجهات، تخلل هاي المواجهات إطلاق نار على شاب يدعي الاحتلال أنه أطلق النار عليهم.
1: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان وسط استمرار الغارات الجوية،
3: ومنها غارة على بلدة الجنفي النبطية مستهدفاً منزلاً مما أدى إلى سقوط 3 قتلى.
1: مرضى الثلاسيميا في غزة معاناة منسية ومضاعفات خطيرة.
4: لما الأدوية هذه ما تتوفر، الحديد الزايد ما بيطلع برا من الجسم وبتركز على القلب وعلى الكبد وعلى البنكرياس.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بدايتنا من ملف الحرب مع إيران، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني الذي جاء ردا على خطته حول محادثات السلام المحتملة، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وبحسب تقارير، فقد اقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. وقد نقلت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية أن رد فعل ترامب لا يهم على الإطلاق على حد تعبيرها، وأكدت أن طهران ستواصل صياغة مواقفها انطلاقاً مما تصفه بحقوق الشعب الإيراني. ولرصد جانب من ردود الفعل في الشارع الإيراني، نستمع إلى بعض آراء المواطنين في طهران.
5: إن حديث ترامب الأخير عن مقترح السلام الإيراني مثير للقلق، فرفضه التام لرد إيران يثير مخاوفنا، لأنه ينذر باحتمالية لجوء الولايات المتحدة مجددا إلى الخيار العسكري ومهاجمة إيران مرة أخرى. حتى مجرد التفكير في استهداف الولايات المتحدة للبنية التحتية الإيرانية، وخاصة البنية التحتية للطاقة والكهرباء، أمر مرعب. تظهر كلمات ترامب غضبه الشديد، وهو في الواقع شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وقد يقدم في أي لحظة على خطوة خطيرة تشعل فتيل الحرب، ليس فقط في إيران بل في المنطقة بأسرها. فكما رأينا في حرب 40 يوما، عندما استهدفت الولايات المتحدة إيران لم تقف الأخيرة مكتوفة الأيدي، بل هاجمت أهدافا في المنطقة. لقد أصبح استمرار هذا الوضع وما نعانيه من توتر وقلق خلال الأشهر الأخيرة أمرا لا يطاق. لا بد أن يقدم أحد الطرفين تنازلا. إن استمرار هذه الحرب النفسية أمر صعب حقا على عامة الناس. نأمل أن تبذل محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق بدلا من إصدار الأمر ببدء القصف.
6: أعتقد أن ترامب يوجه في الواقع رسالتين في الوقت نفسه. الرسالة الأولى هي أن الولايات المتحدة لا تستبعد العودة المباشرة إلى الحرب، لكنها تفضل منح الدبلوماسية بعض الفرص، إلا أن هذه الفرص ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. أما الرسالة الثانية التي يحاول ترامب إيصالها، فهي أن أي خطوة يعتبرها متهورة من جانب طهران لن تمر من دون رد. ورغم أن تصريحات ترامب ثبت مراراً أنها قد تتغير عدة مرات خلال اليوم الواحد، إلا أنه يبدو من خلال تصريحاته الأخيرة أنه يريد منح إيران فرصة لقبول ما يشبه وثيقة استسلام. وأنا أأمل حقاً ألا يعود مجدداً إلى الخيار العسكري، لأن الناس لم تعد تحتمل حرباً أخرى ولا مزيداً من القلق والتوتر والضغط النفسي. ومع ذلك أعتقد أن ترامب، لأنه يدرك أن إيران لن ترضخ بسهولة، فهو يستخدم بذلك ورقة ضغط نفسية واستراتيجية ليعيد التذكير بأن المنشآت الإيرانية المحصنة ليست بعيدة عن متناول الولايات المتحدة، وأن واشنطن قادرة على استهدافها مجددا بسهولة.

0: مجددا مورد هدف قرار بده.
1: مواطنون إيرانيون عن رفض الرئيس الأمريكي رد طهران على خطته. هذا ولا تزال تداعيات الحرب الأخيرة بين طهران وواشنطن تنعكس على الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين، حيث حذر برنامج الأمم المتحدة الإمائي من أن التصعيد العسكري مع إيران قد يؤدي إلى تدهور كبير في مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع في مستويات الفقر داخل البلاد. وعن الظروف المعيشية الحالية استمعنا إلى بعض الإيرانيين من داخل طهران.
2: لقد أصبحت الأوضاع الاقتصادية مدمرة بحق، فقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل هائل، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وفي بعض الأحيان وصلت الزيادة إلى 100%. لا نعاني من نقص في المواد الغذائية، فكل شيء متوفر، لكننا لم نعد قادرين على شرائها.
3: كلما ذهبت للتسوق أتعب كثيرا. لقد توقفت عن شراء الملابس والأجهزة الإلكترونية. أصبحت أسعار البقالة واللحوم والدواجن في المتاجر باهظة للغاية. تدهورت ظروف المعيشة. براتب 20 مليون تومان لم يعد بإمكاني شراء أبسط المواد الغذائية. اختفت الحبوب والفواكه من سلة الغذاء، وأصبح تأمين حليب الأطفال وحفاضاتهم أمرا بالغ الصعوبة.
4: جيروني بيداد ميكونه.
5: الأسعار ترتفع بشكل جنوني، فقد أصبح سعر علبة المناديل الورقية 120 ألف تومان، وبلغ سعر لتر سائل غسل الصحون حوالي 300 ألف تومان، وسلة البيض التي كانت ب 100 ألف تومان قبل الحرب أصبحت الآن تتراوح بين 500 و 600 ألف تومان. أما أسعار اللحوم والدواجن والأرز فلا توصف.
6: أصبحت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خيالية، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من اللحم نحو 3 ملايين تومان، وسيخ الكباب الواحد 1 مليون تومان، وما زلنا لم نصل بعد إلى ذروة موجة الغلاء. فإذا تجاوزنا مسألة أسعار الغذاء والدواء، فبعد 6 أشهر ومع ارتفاع أسعار السكن والسيارات سيظهر التضخم الحقيقي بشكل أوضح. كما توقف إنتاج المنتجات البلاستيكية بسبب قصف مصنع البتروكيماويات ونقص المواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير.
1: مواطنون إيرانيون عن الأوضاع المعيشية الحالية.
7: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يدعى أيمن الهشلمون والبالغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في بيان لها اليوم الاثنين إن قوات حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة أحبطت هجوما مسلحا في المخيم، وأشارت إلى أن القوات رصدت شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار نحوها. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، ضعينا في صورة ما حدث بالتفصيل يا إيمان في المخيم صباح اليوم، مخيم قلنديا.
8: نعم، حقيقة عقب اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة لأحد مراكز التدريب المهني المحابي لمخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس، يعني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني أطلق عليه الرصاص الحي بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كذلك احتجز جثمانه، وهو أيمن الهشلمون. بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية فإن قوة من حرس الحدود وفور يعني ملاحظتها لحركة مركبة فلسطينية كانت باتجاه هذه القوات، يبدو بأنها لاحظت محاولة مسلح فلسطيني إطلاق النيران باتجاه هذه الوحدة، والتي بادرت من ناحيتها بإطلاق الرصاص وقتل الشاب الفلسطيني ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته وفق بيان الشرطة الإسرائيلية. حالة من الذعر الغضب عمت في هذه المنطقة التي استمر فيها الجيش الإسرائيلي لساعات، تخللت كذلك إطلاقه لواب الكثيف من الرصاص الحي وقنابل الغاز المطاطي والمسيل للدموع. وبالتأكيد كان هناك تعامل من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطينية مع إصابة لطفل برصاص الجيش الإسرائيلي. من ناحيتها حركة حماس باركت بهذه العملية واصفة إياها بالبطولية، واعتبرت بأن مثل هكذا عمليات فلسطينية هي تأتي كرد فعل طبيعي للممارسات الإسرائيلية التي بشكل يومي تسفر عن المزيد من القتل، الإصابات، الاعتقالات والمزيد من التدمير في مختلف المدن والقرى في عموم أرجاء الأراضي الفلسطينية. وبالتأكيد يعني مثل هكذا عمليات واقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي تتجدد ليل نهار منذ أكثر من عامين، وتقابل في كل مرة بالمزيد من التنديد والاستنكار من مختلف المستويات الرسمية الحقوقية والشعبية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك من عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. وقد استمعنا لشهادات البعض من سكان مخيم قلندية شمال مدينة القدس.
9: اقتحموا الجنود الاحتلال المخيم في الشارع الرئيسي حتى معهد الأونروا. طبعا خلال الاقتحام كميات كبيرة من الجنود، صار فيه شوية مواجهات، تخلل هاي المواجهات اطلاق نار على شاب يدعي الاحتلال انه اطلق النار عليهم، بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
10: يعني يكاد يكون الاقتحام الإسرائيلي للمخيم شبه يومي، هذا يعطل الحياة بشكل كامل وبشكل تام، وخاصة مع وجود الأطفال داخل المدارس الذي يعرضهم للخطر الشديد، يعطل الحياة الاقتصادية، يعطل عجلة الاقتصاد. المحلات يعني التجارية تغلق أبوابها سرعان ما يأتي الجيش إلى المخيم.
1: بعض سكان مخيم قلندية شمال القدس. يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة يمثل أمامها المشاركون في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر تشرين أول عام 2023، بينهم أكثر من 250 عنصرا مما يعرف بقوات النخبة التابعة لحركة حماس. يقضي المشروع بإنشاء هيئة قضائية خاصة تمنح صلاحيات استثنائية في إدارة المحكمة. حكمات. من ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في الجنوب اللبناني على خلفية ما وصفه باستمرار خروقات حزب الله. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. أهلا بك مهند، وما الذي يعني هذا المشروع الذي يعنى بمحاكمة قوات النخبة من حركة حماس؟ هل نتوقع عقوبات مختلفة، إجراءات قضائية أكثر استثنائية؟
11: بالطبع، الحقيقة هذا المشروع الذي يوجد عليه توافق كبير في إسرائيل هدفه في النهاية إنشاء قضاء أو محاكم تعمل بطريقة استثنائية وليس كما تعمل المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل تقليدي. ما سيتيح لهذه المحاكم إن مر القانون بإمكانية اتخاذ قرارات استثنائية قد تدفع باتجاه تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو أنه صادق الكنيسة الإسرائيلي سابقا على قانون إعدام منفذي العمليات المتهمين بقتل إسرائيليين، ولكن لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي على مقاتلي النخبة التابعين لحركة حماس. لذلك الآن هو مشروع قانون مختص فقط بال250 مقاتل من قوات النخبة، وهدفه تسهيل الإجراءات القضائية وإعطاء صلاحيات غير ممنوحة في القانون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لاتخاذها ضد مقاتلي النخبة التابعين لحركة حماس. وقد يصل الموضوع كما ذكرنا إلى قدرة المحاكم على اتخاذ قرار عقوبة الإعدام دون أن يكون ذلك مرتبطا بقانون الإعدام في الكنيسة، لأنه كما ذكرنا هو لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
1: وفيما يخص ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية بخصوص استعداد الجيش الإسرائيلي لتوسعة العمليات البرية في الجنوب اللبناني، هل لدينا تفاصيل؟
11: لا يوجد معلومات مؤكدة الحقيقة حول وجود نوايا لدى الجيش في توسيع العمل العسكري في جنوب لبنان، لأنه العمل العسكري في جنوب لبنان أصلا مستمر وأصلا موسع من خلال الفرق العسكرية التي تعمل. عمليات الهدم ما زالت مستمرة، الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل تقريبا، ولو بأنه ليس موجود في كل المناطق، ولكنه مسيطر على المنطقة الآمنة أو العازلة كما يسميها الإسرائيليون، منطقة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. والحقيقة هذه هي المنطقة التي يسمح للمستوى السياسي للجيش بالتصرف بها، فبالتالي لا نعلم فيما إذا كان بالفعل هناك نية للتوسيع، التوسيع ماذا وأين، لأنه في النهاية التوسيع أصلا قائم من خلال استمرار العمليات العسكرية في منطقة 10 كيلومترات التي اعتبرت المنطقة العازلة. ما دون ذلك لا يوجد صلاحيات للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة للتعامل مع أي أمور يعني تبعد عن الخط الأصفر.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهنا تونجي مراسل بي بي سي في القدس. في هذه الأثناء تجددت الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني، وأفادت وزارة الصحة في لبنان بأن عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 2 مارس آذار الماضي اقترب من 2900 قتيل، فضلا عن أكثر من 8700 جريح. في المقابل أعلن حزب الله اليوم استهداف دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبي لبنان، وأكد أنه حقق الهدف من إصابة هذه الدبابة الإسرائيلية. والمزيد من التفاصيل الميدانية والتطورات في الجنوب اللبناني نستمع إلى ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت.
12: التطورات الميدانية متسارعة، وقد طال الطيران الحرب الإسرائيلي عدد كبير من البلدان جنوب لبنان، ومنها غارة على بلدة الدين في النبطية مستهدفا منزلا، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى. أيضا غارة على مصير من مصيرة على بلدة أيضا الدين أدت إلى استشهاد أيضا شخصين كانا يقومان بتوزيع ربطات خبز على الصامدين في البلدة بسيارة تابعة للبلدية، فأطلقت اتجاههما المسيرة صاروخين موجهة مما أدى إلى مقتلهما على الفور. أيضا كان هناك غارات على بلدتي القليلة وزبقين في قضاء سور، وأيضا غارة على سيارة في حريف أدت إلى مقتل مواطن وإصابة شقيقه بجروح. كان أيضا غارة على بلدة أرنون. أيضا كان هناك سلسلة غارات وقصف مدفعي على بلدات جنوبية عدة. أيضا كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان في الريحان، جرجوع، فرمان، ميرية، عرب صليم، جماجمي، مشغرة، قلاية في البقاع الغربي وأيضا حاروف. وهذا أدى إلى بيان من وزارة الصحة قالت أن حصيلة الضحايا حتى اللحظة منذ 2 مارس أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى اليوم 2869 قتيلا و 8730 جريحا.
1: ميساء عبد الخالق الصحفية اللبنانية من بيروت. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:18 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: أخبار الشرق الأوسط.
14: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان اليوم الاثنين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
12: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضاً شرق لبنان.
14: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 18 عسكرياً منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان:
9: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك، طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
14: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلة هند سليم. أهلا بك هند.
15: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: أرى أن البداية لا علاقة لها بالحرب بشكل أو بآخر أو بالنزاعات في المنطقة.
15: صحيح، بدايتنا اليوم من سوريا حيث انتشر فيديو لأول عملية دفع إلكتروني باستخدام كارت الفيزا بعد توقفها على مدى 15 عاما. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
1: كيف علق مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع هند؟
15: أشاد عدد من مستخدمي وسائل التواصل بهذه الخطوة، بينما اشتكى آخرون من ارتفاع الفقر والحاجة إلى المال في سوريا، وطالب آخرون بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في سوريا كأولوية قبل توفير سبل دفع مقابل الاحتياجات.
1: ما هي المحطة التالية في هذه الجولة؟
15: من السودان، حيث انتشر فيديو لصيانة وتأهيل أسلاك الكهرباء تمهيدا لعودة الكهرباء في منطقة الكلكلة القلعة جنوبي الخرطوم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
16: ترتيبات لعودة تربيط الأسلاك لعودة الكهرباء في شمال، ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا أخي.
1: المحطة الأخيرة من أين؟
15: من غزة. انتشر فيديو لطفلة لا تتجاوز 3 سنوات ترقص على أنغام الموسيقى. كانت الطفلة ترتدي سترة جينز وتضع شريطا في شعرها وترقص على أنغام الموسيقى.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الطفلة؟
15: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن إعجابهم وسعادتهم بتلك الطفلة وبقدرة الأطفال على اقتناص لحظات من الفرح رغم الظروف التي تشهدها غزة حاليا.
1: أشكرك، شكرا جزيلا.
15: شكرا جزيلا.
1: حل قبل 3 أيام في 8 مايو أيار الجاري اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا بهدف رفع الوعي بهذا المرض. الثلاسيميا هو اضطراب وراثي مزمن في الدم، حيث يحتاج المصابون به إلى نقل دم منتظم كل 2 أو 3 أسابيع للحفاظ على مستوى الهيموغلوبين مع أدوية طرد للحديد بعد زيادة معدلاته في الجسم بسبب تكرار نقل الدم لمنع حدوث مضاعفات خطيرة. ما يعني أن المصابين بهذا المرض داخل قطاع غزة يواجهون خطر مضاعفات الانقطاع عن العلاج، كما يوضح لنا الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في غزة.
17: من أهم المشاكل اللي احنا شفناها وقيدناها خلال الحرب، أولا أنه كان في عنا ضعف شديد في نقل وحدات الدم لمرضى الثلاسيميا، لأنه المريض هذا للأسف بيعيش مدى الحياة على وحدة الدم بيخدها كل 2 أو 3 أسابيع، فما لقينا لا مختبرات بنوك دم لأنه من نتيجة الحرب صار في هدم لمعظم المستشفيات المركزية، وبنفس الوقت الناس اللي كانت تتبرع زمان بطلت تتبرع لأنه الوضع الصحي أصبح يعني هو تبرع بالدم بشكل منخفض بشكل كبير، وهذا أيضا أثر سلبيا على المرضى. النقطة الثانية هو عدم وجود وتوفر الأدوية الأساسية للمرضى. هم بياخدوا أدوية اسمها طارد الحديد، هذه دورها شيل الحديد الزايد عن الجسم وطلعه برا، فلما الأدوية هذه ما تتوفر الحديد الزايد ما بيطلع برا من الجسم وبتركز على القلب وعلى الكبد وعلى البنكرياس، فبيحصل معهم فشل في هذه الأعضاء وبؤدي إلى الوفاة. النقطة الثالثة سفر الأطباء، إحنا للأسف حاليا في غزة لا يوجد إلا طبيبين أمراض دم على 2 مليون وشوية. النقطة الأخرى أيضا عدم توفر أماكن كاملة ومتفرقة في قطاع غزة، أصبح التركيز على نقل الدم في مستشفيين كبار اللي هم مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى ناصر. الحاجة الأخيرة كمان من الوضع النفسي أثر على هؤلاء المرضى في النزوح المتكرر، عدم توفر الأدوية، فقدان الأهل.
1: الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في قطاع غزة عن معاناة مرضى الثلاسيميا في القطاع مع انقطاع الأدوية اللازمة ونقص الخدمة الطبية، كما استمعنا لعدد من هؤلاء المرضى.
18: حامل مرض الثلاسيميا، عندي ضعف دم وعندي ضعف في الحديد، بعاني كمان في موضوع الأكل في الغذاء، وعندي اصفرار في الوجه ودوخة وهزلان، وكمان موضوع الغداء يعني فيش فواكه معلبات برضو، وموضوع الخيم برضو والحشرات والقراض. بحطولي دم، إن يعني إن بدي دم بحطولي، وأنا حطيت 5 جرعات حديد قبل فترة، وبتغلب أنا والله في المواصلات، بتقعد برضو فترة الدم فترة طويلة يعني برضو، وأنا في المستشفى.
19: مريض فلسطيني من قطاع غزة، إحنا أهم مطالبنا توفر علاجات الطاردة للحديد بشكل منتظم ودوري، لأنه زيادة الحديد عند مرضى الثلاسيميا هي الموت البطيء لهم. اليوم مرضى الثلاسيميا بيعانوا من مشاكل كبيرة في هشاشة العظام، بنطالب أنه توفر علاجات الكالسيوم. اليوم فلاتر الدم بتصل بشكل متقطع وبشكل قليل، الفحوصات مش موجودة، الوصول للمستشفى صعب. نوعا ما انحلت قصة مشكلة توفر وحدات الدم، لكن بضل بدنا إشي يكون طازة ويكون إشي مفلتر. وبرضه ثلاثين بطالبوا في العلاج بحقهم في العلاج في الخارج.
1: بعضهم من مرضى الثلاسيميا من قطاع غزة.
7: يوميات الشرق الأوسط.
1: لا زال ملف المفقودين في سوريا مفتوحاً، ما يعني أن معاناة الآلاف لم تنتهي بعد، ما بين الأمل في معرفة مصير ذويهم المفقودين وبين الصعوبات التي تعرقل الوصول لجثث من لقوا حتفهم من هؤلاء المختفين، حيث تغيب الإمكانات اللازمة لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA، ما يحرم ذوي المفقودين من التعرف على هويات الجثث التي يتم انتشالها مؤخراً من المقابر الجماعية، فتدفن هذه الجثث من دون تحديد هويات أصحابها. عن هذه المعاناة حدثنا السيد عمار العيسي، مسؤول التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا.
20: هذا يعتبر أكبر التحديات الموجودة في ملف المفقودين في الجمهورية العربية السورية حاليا، لأن اكتشاف المقابر والعثور عليها لا يكفي وحده لإعادة الهوية إلى الضحايا. المسألة تحتاج إلى منظومة متكاملة، هذه المنظومة المتكاملة تشمل جمع البيانات، توثيق الرفات، وأخذ العينات، وبناء قاعدة بيانات وطنية مختصة، آليات خاصة بالحمض النووي والDNA. أيضا لن يكون هناك كفاية في العملية. حاليا الهيئة تعمل على تطوير هذا المسار، ولدينا اتفاقيات مع هيئة الطاقة الذرية من أجل القيام بعمليات التطابق ما بين الرفات والأهالي فيما يخص حفرة التضامن، لأنه على نطاق محدود وعلى نطاق ضيق هناك إمكانية للعمل بهذه المطابقة اللي ممكن نسميها مطابقة يدوية لعدد محدود من الرفات.
1: عمر العيسى، مسؤول التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا. كما نستمع لبعض من ذوي المفقودين هناك.
21: أنا آية خابور بن عم محمد خابور، بتاريخ 10/3/2013 تم خطفه من أمام بنايتهم بدف الشوك، كان مع شابين كمان، والمشتبه فيهم شبيحة شارع نصرين، واقتادوهم باتجاه التضامن، وهذا الشيء الوحيد المعلومة اللي عرفناها من 2013 لهلا. بحكم النظام كان موضوع أن الواحد يوصل لخبر شبه مستحيل، المنتظر صراحةً وخصوصا بعد إلقاء القبض على أمجد يوسف أنه يتم كشف عن لوائح بأسماء الأشخاص اللي اختطفوهم وتم قتلهم في مجزرة التضامن، لأنه حاليا مو متوفر فحص دقيق لDNA، فالعائلات لساتها في شتات. هي متقبلة فكرة أنه ابنها راح، بس نحن بدنا أنا اليوم يجيني الخبر اللي من الدولة، ابنكم الفلاني الله يرحمه تم وجود رفاته في المنطقة. يعني العائلات ما عندها قبر تزوروا لأولادها، فمن حقهم بس يعرفوا أن ابنهم وين راح.
22: أنا اسمي واصل حميدي، أنا عندي أخ مفقود، فقد بمنطقة الزاهرة جنوبي دمشق عام 2013. ما بنعرف، في يمكن احتمال يكون هو ضمن المجازر اللي عم تنحكى عنها والمقابر الجماعية اللي عم تتكشف بحي التضامن. بالنسبة لنا كأهالي يعني اليوم هذا صار مرض مزمن وألم هيك مستمر، نحن عم نتفال أنه نعرف وين جثامينهم. لكن اليوم نحن بسوريا أعتقد نفتقد للخبرات الفنية بتساعد بكشف الهوية، معرفة المصير، شو ما كان المصير هو راحة للعائلة، هو نهاية قصة، هو قبر خلص نعرف إنه فقيدنا صار هون ونزوره ونقرأ له الفاتحة.
1: بعض من ذوي المفقودين في سوريا. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، لكن للمزيد من الأخبار والتطورات يمكنكم زيارة موقعنا bbc.com/arabic والذهاب لصفحة مباشر لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، حيث تجدون خبرا تحت عنوان رئيس الجمهورية والحكومة في لبنان يطلب من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، وكذلك تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن وضع عشرات الملايين من الأشخاص الذين قد يواجهون الجوع إذا لم يسمح قريبا بمرور الأسمدة عبر مضيق هرمز. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الهواء كان معكم أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
0: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط بكرة الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور وردان بغدسريان.
1: بروفيسور، أهلا بك، طاب يومك. شكرا لك أولا على تلبية الدعوة مجددا. بداية أود أن أذكر مشاهدينا أننا أجرينا معك سابقا حوارا شيقا حول وثيقة تعرف ببروتوكولات حكماء صهيون. أنذاك تناولنا بالتفصيل الحجج المتعلقة بصحة أو عدم صحة هذه الوثيقة، واليوم سنواصل وإياك الحديث عن المسائل التي قد تندرج في إطار نظريات المؤامرة، إذ أنك في روسيا من أشهر الخبراء بهذه النظريات، وخاصة ما عرف منها في القرن العشرين. يمكننا القول أننا التقينا اليوم بناء على طلب بعض المشاهدين بحث موضوع قتل أو إعدام القيصر الروسي نيكولاي الثاني وأسرته في عام 1918، وما إذا كان القتل يحمل طابعا تقصيا. صدرت بعض المؤلفات عن هذا الموضوع، ولكن بودي أن ألفت الانتباه إلى واقعة غير عادية بالنسبة لزمننا، وإليك الاقتباس. في 27 من نوفمبر من عام 2017 عقد مؤتمر كنسي تحت عنوان قضية اغتيال الأسرة القيصرية، فحوص خبرة جديدة، مواد من الأرشيفات، مناقشات. وشاركت في المؤتمر مارينا مالاتسوفا، كبيرة المحققين في القضايا ذات الأهمية الخاصة لدى رئيس لجنة التحقيق الفيدرالي الروسية، وأدلت بتصريح مفاجئ، فقد دعت إلى ضرورة التحقيق الجدي في رواية الطابع التقصي لهذا الاغتيال. وفي هذا المؤتمر تحدث معاون بطريرك موسكو وسائر روسيا الأسقف تيخون أيضا عن الطابع التقصي للجريمة، نهاية الاقتباس. إذن ينجم عن ذلك أن رواية القتل التقصي لأسرة نيكولاي الثاني لا يمكن ردها لنظرية المؤامرة فقط، طالما أن لجنة التحقيق والممثل الرسمي لبطريرك بطريرك موسكو وسائر روسيا أثارا مسألة التحقيق في هذه الرواية. من وجهة نظرك، هل هذا مبرر أصلاً؟
2: لنبدأ من المسألة المنهجية العامة وندقق في مفهوم نظرية المؤامرة. إن نظرية المؤامرة مجال من مجالات الإيمان، ويتمثل جوهرها في أن منظمات سرية ما، قوى خفية ما، تتحكم بمسار العالم وتعمل على تحقيق مقاصدها ونواياها. ومن حيث الجوهر لا يمكن إثبات نظريات المؤامرة أو دحضها، لأنها تندرج في مجال التآمر والسرية
1: ولعدم توفر القاعدة الدليلية.
2: نعم صحيح، فهذه مؤامرة يعني سرية، فعن أي أدلة يمكننا الحديث؟ دائما يمكن القول إن هناك ما هو خفي عن الجميع، مجهول للجميع، والأكثر من ذلك قد تبرز حالات معينة عندما يعلن أحد ما أن التحقيق في المؤامرات هو أيضا جاء نتيجة المؤامرة ذاتها. مثلا كان الفيلسوف الروسي إيفان إيلين، الذي غالبا ما يقتبس عنه الآخرون وضمنا رئيس روسيا الاتحادية، كان قد طرح ذات حين الفكرة التالية عن أسباب ثورة أكتوبر الروسية. كتب يقول إن المؤامرة موجودة طبعا، لكن تفسير قيام الثورة كنتيجة لتواطؤ بين متآمرين هو مقاربة عبثية سخيفة. تكمن أسباب الثورة من ضمن أمور أخرى في ضعف بناء الدولة الذي لا يجري فيه شيء فجأة، بل إن المشاكل وحالات الاستياء تتراكم ويتزايد مرض الدولة الداخلي ويتحول إلى أعراض خارجية. وفي هذا الصدد، إن نظرية المؤامرة كمفهوم لتآمر واسع النطاق يؤثر على التاريخ العالمي هي أحد جوانب المسألة فقط، ويتلخص الجانب الآخر في أن هناك فعلاً جزءاً غير معلن من التاريخ والسياسة. كل هذا موجود بالتأكيد، وفي هذا المجال فإن رواية الطابع التقصي لمقتل أسرة الإمبراطور الروسي ليس من الضرورة والحتمية أن تنسب إلى نظرية المؤامرة تحديداً. فمن المحتمل أن هذا الحدث كان جزءاً من مؤامرة حقيقية، والتي يمكن اكتشافها في الوثائق وتقصي حقيقتها. ولذلك يتعين دائماً وضع حد بين نظرية المؤامرة الكونية كما يسميها البعض والتآمر أو التخطيط السري العادي الذي وجد دائماً ولا يزال موجوداً حتى يومنا هذا.
1: نعم، يعني في هذه الحالة برأيك، هل يمكننا أن نصف نظرية المؤامرة بأنها بنية فوقية تكهنية للهيكل التاريخي؟
2: صحيح وصفك للأمور بهذا الشكل عموما. أود التأكيد مجددا على أن نظرية المؤامرة هي مسألة إيمانية. نحن لا نعرف ولا نستطيع أن ندحض أو نثبت وجود مؤامرة ذات طابع عالمي كوني تاريخي شامل عابر للأزمان ويحدد العملية التاريخية. تلك مجرد فرضيات بالنسبة لجزء معين من المجتمع يؤمن بها، وهذه الفرضيات تنبعث وتبرز بشكل خاص عندما يتعرض المجتمع لهزات ومحن ما، عندما يلاحظ انهيار الإحداثيات المألوفة للمجتمع. وفي هذه الحالة تلاقي نظرية المؤامرات الرواج والانتشار، ولكن هناك عمليات تآمرية يمكن كشفها على أساس الوثائق والأدلة غير المباشرة، ولذلك لا يجوز الخلط بين ما يدخل في حيز الإيمان ومؤامرات تاريخية محددة. لماذا يتصف هذا الجانب بالأهمية؟ لأن هناك معتقدات خرافية تندرج في سياق نظرية المؤامرة، كالحديث عن مؤامرة كائنات ما أخرى تسربت إلى عالمنا، وهذا فعلا بات خروجا عن إطار المعقول.
0: مؤامرة السحالي مثلا.
2: السحالي أو ما شابه. نعم،
0: ديفيد آيكي لاعب كرة قدم سابقا من أنصار نظرية مؤامرة الكائنات الفضائية.
2: صحيح، ويبدو لي أن هذه الروايات غالبا ما تتصف بطابع التسخيف المتعمد، أي لو أن أحدا ما يريد دراسة المؤامرات كجزء غير معلن غير عمومي من التاريخ، سرعان ما يقال له إنه يعتزم ربما البحث في مسألة السحالي من باب الاستهزاء، وفورا يوصم مثل هذا البحث بأنه عمل عبثي وغير علمي، ويقابل هذا الموضوع بالازدراء وعدم الثقة. لذا من المهم جدا التمييز بين نظرية المؤامرة كمسألة إيمانية شبه دينية والمؤامرات النمطية التي وجدت وستوجد دائما كما يبدو.
0: نعم، هذا مثير. لننتقل الآن إلى موضوعنا. أمامي مقتطفات من كتاب آل رومانوف الأيام الأخيرة من تأليف الصحفي الإنجليزي روبرت ويلتون الذي عمل في الإمبراطورية الروسية أوائل القرن الماضي، وهذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية حسب علمي، وبيوسع مشاهدين الأعزاء الاطلاع عليه. النقطة المفصلية التي يكتب عنها ويلتون تتلخص في أن هذا الصحفي شخصياً كان في مدينة يكاترينبورغ في بيت المهندس باتيف، حيث قتل أفراد الأسرة القيصرية. يقول ويلتون أنه رأى في إحدى غرف البيت رموزاً قبالية، يعني يهودية حسب اعتقاده، وعلى غلاف بعض طبعات كتبه عرضت هذه الرموز القبالية حسب الزعم، وعلى جدران الغرف وجدت أيضاً أرقام قيل إنها من القبالة اليهودية المشهورة بعلم الأرقام والأحرف. برأيك يعني هل يمكن أن ننسب ذلك إلى إيمان شخصي عند ويلتون، بمعنى قناعته وسعيه لإسقاط معتقداته على الواقع وتحويل التكهنات إلى حقيقة؟ أم أن أمامنا فعلا ما يمكن أن نتمسك به لإثبات أن هذه رموز قبلية فعلا، وأن قتل الأسرة القيصرية مع الخدم مع المربية والطاهي والطبيب وحتى الكلاب كان بالفعل عملية قتل تقصية؟
2: هنا يواجهنا السؤال التالي: هل يوجد في مقتل الأسرة القيصرية جزء مخفي غير معلن؟ الجواب على ما يبدو نعم يوجد. وقد أضيف إلى ما أوردت أن شخصاً ما في منزل إيباتييف حيث أمضت أسرة الإمبراطور نيكولاي الثاني آخر أيامها، أضيف أن أحداً ما كتب على جدار القبو السرداب هناك سطوراً من شعر هاينريش هاينه عن ملك بابل بلشاصر، جاء فيها: بلشاصر قتل في تلك الليلة على يد خدمه. إذن كان هناك من يعرف أشعار هاينه، وقد كتبت بلغة الإيدش على حد الزعم. وفعلا هناك أخبار أنه تم اكتشاف إشارات قبالية على الجدران، فكيف ظهرت ولماذا؟ جوابا على ذلك نقول إن هناك روايات مختلفة لتفسير تلك الشارة.
0: ولكن مهلا، هل كانت تلك فعلا شارات قبالية أم أنها شارات يمكن تفسيرها على أنها قبالية؟ فالمسألتان مختلفتان.
2: يمكن للدعاء على ما يبدو أنها قبالي، فقد اكتشفت على جدران المنزل بعض الشارات التي يصعب توضيحها بناء على المنطق العادي، إلا كإشارات تعود إلى رموز ما من عالم السحر والتنجيم، إشارات أراد بواسطتها شخص مجهول أن يوصل رسالة ما. ولقد جرت محاولات مختلفة لفك شفرتها، وذكر بعض المختصين في القبلة أن الشارات تتحدث عن انتقام من القيصر، وهذا يعني أن قتله عمل ثأري، ولكن هذا مجرد واحد من التأويلات لتفسير تلك الإشارات.
0: يعني الوثائق التي اطلعت عليها لا تستبعد أن يكون أولئك الذين فسروا هذه الشارات على أنها قبالية أشخاص متحيزين، إذ لم يكن هناك دراسة أكاديمية حقا.
2: صحيح.
0: أو مجلس خبراء مثلا في القبالة أكد على أنها رموز قبالية فعلا، يعني لم يشكل مجلس خبرة من هذا النوع.
1: بمعنى أن هذا مجرد رأي شخص واحد، ولا توجد لدينا معلومات تؤكد أن صاحب هذا التأويل كان خبيراً في أمور القبالة أصلاً.
2: لن يكون لأي من المعطيات معنى إلا في حال أخذنا بالحسبان جملة من العوامل. كل معطى على حدة لا يدل على شيء، أما مجموعة كبيرة من المعطيات فترغمنا على التفكر في الأمر بجدية. لذلك لم يصدر حكم نهائي قطعي في هذه المسألة حتى الآن. على الأرجح كان توصيف هذه العلامات والشارات دعوة لمواصلة البحث والتقصي. كانت هناك أرقام غريبة، توليفة غريبة من الأرقام، فماذا كان المقصود بها؟ هذا أمر غير معروف. هناك رأي مفاده أن مقتل الإمبراطور نيكولاي الثاني وأسرته قضية سياسية، حصراً وعلى ارتباط بالوضع الصعب إبان الحرب الأهلية، وبوجود خلافات معينة بين البلاشفة حول مصير الإمبراطور وأسرته. فكان هناك من أراد محاكمة علنية مفتوحة للأسرة الإمبراطورية، وكان هناك من لم يرد ذلك. وعلى ما يبدو فإن فلاديمير لينين بوصفه رئيس مجلس مفوضي الشعب وكزعيم للبلد لم يكن يريد قتل الإمبراطور، بل أراد محاكمته. أما ياكوف سفيردلوف بوصفه رئيس السلطة التنفيذية ورئيس اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا فلم يرغب في المحاكمة، كما وكان يرى أنه يستطيع اتخاذ القرار في هذه المسألة. وهكذا في عام 1918 لم تكن هناك سلطة مركزية واحدة في روسيا، وهرم السلطة عند البلاشفة لم يكن قائما بمعنى الكلمة، وهكذا تستنفد رواية الاغتيال السياسي للقيصر. أما بخصوص رواية القتل الطقسي فهذا يقتضي وجود طقس بمعنى الكلمة، أي وجود تسلسل طقسي معين في الإجراءات المتعلقة بالإعدام. فالطقس بالمعنى الحرفي للكلمة هو جملة من الإجراءات التي تحمل طابعاً غيبياً دينياً، حيث يرتب كل شيء وفق نظام معين، وهذا يعني ضرورة أن تكون هناك مجموعة ما دينية أو شبه دينية من شأنها التنظيم والإشراف على العملية بحيث تتم وفق الأصول. وما يشير إليه أنصار رواية القتل الطقسي هو أن الإعدام لم يقتصر على الرمي بالرصاص، بل جرى تقطيع أعضاء جثث الأسرة الملكية. وهناك خلافات حول هذه الرواية، ولعلي أميل إلى النظر في الرواية الثالثة بين رواية الإعدام بدوافع سياسية والإعدام الطقسي، ألا وهي رواية القتل الرمزي. يبدو من الوهلة الأولى أن الرمزية والتقصي شيئان متقاربان، لكن الأمرين مختلفان. القتل الرمزي هو مثلاً يتبدى في إعدام الملك الفرنسي لويس السادس عشر خلال الثورة الفرنسية. آنذاك وصلت إلى السلطة في فرنسا قوى علمانية، بينما كان الملك يعد ممسوحاً، بمعنى أنه يحكم بمشيئة الرب ومباركته ولا يمكن المساس به وبسلطته، وبالتالي فقد كان إعدامه رمزياً وليس طقسياً. فبدءا من القرن الثامن عشر وربما حتى قبل ذلك دخل موضوع الكفاح ضد الطغيان في الوعي الثوري بقوة وثبات. فماذا أراد المتظاهرون بقتلهم الملك الممسوح الحاكم باسم ومشيئة الرب؟ واقعياً من المستحيل قتل الرب، ولكن يمكن قتل الإله رمزياً بقتل من يحكم باسمه. يبدو لي أن جوانب عديدة في أسباب القتل لن تكون مفهومة دون هذا العنصر. عند نيتشه فكرة عن موت الرب وعن استحالة قتله، لأن البشر بحاجة إليه، فهم سيبحثون عنه دائما. من هذه الفكرة ومنذ مطلع القرن العشرين كان يمكن أن تظهر الرمزية في قتل الملك كتمرد ضد ممثل الرب في الأرض، وهذه الفكرة كانت تجمع مصالح القوى الثورية. هذا لا يعني أن جميع الثوار كانوا مصابين بعدوى فكرة الكفاح ضد الرب، فمعظمهم ناضل ضد الطغاة، ولكن مجموعات ما خاصة وسط المثقفين كانت طبعا مولعة بفكرة نهاية حكم الإله في الأرض، ولذا كان يمكن أن يتصف، بل اتصف بالفعل، اغتيال الأسرة الإمبراطورية بطابع الاستعراض والرمزية. أكرر إن بين قطبي الروايات عن ذلك بين القتل الطقسي والسياسي البراغماتي حصرا ينبغي أخذ الرواية الثالثة في الحسبان، القتل الرمزي. وبالنسبة لي أرى أن هذه الرواية تمتلك ما يكفي من الأسس والبراهين.
1: طيب، الآن كمثال على رأي المؤمنين بمسألة القتل الطقسي، أود أن أورد كلمات أحد القساوسة من اتحاد الكتاب والصحفيين الأرثوذكس. وهذا اقتباس مما كتب. يقول إن الاغتيال الوحشي للقيصر نيقولاي الثاني وعقيلته وأطفاله وخدمه هو حقا حدث فريد في التاريخ العالمي. قديما في إنجلترا أو في فرنسا مثلا كان الملوك يتعرضون للإعدام إنما دائما بعد محاكمة قضائية، وكان الإعدام علنيا، وطبعا لم يعدم معهم أولادهم ولا أطباؤهم ولا طهاتهم ولا خدمهم ولا سيدات البلاط. إن تصفية الأسرة القيصرية على يد البلاشفة تبدو في الذهن عملية قتل غامضة لعصابة حاولت إزالة كل آثار الجريمة. في التحضير لقتل الأسرة القيصرية وتنفيذه وفي نفي القتل في البداية وثم تبريره، في ذلك كله دناءة استثنائية. هذا الاغتيال كان مقدمة لعملية قتل على نطاق واسع في القرن العشرين. كان البلاشفة كأبطال رواية الشياطين للكاتب دوستويفسكي في حاجة إلى سفك الدماء لكي يقيدوا أتباعهم بوثاق الإثم الجماعي. فقد أصبح قتل القيصر الروسي في يكاترينبورغ بداية جملة من عمليات التنكيل الجماعي التي أقدم عليها البلاشفة، أي ما سمي بالإرهاب الأحمر. ولقد تم ترسيخ هذا الإرهاب بقرار اتخذ في سبتمبر من عام 1918 بعد 6 أسابيع فقط من قتل الأسرة القيصرية. عندما تستحوذ السلطة على الحق بقتل الناس لا لذنب اقترفوه بل لأن موتهم ضروري لأمر ما، عندئذ ندخل عالما جهنميا تماما. كان القيصر يعد المتهم الرئيسي في كل المصائب، ولكن لم ينقل إلى بتروغراد ولم يحاكم. فقد ظهر أمام البلاشفة سؤال: على ما يحاكم القيصر؟ هل لمجرد أنه ولد وريثا للعرش وصار إمبراطورا؟ وعلى ما تحاكم عقيلته؟ وعلى ما يحاكم أولاده؟ ما ذنبهم؟ بالتالي فقد أدرك البلاشفة تماما استحالة المحاكمة العلنية، بينما كان هدفهم قتل القيصر مع كامل أسرته. فقد كانوا يعلمون جيدا أن سلالة آل بوربون استعادت الحكم بعد 20 سنة من الثورة الفرنسية. في روسيا كان البلاشفة يعتزمون الحكم لفترة أطول طبعا، ولذلك يجب استبعاد أي احتمال لإعادة الحكم القيصري. وإذا ارتكب الحكام الجدد هذه الجريمة الشنيعة فقد وحدهم الدم المسفوح، نهاية الاقتباس. طبعا هذه الكلمات تتناغم في العديد من الجوانب مع وجهة نظرك حول احتمال أن يكون اغتيال القيصر رمزيا وفي نفس الوقت براغماتيا، فقد جرى تنفيذ الإعدام وتاريخ الثورة الفرنسية ماثل في الذهن. فالبلاشفة كانوا يعرفون حق المعرفة تاريخ تلك الثورة ولم يكونوا راغبين بتكرار ذاك السيناريو. وهنا لابد أن نذكر المشاهدين أن قتل القيصر مع عائلته وقع عند اقتراب الجيش الأبيض من مدينة يكاترينبورغ، حيث تم احتجاز العائلة الملكية، أي أن السلطة البلاشفة آنذاك كانت على المحك في فترة الحرب الأهلية.
2: دعني أستعرض مقطعا تاريخيا لهذا الحدث.
1: طبعا طبعا تفضل.
2: من المعروف أن مسألة تقرير مصير القيصر الروسي نيكولاي الثاني لم تبدأ من شهر أكتوبر عام 1917، فبعد ثورة فبراير من نفس العام وبناء على مرسوم رئيس الحكومة المؤقت ألكسندر كيرينسكي، شكلت لجنة التحقيق الاستثنائية العليا لتقصي نشاط نيكولاي الثاني آخر القياصرة الروس. ومنذ مارس من نفس العام وضع الإمبراطور وأسرته قيد الاعتقال وجرى التحضير للمحاكمة. في البداية كانت الأسرة تقيم في قرية القياصرة ثم نقلت إلى مدينة تابولسك، وكانت لا تزال هناك حين قامت ثورة أكتوبر 1917. وفيما يتعلق بإعدام الأسرة القيصرية، هناك معلومة من ضمن ما نعرفه عن موقف لينين إزاء مصير نيكولاي الثاني، وكذلك عن موقف تروتسكي الذي كان قائد الجيش الأحمر. من المعروف عن تروتسكي أنه كان مغرما بالفعاليات الضخمة والحماسية، لم يكن يرغب في أن يعدم نيكولاي الثاني في مكان بعيد عن العاصمة، كان يتطلع إلى محاكمة ضخمة طنانة. ولينين أيضا كان ميالا إلى محاكمة ضخمة واسعة الأصداء، ولكن يجب أن نتذكر ما كان عليه الوضع في عام 1918 وكيف كانت الظروف خلال الحرب الأهلية.
1: سلطة البلاشفة كانت على المحك.
2: ليس هذا وحسب، حتى ذلك الحين كما أسلفت لم تكن قد تبلورت عند البلاشفة سلطة موحدة، فالقرارات التي تتخذها السلطات في يكاترينبورغ كان يمكن أن تختلف جوهريا عن قرارات السلطة في بيتروغراد.
1: لم تكن هناك مركزية للسلطة.
2: لم تكن هناك مركزية، فأحصى باحثون معاصرون أكثر من 100 كيان إقليمي كان يظهر ويختفي في أراضي روسيا خلال الحرب الأهلية،
1: في أراضي الإمبراطورية الروسية السابقة.
2: نعم، كانت حكومات موالية للسوفييت وأخرى معادية للسوفييت، وفي هذا الوضع كان بإمكان السلطة الإقليمية أن تبيح لنفسها إصدار أمر بالإعدام دون إخطار القيادة المركزية في بتروغراد، بل كان يدور صراع على السلطة داخل القيادة نفسها. وفي هذه المرحلة بالذات برزت شخصية ياكوف سفيردلوف بين شخصيات سياسية من وزن فلاديمير لينين وليف تروتسكي، ويعزى اغتيال آخر قيصر روسي لسفيردلوف تحديداً. يمكن أن نتساءل، وهل يتوافق كل هذا مع الطابع التقصي أو الرمزي لعملية القتل؟ أنا أجيب بالقول نعم يتوافق. من الواضح أن هجوم الجيش الأبيض لعب دوراً في اتخاذ قرار كهذا، ويقال إنه كان السبب الرسمي، ولكن إلى جانب ذلك كان القيصر في أذهان معظم السكان ممسوحاً بالزيت المقدس، بمعنى أنه في الوعي الجماهيري كان مباركاً من الرب. لذا كان من المحتمل تماماً لمجموعة من الثوار الأكثر راديكالية ممن وصلوا إلى السلطة أن تتحدى تلك الأغلبية التي كانت في حالة من الوعي التقليدي، الأغلبية المقدسة للقيصر والسلطة.
1: عندما قرأت المواد التي أوصيتني بقراءتها أدركت أن كل شيء مشوش فعلاً، والروايات متناقضة ومتضاربة جداً. ولكن لفتت انتباهي بشكل خاص رواية غريبة عن أن قطاراً وصل من موسكو، بالأحرى قاطرة بعربة واحدة فقط، وكان فيها حاخام برفقة 6 حراس، أتى خصيصاً إلى يكاترينبورغ بعد إعدام الأسرة القيصرية. يريد الصحفي الإنجليزي روبرت ويلتون الذي سبق ذكره شهادات عن ذلك. وكي تكون المسألة مفهومة لمشاهدين أقول إن رواية القتل التقصي قام بتقصيها شخصان أساساً، الصحفي ويلتون مراسل صحيفة The Times والجنرال في الجيش الأبيض ميخائيل ديتريخس. هذان كانا المؤيدين الرئيسيين لنظرية القتل التقصي لأسرة آخر قيصر روسي، وهما أيضاً نشرا الرواية عن أن حاخاماً وصل إلى يكاترينبورغ مع 6 حراس وقام بأعمال تقصية ما في منزل باتيف حيث قتلت الأسرة القيصرية. إذن هل هناك ما يؤكد هذه الأقوال فعلاً، أم أن هذا مجرد كلام دون إثباتات؟
2: وما الذي يمكن أن تثبته هذه الرواية؟ التاريخ علم يتيح تأويل كثير من الوقائع بمختلف الأشكال، وعن الواقعة التي وردت في حديثك لا توجد أي أدلة. هناك بعض الشهادات فقط، ولكن يجب أن ندرك أن الموقف من اليهود في أوائل القرن العشرين كان معقداً إلى حد كبير، وعموماً لم تكن المسألة اليهودية في الإمبراطورية الروسية بسيطة على الإطلاق. بعد إحدى أشهر البوغرومات أي المذابح ضد اليهود في كيشينيوف عام 1903، تكونت في البلد صورة نمطية غير صحيحة عن أن نيكولاي الثاني وكل الحكومة القيصرية دبروا هذه المذبحة وشجعوا كل أعمال العنف المشابهة بحق اليهود، لكن الحكومة في الواقع اعتقلت كل المتسببين في تلك الأعمال الدموية وقدمتهم للعدالة، فحكم عليهم بالسجن في معسكرات الأشغال الشاقة. لكن الصورة النمطية من موقف القيصر كانت قد ترسخت، وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أثيرت حملة ضخمة ضد نيكولاي الثاني مباشرة، ولم يتغير الموقف السلبي تجاهه في الولايات المتحدة حتى قيام الثورة الروسية، إلى درجة أن الأمريكيين لم يرغبوا في دخول الحرب العالمية الأولى ضمن تحالف مع روسيا، إذ كانوا يرون أن ذلك سيعد تحالفاً مع نظام معاد للسامية. وطبعاً لذلك ساد وسط الجزء اليهودي من ثوار الإمبراطورية الروسية نفور شديد من شخصية القيصر نيكولاي الثاني وكل من كان على ارتباط به. ولذا لا يمكن نظرياً استبعاد أن أحداً ما من اليهود، وربما كان حاخاماً، جاء إلى يكاترينبورغ للقيام بطقس ما، ولو أن من المشكوك فيه بالنسبة لي أن يسمح ثوار لا دينيون بدخول حاخام إلى منزل إباتيف. ومع ذلك يتم تداول هذه القصة، وتضاف إليها أخبار عن أن كتابات بلغة الإيدش عثر عليها في منزل إباتيف حيث قتلت الأسرة القيصرية. كل هذا يمكن أن يفضي بنا إلى فكرة عدم استثناء هذه الواقعة بالكامل. من المهم في هذا الصدد التشديد على أن الكلام لا يدور عن مؤامرة يهودية، بل عن احتمال أن يكون أحد ما من المتطرفين اليهود قد التحق بالثوار، وربما كان يحركه شعور الثأر من القيصر الذي يتحمل بحسب رأيهم مسؤولية أعمال العنف بحق اليهود. وربما انعكس كل هذا في جميع الأحداث المرتبطة بمقتل الأسرة القيصرية.
1: إذن بروفيسور، شكرا لك. لنكتفي اليوم بهذا القدر على أمل أن نواصل الحديث في الأسبوع القادم. شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور فردان بغدسريان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

أحلام المخرجين سهل تجسدها بأفلام، فهل رسم المخرج سمير حبشي أحلامه الخاصة والوطنية بأعماله أم ما يزال بانتظار الفيلم المناسب؟ لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة، مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية زين عبود، سلام اللحام، والمخرج محمد حمدان.

0: في عناوين لبنان اليوم: لبنان يستعد للقاء واشنطن ويدفع باتجاه تثبيت الهدنة، عيسى يجول على رؤساء الثلاثة وموقف لبناني موحد، سلام يقر بتوسع إسرائيل في الجنوب، سيطروا على 68 موقعاً جديداً، الجنوب على غليانه، ونتنياهو: الحرب مع حزب الله ستستمر حتى لو انتهت في إيران، إسرائيل تلوح بتوسيع العملية البرية في لبنان، ومسيرات الحزب تربك الجيش الإسرائيلي، قانون العفو العام رهن الانقسامات السياسية ولا حسم قريباً. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يمضي لبنان قدماً في مسار التفاوض مع إسرائيل، ولكن بخطى ثابتة وموقف موحد، لا تفاوض مباشر قبل تثبيت وقف النار. هذا الموقف سمعه السفير الأمريكي في أثناء جولته على رؤساء الثلاثة قبيل مغادرته إلى واشنطن، تمهيداً للاجتماع الثالث المقرر يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك في وقت تهول إسرائيل بتوسيع العملية البرية في جنوب لبنان، مع موقف تصاعدي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أن الحرب مع حزب الله ستستمر حتى لو انتهت حرب إيران. أما داخلياً فانشغل لبنان بمصير قانون العفو العام وسط انقسام سياسي فرمل إقرار القانون بانتظار التوصل إلى اتفاق، فأرجئت جلسة لجان إلى موعد غير محدد. يستعد لبنان للاجتماع التمهيدي الذي تحتضنه واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين في وزارة الخارجية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وفي الوقت الفاصل يجري لبنان الاتصالات اللازمة للتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل موعد الاجتماع. وبحسب المعلومات أنه إذا تعذر ذلك فإن هذا الموضوع سيكون بنداً أولاً على طاولة النقاش. عشية مغادرته إلى واشنطن لمواكبة المحادثات المرتقبة، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رؤساء الثلاثة وبحث معهم في مطالب لبنان من المفاوضات. الرئيس جوزيف عون شدد أمام عيسى على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها، في موقف متجانس مع تأكيد الرئيس نواف سلام ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف النار. وفي هذا السياق ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تنسيقيا تابع تداعيات الحرب وتحضير ملف متكامل يوثق الانتهاكات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف القطاعات بصورة شاملة وبالأرقام. أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة الأنباء الألمانية أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على 68 موقعاً في جنوب لبنان، أي ما يعادل نصف الأراضي الواقعة جنوبي نهر الليتان تقريباً، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أولوية الحزب اليوم تتمثل في التصدي للعدوان الإسرائيلي، داعياً السلطة اللبنانية إلى عدم مراكمة الأخطاء ورهان على سراب. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه النائب حسن فضل الله خلال مراسم 40 القيادي يوسف هاشم ورفاقه، اعتبر قاسم أن فريق السلطة ضيع فرصة وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، معتبراً أن المسار الحالي يتسبب بمزيد من الدماء، وقال: نكرر ونقول لن نعود إلى مرحلة ما قبل الثاني من أذار 2026. أن أبو حسين الحاش حسن نبه إلى أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد.
1: فإلى هذه السلطة نتوجه ونقول: أين هو وقف إطلاق النار؟ توجهت بالشكر للصديق ترامب عنه، وبعد شوي ما بعرف هتقولوا له إنجاز عظيم، وين وقف إطلاق النار؟ إذا كنتم معتقدين إنه حدا بالدنيا يستطيع أن يحاصر هذه المقاومة بأي أمر من الأمور فهو واهم. وزير خارجيتنا بفيق لما بيكون بده يصدر بيان ضد إيران، بس وزير خارجيتنا ما نفايق على عشرات الشهداء، نعسان نايم. يا سفيرة الإرهابي في لبنان، يا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية في لبنان، أننا لبنانيون قبل كثير من اللبنانيين.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وفي حديث إلى صحيفة أوست فرانس شدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع إسرائيل إلا ما اتفاق هدنة، داعيا إلى تعزيز الجيش اللبناني، لاسيما أن رحيل قوة اليونيفيل المقرر نهاية العام يعد أمرا خطيرا للغاية، لافتا إلى وجوب إنشاء يونيفيل جديدة. وسط هذه الأجواء اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. الجنوب أمام جولات متتالية من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت محيط آلية للجيش اللبناني وسيارات إسعاف، في حين يواصل حزب الله الرد بعمليات عسكرية. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والطيران المسير، الذي استهدف عصر اليوم محيط آلية للجيش اللبناني وسيارة إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية خلال مواكبتهم لفريق يعمل على إصلاح الكهرباء في حي الراهبات في مدينة النبطية دون وقوع إصابات. كما استهدف الطيران المسير سيارة ربيت تابعة لبلدية الزبدين أثناء توزيع الخبز على الأهالي الصامدين في بلدة زبدين، ما أدى إلى سقوط شهيدين، أحدهما موظف بلدية. كذلك تعرضت بلدة زبدين لغارة حربية أسفرت عن سقوط 3 شهداء، 2 من الجنسية البنغلاديشية والثالث من الجنسية السورية. الطيران المسير أيضا استهدف سيارة في بلدة حاريس أسفر العدوان عن سقوط شهيد وجريح وهما من منطقة عقار. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان على طريق سربين، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم أكثر من 35 غارة استهدفت بلدات إجباع وكفر فيلة والريحان وجرجوع ودير الزهراني وكفر تبنيت وزوتر الغربية والميري وأرنون ويحمر شكيف وتول ومجدل سلم وصدقين وزبقين وعرب صاليم وبلدة عبا حيث سقط شهيدان. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات كفر تبنيت يحمر شكيف علي الطاهر نبطي الفوق وميفدون والمنصوري والقليلي والحنية ومجدل زون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي حسن عند أطراف مجدل زون. كما سجل اليوم انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء ميفدون. وفي مسلسل التفجيرات أفيد أن العدو الإسرائيلي قام اليوم بتفجير قسم من مهنية بنت جبيل الرسمية والتي تعد من أقدم السروح التربوية في جنوب لبنان. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بمحلقة انقضاضية، ثم عاود استهداف القوة المتموضعة للمرة الثانية محققا إصابات مؤكدة، ما استدعى حضور قوات العدو لإخلاء الإصابات. فاستهدف الحزب قوة الإخلاء والمساندة بمحلقة للمرة الثالثة وتدخلت على إثرها مروحية معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني ونارين كثيف. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة سربين وفي بلدة رشاب بصليات صاروخية، كما استهدف دبابة مرقابة في رشاب بمحلقة انقضاضية. وأيضا أعلن عن تصدي لطائرة مسيرة في أجواء منطقة سور بصاروخ أرجو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في غضون ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش أن الاستعداد الميداني قائم لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت أشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود من جراء سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه إسرائيل. توازيا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله استهدف روبوتات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب عبر مسيرات انتحارية، وقد طال الاستهداف أدوات هندسية غير مأهولة كانت تعمل في الميدان. وفي سياق آخر أعلن الجيش الإسرائيلي سجن جنديين بعد توثيق إساءة إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان والتأكيد على احترام الأماكن والرموز الدينية لجميع الطوائف. من الجنوب إلى البقاع، حيث تم استهداف بلدتي إليا ومشغرة بعد انذارات بالإخلاء من دون وقوع إصابات، إنما سجلت حركة نزوح مئات العائلات باتجاه قرى مجاورة وقضاء رشية. في السرايا الحكومية عقد اللقاء الوزاري الدوري، وقد أكد وزير الأعلام بول مرقس بعده تشديد الرئيس نواف سلام على ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. كما عرض رئيس الحكومة لنتائج زيارته سوريا، حيث أشار إلى أن زيارته سوريا دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية.
3: توقف دولة الرئيس بداية عن توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة في لبنان. وأيضا أشار دولة الرئيس إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. أشار دولة الرئيس إلى زيارته لسوريا على رأس وفد وزاري، واللي أدت إلى الدفع بالعلاقات اللبنانية السورية قدما، لا سيما من موضوعات البحث على سبيل المثال للحصر، عودة النازحين السوريين، الربط الكهربائي. أيضا موضوع آخر بأهمية كبيرة هو تنشيط موضوع متابعة الاختفاء القسري، لا سيما بالنسبة للصحفي سمير كساب. تم الكشف عن تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية قريبا، أسوة باللجان العربية مع لبنان بالنسبة لدول أخرى عربية أيضا، وهذا الأمر سيطرح على مجلس وزراء قريبا.
0: في اليرز التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل مساعدة السفير الألماني في لبنان ياسمين ريا، وجرى توقيع اتفاقية تعاون ضمن إطار برنامج دعم الجيش. وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للسلطات الألمانية على الدعم المتواصل للجيش في ظل التحديات القائمة. كما استقبل قائد الجيش الملحق العسكري الإسباني في لبنان في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. لم تتمكن اجتماعات الساعة الأخيرة بالتوصل إلى اتفاق فيما خص قانون العفو العام الذي تنقسم حياله الآراء، وهو ما أدى إلى إرجاء الرئيس نبيه بري جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، إفساحا أمام المزيد من المشاورات. وتبعا للمعلومات، فإن الأجواء حتى الساعة لا تشي بإمكان عقد جلسة هذا الأسبوع، علما أن القانون لم يسقط بعد ولا تزال الاتصالات السياسية مستمرة. في المواقف، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن العفو عن المظلومين واجب، أما العفو عن تجار المخدرات والقتل فمرفوض، فيما العفو عن سارقي أموال المودعين ممنوع. أوقفت وحدات من الجيش في منطقتي حي السلم الضاحية الجنوبية وحوش حال أرياق مواطنين في خلال عملية دهم لمنازلهم، وذلك بجرم إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية بحوزتهم. ماليا، أصدر مصرف لبنان قرارين من أجل توفير دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي سنويا، على أن يتم تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تعتبر شرعا وواقعا من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم. وقد سمحت تعميمان 158 و166 لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع رياح نشطة أحيانا وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بحيث تتخطى المعدلات الموسمية. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: لبنان يستعد

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

يعجبوا شفت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه وفتحت

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

أحلام المخرجين سهل تجسدها بأفلام، فهل رسم المخرج سمير حبشي أحلامه الخاصة والوطنية بأعماله أم ما يزال بانتظار الفيلم المناسب؟ لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقاتاً. العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. يواصل لبنان اتصالاته سعياً للتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبيل موعد الاجتماع التمهيدي المرتقب في واشنطن يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وبحسب المعلومات أنه إذا تعذر ذلك فإن هذا الموضوع سيكون بنداً أول على طاولة النقاش. في إطار زيارته الفاتيكان، يعقد وزير الخارجية يوسف رجي محادثات اليوم مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني وأمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين للبحث في مجمل تطورات الملف اللبناني في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية وجولة المفاوضات المرتقبة في واشنطن. يعقد وزير الصحة ركان ناصر الدين مؤتمراً صحفياً عند الأولى من بعد الظهر، يطلق خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة العامة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية في ظل العدوان المستمر على لبنان. من أخبارنا العامة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية بمضيق هرمز، لكنه لم يتخذ قراراً بعد، معتبراً أن وقف النار مع إيران بات في غرفة الإنعاش. أضاف ترامب: المجانين في إيران يريدون الحصول على سلاح نووي وهذا لن يحدث. وتعليقاً على رد طهران الجديد على مقترحات واشنطن لإنهاء العمل العسكري، قال ترامب: أعتقد أنها في أضعف حالتها الآن. توازياً أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يضع كل الخيارات على الطاولة، معتبراً أن النظام الإيراني لم يعد قادراً على تصدير النفط بفعل الحصار، بحيث أن إيران باتت مشلولة تماماً تحت وطأة عملية الغضب الاقتصادي. وشدد البيت الأبيض على أن واشنطن لن تعقد أي صفقة مع طهران لا تحمي مصالح أمريكا على المدى البعيد. في المقابل، شدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني على أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن، كما أن تخصيب الأورانيوم غير قابل للتفاوض. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً بسبب مساعدتهم في نقل شحنات النفط الإيرانية إلى الصين، وأكدت أنها ستواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية. ختام العرض الأخير للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. تحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم. نلفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني videolnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.